0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

وأحللنا بحبوحة جنانك، واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب، وأزهق الباب.

0: أرحم الراحمين.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
2: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وممن ساهم في إثرائها المعرفي هو السيد نظام الدين العميدي الأعرجي. أهلا وسهلا بكم. والسيد الجليل نظام الدين عبد الحميد بن مجد الدين أبي الفوارس محمد بن أبي الحسن فخر الدين علي بن عز الدين بن محمد بن أحمد بن علي الأعرج المنتهي نسبه إلى عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين عليه السلام، وبنو الأعرج سادة حسينيون نبغ فيهم علماء وأفاضل وفقهاء محدثين ومدرسين محققين، حتى أصبحت هذه الأسرة من أضخم الأسر عددا، كثيرة الفنون، طيبة الثمر، كريمة المغرس، وشجية العروق، ممتدة أغصانها الوارفة الظلال إلى أنحاء الدنيا. وكل هذه الفروع تلتقي بجدها الأعلى عبيد الله المعدود من الطبقة الثالثة بعد الإمام عليه السلام، والمعاصر للسفاح العباسي. وقد نبغ من هذه الأسرة نوابغ أفذاذة في العلم والأدب وفي علوم الدين والدنيا، ما خلدها ورفع شأنها وبوأها المكانة المرموقة التي تستحقها، حتى تقلد بعض أعلام هذه الأسرة نقابة الطالبين وإمارة الحج، واطلع بعضهم بمسؤولية التقليد والمرجعية الدينية. وعن والد السيد المترجم وعقبه يقول السيد ابن عنبة الحسني في عقب الحسين الأصغر بن علي بن الحسين عليه السلام: أما السيد مجد الدين أبو الفوارس محمد بن السيد فخر الدين علي فأعقب وأنجب، كان له 7 بنين أكبرهم من أم ولد وكذا أصغرهم، ولأحدهما بنات، والثاني سافر وانقطع خبره، والخمسة الآخرون أمهم بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر والد العلامة الحلي، وهم النقيب جلال الدين علي ومولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق، والفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله، والفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد، والسيد غياث الدين عبد الكريم. وأما السيد الفاضل نظام الدين عبد الحميد فأعقب من رجل واحد، وهو ابنه عبد الرحمن، وولد السيد عبد الرحمن بن الحميد 3 بنين أكبرهم السيد العالم الزاهد الورع نظام الدين عبد الحميد له عقب، والسيد مجد الدين وضياء الدين عبد الله. وتتلمذ السيد نظام الدين عبد الحميد العميدي على خاله آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف، وكان من الموهوبين إذ شرح كتاب خاله العلامة تسليك النفس إلى حضيرة القدس، وهو في نكات علم الكلام ودقائقه، وسماه إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس. وقد ذكر في آخره إنه فرغ من الشرح وهو ابن 19 عاما وقد دخل في 20، وذلك في جماد الآخرة سنة 703 للهجرة، فيظهر منه أنه ولد سنة 683 للهجرة المباركة، ويظهر من تاريخ ولادة أخيه عميد الدين عبد المطلب في سنة 681 للهجرة لأنه كان أصغر من أخيه بسنتين. وللعلامة الحلي مصنف آخر وهو نهج المسترشدين، شرحه السيدان نظام الدين وأخوه عميد الدين. أسماه الأول تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين، وأسماه الثاني تبصرة الطالبيين في شرح نهج المسترشدين. وتوفي السيد عميد الدين عبد المطلب في شعبان سنة 754 وله آثار مهمة. والسيد نظام الدين ممن تمتع بمركز علمي ديني رفيع، ولكنه لم يبلغ المستوى الذي بلغه أخوه عميد الدين، وإنه يأتي بالدرجة الثانية بعد أخيه في العلم والأدب والزعامة والرئاسة، وكان أفضل فقهاء عصره حيث كان للعلم

0: عدنا معكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وعن مرقده، إن المرقد الموجود اليوم في الحلة في محلة المهدية عقد القرعين، والقريب من مرقدي العلامة الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي وابنه الشيخ جعفر بن نمى الحلي، ينسب إلى السيد نظام الدين. ولم تشر المصادر إلى هذا المرقد غير أن تسالم الناس في نسبته إلى السيد نظام الدين دون دليل تاريخي جعل الأجيال المتعاقبة تأخذ بهذا التسالم. ويقول الدكتور سعد الحداد: وإن كنا نعتقد أن هذا القبر قد يكون عائدا إلى أحد أبناء أسرة آل نمى الحلي لقربه من القبرين الآخرين لابني نمى محمد وابنه جعفر، ولعله نظام الدين أحمد بن نمى، والله أعلم. ونظام الدين ابن نمى هو الشيخ أحمد بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نمى الربعي الحلي، كان فاضلا جليلا صالحا، يروي عن أبيه عن جده، وهو والد الشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الحلي. أما المرقد فيقع داخل غرفة صغيرة جدا في زقاق ضيق غير نافذ، وتعلوه قبة مخروطية الشكل صغيرة الحجم زرقاء اللون. نتمنى أن تمد يد المحسنين من أبناء الحلة الفيحاء لإعادة عماره وبنائه بما يتناسب مع مكانة صاحب المرقد الشريف.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

من دون الحسين صلوات الله عليه قد يستطيع المرء أن يعيش وأن يعمل وأن يموت، لكنه لن يكون كريما في عيشته ولا مفلحا في مهنته ولا عزيزا في ميتته. فثورة كربلاء ثورة عقل في قمة النضج والرشد والبصيرة على عقول قاصرة فجة بلا رشد ولا حكمة ولا بصيرة.

منو يلبس درع يحمي ومن هو

عليهم والعمر مر كل واحد بدا بهوسه ونظرات الأسد خطرة علينا الليل شو طول شو طول وبقينا ننتظر فجر.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. في ذكريات قديمة تتعلق بها أوداج الروح، تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.
1: لو طاحت علجاع السبعة ما يعيفون الحسين، شجعان وما بيهم رجعة. 70 بالطف الزلم أنصار من غيرة وعزم، 70 بالطف الزلم أنصار من غيرة وعزم. ما يعيفون الحسين، ما يعيفون الحسين.

0: احنا صفحة حاس بعين
1: الطف سلم اقصى
0: شلون سلم هاي اليوم اللي جاو شلون شلون غير

كربلاء عندهم مناسك يختلف حج الضمايا، من الصفا للمروة يبدي السعي بجروح ودمايا، من الصفا للمروة

0: انصار ويلو قلقب وياي انصار
1: ويلو قلقب
0: بعد
1: انصار ويلو قلقب
0: عليهم بارض المنايه باللون الابيض سيماهم وياهم جبرائيل ها باللون الابيض سيماهم وياهم جبرائيل ربك الارض الطف وداهم وياهم ها ها جبريل

بالجنون الثوري هذا، بالجنون الثوري هذا انفردوا وعدهم عقيدة. الذهب ما ينشى بصرهم ولا تفرقهم مكيدة، يزيد خارج قوس عدهم هم لا مو من عبيدة. لا نافع القلب رهف

0: شاعرها المبدع سيد هاشم العوادي.
1: حسين وين يزيد وين؟ حسين وين يزيد وين؟ إش قد فرق والفرق واضح، هذا تربات السماء وذاك تربات الفضايح. حسين وين يزيد وين؟ إش قد فرق والفرق واضح، هذا تربات السماء وهذا تربات

تبعوا ابن القرى اقدر ولي الحق ميزونه تبعوا ابن القرى هاكل من بالوجدان عيونه تبعوا ابنها رسمه للواقع رسم انصار من غير وعازم رسمه للواقع رسم انصار من غير وعازم ما يعرفون الحسين ما يعرفون

0: ولدهم صغير الحشد من حرر بلاده.
1: يعني منكم شيء أصغر. كمل وعيد الخادم.
0: صورة من عدهم صغير الحشد من حرر بلاده يبقى مقدس هالحشد يبقى مقدس هالحشد

خادم ركبتهم بالعاقبة يدروا للجنة جروح سبقتهم بالعاقبة يدرون مو مثل الواد مركبتهم بالعاقبة يدروا للجنة جروح سبقتهم بالعاقبة يدرون شمجي يركض مبتسم أنصار من غيره وعازم كم حيل

تم الصورة اللي الحصة ويانا أم وهب قدم الصورة ضحت لابن الزكية اليوم خنشوف اش تقدم الى المرأة الرافضية قدمت شبان تضويل هذا حشد المرجعية قدمت شبان تضويل المن هذا حشد المرجعية المرأة الذي متفهمة تسر لبن حامل الحمى إلها اسم بالقائمة ومن شعب الغاضرية بكتاب الحشمة خل نقرأ أول عمل مقبول عند حسين وأم الزهرة أول عمل مقبول بكتاب الحشمة خل نقرأ أول عمل مقبول عند حسين وأم الزهرة أول

قد أرامل عدنا لكن ما حد يلتفت إلها. وياي وصلوا صوتهم يا ناس

من عدها أملها حتى يقعد على الكرسي خاين ويصبح بطلها. شد أرامل شد نساء شد يتامى عدلة لكن ما حد يلتفت إلها. شد يتامى وأمهات الراح من عدها أملها حتى يقعد على الكرسي خاين ويصبح بطلها خاين.

التفت يلعلى الكرسي اتربعت ليتامنا شوية التفت قول بفا

اسمع اسمع اسمع يا اللي ما عندك ذرة غيرة انظر هاي الأيتام يا عمي مصيبتنا كبيرة انظر هاي الأيتام المسؤول لا ينهزم أنصار

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

من أنا من أنا حتى تسلم. أطلب منك طلب، أنت توقع أنه زينب سلام الله عليها أم المصائب وتسلم عليك، شنو شعورك؟ أدري تعبان ومجالس كثيرة وتلطم من مجلس إلى مجلس، بس الأجر على قدر المشهد. يلا حبيبي فدوى أروح لك. من أنا حتى تسلم علي زينب، من أنا

علي من أنا من أنا أنا عبدكم حبيب أنا عبدك إيه أنا ناصر لشاعر أهل البيت الموفق مهدي.

فدوى اروح لك من انا حتى تسلم، اريدك تنوي حبيب انا عبدكم حبيب، انا ناصر الغريب. دور اروح لك ابو علي ما شاء الله.

0: حفظك زينب.
1: أنا عبدكم حبيب، أنا عبد.
2: بدي
1: أروح لك على هالجواب.

نص فدوى اروح لك. خادم خادم من انا لخادم زينب مهدي بارون.

أجرة يا حسين حبك غالي يا حسين حبك غالي فدوة يا حسين حبك غالي هي يا أجرة سيل عالي خادم الحسين السيد سعيد الصافي مولاي لو ما انت ما صرتاني.

يا حسين الله الخالق يا رواني والهسيبب اسمك يبطر في لساني.

خلني على بالك يا اللي تعيش ببالي، خلني على

خادم خادم خادم خادم الحسين السيد سعيد الصافي. مولاي لو ما انت ما صيرتاني على لسان حالك هذا انت يا خادم الحسين المخلص.

0: يا حسين حبك غالي، يا حسين
1: حبك غالي،
0: يا تاج
1: راسي
0: العالي، يا حشاك يل بيك انت خي تتركني يا الح

عيني عنواني عندك عبيد متملكني، حبك أخذ عقلي وميلك دلالي.

أعيده أعيده. وخادم لخدمة الحسين ممنون ممنون، خادم الحسين السيد سعيد الصافي.

0: زين مولاي يدري بحالي يا تاج راسي العار يا حسين حبه غالي يا حسين حبه غالي فدوى يا حسين حبه غالي
1: قالوا في الحسين

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

بذهم مهضوم ملجوم محتار محتار ياهو المثل أصحابي عيب ممشاي الإعداد مكسور مهضوم مهضوم ملجوم محتار محتار ياهو المثل أصحابي ممشاي الإعداد مكسور مكسور بين بي أصوابي زينب لخيامي أعثر بجدامي زينب لخيامي

0: شانوا يا مناي يا مناي بيها وبيها مير شو ما ظل لك
1: القصيدة لخادمك
0: ثقلت يا زينب دميعتي ومشيتي ثقلت يا زينب دميعتي ومشيتي وصباغت من دمعي شيبت لحيتي.

ويلا زينب لو شفتيهم الحيود مهدود يمعون يمعون بيتي وحيلي عليهم الدمهم غطاهم

ما أظل يا معون لا جاب يا معون وياي وياي ظل ولاد قول يا حسين.

0: يا زينب راحة
1: منو
0: من ايد الجانا
2: يا زينب راحة من ايد الجانا
0: يا مناي

0: فاضل يمي ابو فاضل بكبر ابو فاضل.
1: يقول العباس يمي بس حسيت بفقدهم، بعد العباس موجود اخوتي بعدهم بس كسروني اصحابي كسروني.

كسرتني طيحت كبار الفعاين يسوون العيون من تروح من تروح حمل ضعن الغيرة لياحيد وصنديد مبجاي مبجاي حيرة كبر من حيرة حيرة كبر من حيرة يسوون دموعي طبقات ضلوعي يسوون دموعي طبقات ضلوعي العلقاح العلقاح حق من وقف حاير شو ما ظل ناصر يا حسين ماكو جوع ماكو أعلى شباب أعلى أعلى أعلى عيد لي يا حسين.

يا منى يا منى اللي بيهن يا اخي يمي ابو فاضي لبكوب ابو فاضي.

تغمون العيون من تروح من تروح حمل ضعن الغيرة حمل ضعن يا علي يا حيد وصنديد مبجاي مبجاي حيرة كبر من حيرة يسوون دموعي طب

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه،

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد.

0: هيا هيا تناولوا طعامكم. تريدون أن أكمل لكم قصة طير إبراهيم؟ حسنا، أين توقفنا؟ نعم، ذبح سيدنا إبراهيم 4 من الطير ومنهم الحمام. أراد الخليل أن يعرف كيف يحيي الله الموتى، وطلب هذا من ربه. لم يكن طلبه لنقص في الإيمان معاذ الله، بل طلب أن يرى بعث الموتى ليطمئن قلبه. وجاء أمر الله إلى نبيه أن يذبح 4 من الطير ويقسمهم إلى أجزاء، ثم يجعل على كل جبل جزءا من الطير الذبيح.
1: هذا جناحه لن يطير ثانية. ماذا فعلت يا حبيبي ليذبحك الحليم الطيب سيدنا إبراهيم؟ إنك لم تعدي ضعيفا، ولم تكن يوما من الطيور الجوارح. أيكون حبك لي ذنبا تعاقب عليه؟ ولكن الحب جعلك دائما التسبيح والشكر لله. أيكون ذبحك عقابا لي أنا؟ ألي هذا الحد يغضب علي سيدنا إبراهيم؟ لماذا؟ كم وضعت رأسي على هذا السطل الحنون. لو أن سيدنا إبراهيم ذبحك لإطعام الضيوف لكان شرفا نباهي به، ولكنه يلقي بأجزاء جسمك على قمم الجبال لتأكلها النسور والطيور الجارحة. لكم وددت أن أجمع أشلاءك وأجعلك ترتاح في التراب، ولكن من يجرؤ على نقل شيء وضعه سيدنا إبراهيم بيده الكريمة؟

0: هل تعرفون أن هناك وليمة من الطير المذبوح على قمم الجبال البعيدة؟
1: نعم، هذه طيور سيدنا إبراهيم عليه السلام، فمن يجرؤ على الاقتراب منها؟
0: ولكنها ذبيحة، هو الذي ذبحها.
1: لا أستطيع رغم أنني جائع، أتدور جوعا، وأربعة من الطيور الطازجة على قمم الجبال تناديني، ولكن شيئا بداخلي يمنعني أن أقترب منها، وكأنني مأمور أن أتركها في مكانها.
2: هذا هو إحساسنا جميعا، فالزم الصمت ولا تعد لذكر الطيور الذبيحة.
3: هذا أمر الله، كل طير وكل حيوان وكل إنسان سيموت عندما يحين أجله.
4: نعم، ولكن الفراق مؤلم.
5: أين ناشا؟ لماذا لم تأتي إلى جلستنا؟
4: لعلها ترقد على بيضها. مسكينة، هي أكثرنا تألما.
3: أليس من الواجب أن تسأل عنها؟ لعلها تحتاج إلى بعض الحبوب أو الماء أو حتى كلمات المواساة.
5: هيا بنا،

0: إنها غير موجودة، أين ذهبت؟
1: أعرف مكانها، إنها عند النهر تجلس صامتة ناظرة إلى صفحة الماء.

0: إنني بخير يا سيدي القائد. كيف أكون في مهارتك وسرعتك في الطيران؟
1: بالحب، سأسميك ناشا.
0: ناشا؟
1: عندما نحب نولد من جديد، وبما أننا قد ولدنا الآن فنحن نحتاج إلى أسماء جديدة.
0: الريح تحمل كلماتك بعيدا فلا أسمعك.
2: كان أمر الله لنبيه إبراهيم عليه السلام أن يذبح الطيرة ويفرق أجزاءه على الجبال، ثم يدعوه إليه فاستجيب الموتى وتعود إليه من حي. رأى خليل الله بعينيه أجسام الطير تتلاحم وتسعى إليه، ولا أثر فيها للذبح. رأى الآية وبقي سر الخلق وسر البعث لا يعرفه إلا الله.
3: ماذا حدث لنا؟
4: لا شيء، دعانا السيد الكريم إليه فذهبنا، لمسنا بيده الحانية وهو مشغول بالتسبيح وذكر الله كعادته.
3: لا، بل أقصد قبل ذلك.
5: ماذا تعني؟
3: خيل لي أن سيدنا إبراهيم كان يحمل في يده سكينا وربما ذبحنا به.
4: ما هذا التخريف؟ كيف يذبحنا ونحن أمامك نطير ونرفرف؟
1: سامحوني يا أصحاب، إن ناشا وحدها في العش جائعة، وقد كنت ذاهبا لإحضار الطعام لها.
3: رأيت السكين، صدقوني.
5: أنا أيضا حلمت بالسكين، أعتقد أنه كان حلماً.

0: ناشا حبيبتي أحضرت إليك الطعام.
1: أين ذهبت ناشا؟
0: ولماذا لا ترقد على البيض؟ ما هذا الإهمال؟ سأعاقبها على تقصيرها في حق أولادي وأؤدبها إذا لزم الأمر.
1: أعرف أين أجدها. ناشا، لماذا تقفين هنا وحدك؟ هل أنت مريضة؟
0: أجيبيني،
2: ارحمني يا ربي.
0: لماذا لا تنظرين إلي؟
2: بدأ عقلي يهتز، إنني أسمع صوته كما كان حيا.
0: ناشا، أحوالك لا تعجبني.
2: من أنت؟
0: ألا تعرفينني؟
2: كأنك زوجي وحبيبي. يا إلهي، كيف؟ لكنك،
0: لكن ماذا؟
2: أنت ميت، كيف عدت من الموت يا حبيبي؟ يا إلهي، كيف؟
0: هدئي يا ناشا، أنت متعبة من قلة النوم وتحتاجين إلى الراحة.
2: لقد ذبحك سيدنا إبراهيم أمام عيني، رأيت السكين وهو يغوص في رقبتك.
0: السكين؟ غريبة، أنا أيضا رأيت سكينا. ناشا، حدثيني بكل شيء.
2: ذبحك سيدنا إبراهيم أمامي، جعلك قطعا مع ثلاثة طيور أخرى، وفرق أجزاءك على الجبال.
0: لم يذبحني سيدنا إبراهيم، لقد دعاني إليه فجئت ساعيا.
2: بل ذبحك أمام عيني يا حبيبي.
0: لكنني حي، حي يا ناشا.
2: أنا لا أصدق أنك حي. أوه يا حبيبي.

0: هل ترون وحشاً أمامكم؟ أم ثعلباً ينوي افتراسكم؟ ها؟
1: انصرف انصرف، لا تؤذينا ولن نؤذيك.
0: هل هذا أسلوب تتحدث به دجاجة مهذبة مع زوجها الغائب وأمام الكتاكيت الصغار؟ يا للمهزلة. كوكو كوكو.
1: العفو العفو وسمح أيها العفريت.
0: عفريت، حسنا سأريكم ماذا سيفعل بكم العفريت.
2: مئة وثمان وتسعون، مئة وتسع وتسعون، مئتان. الريش كله سليم، لم تنقص ريشة واحدة، حمدا لله على سلامتك.
3: أعتقد أنك أخطأت في العد.
2: لم أخطئ.
3: لا ضرر من المراجعة
2: للمرة العاشرة.
3: يا زوجتي، أنت تعرفين أهمية الريش بالنسبة لي.
2: لماذا أعادك سيدنا إبراهيم؟
3: هل تقولين شيئا؟
2: أعد الريش. واحدة، اثنتان، ثلاثة.
4: إن تجربة الموت والعودة للحياة مرة أخرى هي تجربة فريدة من نوعها أيها الرفاق. هذا إن كنتم على يقين أنني ذبحت بالفعل، وهو شرف يضاف إلى أمجادنا نحن معشر الغربان. لا تنسوا أن أحد أجدادكم علم ابن آدم قابيل كيف يواري سوءة أخيه وكيف يدفنه، وها نحن نسبق البشر مرة أخرى في تجربة البعث بعد الموت.
5: شكرا شكرا، أريد جرعة ماء. جرعة ماء.

0: أمسك سيدنا إبراهيم أربعة من الطير، كنت أنا واحدا منهم، وذبحنا ثم دعانا إليه، فإذا بنا ننهض من الموت ونلبي النداء. ولكن كيف؟
1: لا أحد يدري، ولا حتى سيدنا إبراهيم. لقد قال نبي الله: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ربما كان يريد أن يرى يد القدرة الخالقة وهي تعمل، ولكنه لم يرى غير النتيجة. أما مسألة الخلق نفسها فهي سر لا يعلمه إلا الله.
0: إذا كان خليل الله عليه الصلاة والسلام لم يعرف كيف عدت أنا من الموت، فكيف لي أن أعرف؟ ولكن ما هي الحكمة في موتي وعودتي للحياة؟
1: لقد أعادك الله إلي، وأعادني إليك، وأعاد إلى سيدنا إبراهيم قلبه المطمئن. ماذا تريد أكثر من ذلك؟
0: كم يحب الله نبيه إبراهيم

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. كان سيدنا إبراهيم هو العبد الرباني الذي استحق أن يتخذه الله خليلا، تلك درجة من درجات الأنبياء لا نعرف مقدارها ولا أعرف كيف أصفها، وأعتقد أن أي كلمات تقال عنها لن تكفي لوصفها. أحب إبراهيم الله وألقاه قومه في النار بسبب إيمانه، لكنه لم يعترض ولم يقاوم، ورأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل فقرر أن يذبحه بالفعل، وأنزل الله من السماء كبشا عظيما يفدي به ولده. وأحب الله نبيه إبراهيم فأمر النار أن تكون بردا وسلاما على جسده. وعندما أراد قلب الخليل أن يطمئن منحه الله القدرة على أن يدعو الطير الممزق من موته فيسرع ملتئما ساعيا إليه. إنها قدرة الحب، الحب الذي من أجله جاءت كل هذه

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.
2: أنبياء في كربلاء. كانت لشهادة الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام خصوصية، بحيث جعلها الله تبارك وتعالى موضع توجه خاص عند جميع الموجودات، ومن ضمنهم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، حيث تفاعلوا معها وأظهروا المواساة والتعازي إلى مقام الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن أمام الكثير من الروايات التي نقلت وتشير إلى أن الأنبياء والمرسلين مروا بأرض كربلاء ونصبوا العزاء لسيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام قبل استشهاده. وفي هذه الحلقة نتطرق إلى النبي الأول منهم، وهو آدم عليه السلام، حيث يروي الشيخ المجلسي في كتابه بحار الأنوار إن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض لم ير حواء، فصار يطوف الأرض في طلبها، فمر بكربلاء فاغتم وضاق صدره من غير سبب، وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين عليه السلام حتى سال الدم من رجله، فرفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي، هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فإني طفت جميع الأرض وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض. فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم، ما حدث منك ذنب، ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلما، فسال دمك موافقة لدمه. فقال آدم عليه السلام: يا رب، أيكون الحسين نبيا؟ قال عز وجل: لا، ولكنه صبط النبي محمد. فقال: ومن القاتل له؟ قال تعالى: قاتله لعين أهل السماوات والأرض. فقال آدم عليه السلام: فأي شيء أصنع يا جبرائيل؟ فقال: إلعنه يا آدم. فلعنه 4 مرات ومشى خطوات إلى جبل عرفات، فوجد حواء هناك. روي عن جعفر بن محمد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات أنه قال: كنا عند أبي عبد الله جعفر الصادق، فذكرنا الحسين بن علي عليهما السلام وعلى قاتله لعنة الله، فبكى أبو عبد الله وبكينا. قال، ثم رفع رأسه فقال: قال الحسين بن علي عليه السلام: أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا بكى. أنبياء في كربلاء.
0: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

احنا غير حسين ما عندنا غير حسين ما والذنوب هفاي كف الله يبارك بعمر اللي جاوب احنا غير حسين ما والذنوب هواك

أمرك، اخدم بمعتم إمامك، لو رديت للجنة مسلك، وانت بالتعبين تخدم تسمع الهاتف يكلمك، لو إلك قوة فاكرة نور العقيدة منورة، ولا الخدمة عندك مقدرة، ولا اللطم والسمت صدرك، الوسام يخمد جهنم شعاعك، والوثيقة اللي بيها تحصيل

الله يبارك فيك. احنا غير وذنوب احنا دولنا شد منيع. هذه هي آراؤنا، هي آراؤنا والذنوب هواي كف. اشكي احنا غير إلى الشاعر الأديب الحاج مهدي الأموي الكربلائي. إحنا يا هل كثرة ذنوبك، إحنا يا هل كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك. اخدم بما ترى الخدمة لها قيمتها، اخدم بما إمامك لو رديت للجنة مثلك. وانت بالتأبين تسمع، وانت بالتأبين تسمع، يسمع الهاتف يبشرك لو إلك قوة فاكرة بنور العقيدة منورة. وللخدمة عندك مقدرة وباللطم والسمت صدره. هالوسام يجن بجهنم شعاع، هالوسام يخمد جهنم شعاع، والوثيق بها تحصيل الشفاعة. من بكاه وهو لله.

احنا غير محضبتو فارح شيعي والذنوب هواي نشامة وبهواي كف انت بدو لنا سد

ثابته يا اللي بي عندك عقيده ثابته وحره وشريفه وتعلم الميزان حق وكفه اعمالك خفيفه وما إلك غير الشفاعة. أبا عبد الله ما عندنا غير شفاعتك بس، وما إلك غير الشفاعة وبيها آمالك ضعيفة. صف العمل لا تخالطه ويا حسين قوي الرابطة، أكرم الوادم بالعطية وما يرد مأيوس ضيفه وما يرد مأيوس

جاره في الدهر لا يخشى ضياعا، جاره في الدهر لا يخشى ضياعا، شانه يعلو ويزداد ارتفاعا. احنا ذوب الله يبارك فيك يا تجاوب زين ما

حكيم. الواحد بسبعين تراها. والذي بهاي المآتم ينفق بحسب اقتداره وغايته خدمة إمامه، لا رياسة ولا إمارة، ويا ريحانة محاه ويا ريحانة محمد تاجر وربح التجارة وربح التجارة، جنة وقصور عالية وأنهار عذب جارية وحور وقطوف دانية، ولا تفوتك هالبشارة

0: شيء رجاء، وله 77 ضياء. ومن احنا غير حسين ما عدنا اري حسين والذنوب وغدا يبدو لنا هذه واحنا لحد هاي نستكفي حسين مع يجازيكم الحسين ان شاء الله الدنيا واخر شوط لطمهم عبد الامير يقرا وانا مفدي شويه وياه هذا هو هاي حسين ومصاب
1: قالوا في الحسين

على مقربة من مدينة كربلاء، حاصرها راتقة يزيد بن معاوية وجنده الحسين بن علي، ومنعوا عنه الماء ثم أجهزوا عليه. إنها أفجع مآسي الإسلام طرا. جاء الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة من أهل البيت وبعض مناصريه، وكان أعداء الحسين عليه السلام كثر، فقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء، واستشهد الحسين عليه السلام ومن معه في مشهد كربلاء، وأصبح منذ ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة، كما غدت تربته مقدسة. الباحثة الإنجليزية A.S. ستيفنز.

رايدنا بكلامك جملك تاخذ لا مو عسل من عد من نمشي ونعوف الحد والله العمر

0: الحسين وأنصار الحسين المخلص وسام الشويني.
1: احنا نطيعك بكل شيء لكن سالفة نمشي. احنا نطيعك بكل شيء لكن سالفة نمشي. تعذرنا عليها مو محل.

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: رئيس جامعة المستقبل يؤكد أهمية العمل بروح الفريق لإنجاح الفعالية المقبلة. محافظ بابل يوجه بتسريع إجراءات توزيع الأراضي السكنية. رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني يؤكدان أهمية وحدة الصف الوطني. مجلس الوزراء يقر إجراءات تخص الكهرباء والمشاريع الاستثمارية ومعالجة التلوث. تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط العراقي إلى الصفر. واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا لتنفيذ مذكرة التفاهم. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري ومحمد زيدان، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل، ترأس رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي اجتماعا لمراجعة الاستعدادات الخاصة بالأنشطة والفعاليات المزمع تنفيذها خلال ما تبقى من العام الدراسي الحالي بحضور عدد من مديري الأقسام والمعنيين. وناقش الاجتماع خطط تفعيل الشراكات الدولية والتعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية إلى جانب الاستعدادات للمؤتمرات العلمية والبرامج التدريبية وورش العمل التخصصية. وأكد رئيس الجامعة ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالجداول الزمنية لضمان نجاح البرامج والفعاليات المقبلة وتعزيز مكانة الجامعة محلياً ودولياً.
2: نظمت جامعة المستقبل بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة مراسم رفع راية الإمام الحسين عليه السلام إذاناً ببدء شهر محرم الحرام بحضور رئيس الجامعة وعدد من المسؤولين والأكاديميين. وأكدت الجامعة أن هذه المراسم تأتي استذكاراً للنهضة الحسينية وما تحمله من قيم التضحية والإصلاح ونصرة الحق، فيما اختتمت الفعالية بالدعاء للعراق بالأمن والاستقرار.
0: وجه محافظ بابل الحقوق علي تركي الجمالي بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الأراضي السكنية على الشرائح المستحقة، مؤكداً أن المحافظة تستحق 60,000 قطعة سكنية. وأشار خلال اجتماع مع الجهات المعنية إلى أن بابل تحتاج إلى نحو 300,000 وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن، لافتاً إلى وجود مشاريع كبرى ستسهم في دعم التوسع العمراني. كما شدد الجمالي على منع تفتيت الأراضي الزراعية، مؤكداً أن هذا الملف يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
2: بحث محافظ بابل الحقوقي علي تركي جمالي مع مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط المهندس علي الزيدي واقع المنظومة الكهربائية والاستعدادات الجارية لمواجهة الأحمال المتزايدة خلال فصل الصيف. وشهد اللقاء استراد واقع عمل محطات الإنتاج في المحافظة والجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الوحدات التوليدية ورفع كفاءتها التشغيلية، فضلا عن مناقشة أبرز التحديات والمعوقات وسبل معالجتها. من جانبه أكد زيدي استقرار عمل الوحدات التوليدية في محطات بابل، مشيرا إلى استمرار المتابعة الميدانية للأعمال التشغيلية بما يسهم في تعزيز موثوقية المنظومة الكهربائية ودعم الشبكة الوطنية بأقصى الطاقات المتاحة. بدوره شدد الجمالي على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المحلية وقطاع الكهرباء لتحسين مستوى الخدمات وزيادة ساعات التجهيز للمواطنين، مؤكدا دعم الجهود الرامية إلى استقرار الشبكة الوطنية.
0: في مشهد يجسد التعايش والوحدة بين أبناء العراق، يواصل موكب هيئة شباب الحسن المجتبى في منطقة البكرلي قرب جامع عمار بن ياسر إحياء الشعائر الحسينية، مؤكداً أن رسالة الإمام الحسين عليه السلام رسالة عدالة وإصلاح وتآخ إنساني تجمع الجميع. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا طلال المدني.
3: في مشهد يعكس عمق التعايش والتآخي بين أبناء المجتمع العراقي، تقف المواكب الحسينية شاهدة على وحدة الصف وتماسك النسيج الاجتماعي، ومن منطقة البكرلي وتحديدا بالقرب من جامع عمار بن ياسر يبرز موكب هيئة شباب الحسن المجتبى أمام المسجد ليقدم صورة مشرقة من صور التعاون والتلاحم في إحياء الشعائر الحسينية. ويؤكد القائمون على الموكب أن رسالة الإمام الحسين عليه السلام ليست حكرا على فئة أو طائفة معينة، بل تمثل قيما إنسانية سامية تدعو إلى العدالة والإصلاح والتعايش بين المجتمع. أحد خدمة الموكب سلام النافعي متحدثا إلى إذاعتنا:
4: الحسين ليست حكرا على جماعة دون أخرى، بل هي قيم إنسانية جامعة، احترام الناس، نصرة المظلوم، الكرام، ونبذ الفرقة والكراهية. ونحن من مكاننا هذا في منطقة البكرلي وبالتحديد جامع عمار بن ياسر، حيث نقف وأمامنا موكب هيئة شباب الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. موقعنا هذا وأمام مسجد عمار بن ياسر إنما يجسد روح التعايش السلمي والتضامن بين طوائف المجتمع. ومن الواضح أن جامع عمار بن ياسر جامع تابع للوقف السني، ونحن الآن نقيم موكبنا هذا أن حصلنا على الموافقات من لدن القائمون على هذا الجامع.
3: ومن جانبه أوضح خادم موكب شباب الحسن المجتبى محمد علي إن مواكب المنطقة تحرص سنويا على إقامة مجالس العزاء وإحياء ذكرى عاشوراء اقتداء بسيرة الآباء والأجداد وتمسكا بنهج الإمام الحسين عليه السلام. وأضاف إن هذه المناسبة تجسد روح التعاون والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن المواكب الحسينية القريبة من جامع عمار بن ياسر قدمت نموذجا حيا للتآلف والتواصل الروحي والاجتماعي بين أبناء المنطقة بمختلف انتماءاتهم.
5: احنا مواكب البكرلي نقيم العزاء في هذه الشهر ايمانا منا بالمبادئ التي خطها لنا الامام الحسين عليه الصلاة والسلام، ونحن سارون على خطاه كما سار اباءنا واجدادنا في احياء هذه الذكرى الأليمة التي تجسد روح التعاون والتضامن بين اطياف المجتمع العراقي. جميع مسميات الامام الحسين لم يكن حكرا لطائفة معينة، بل هو مدرسة للجميع، وعليه نجد التعاون الواضح في اتمام هذه المشاعر بابهى صورتها. ونلاحظ المواكب الحسينية وبالتحديد المواكب الخدمية بالقرب من جامع عمار بن ياسر قد جسدت روح بكل معنى التعاون الروحي بين أطياف المجتمع.
3: وتبقى الشعائر الحسينية مناسبة لترسيخ قيم الوحدة والمحبة والتسامح، وتجديد التأكيد على إن مبادئ الإمام الحسين عليه السلام قادرة على جمع القلوب وتعزيز أواصر التعايش السلمي بين أبناء الوطن في مشهد يعكس أصالة المجتمع العراقي وتمسكه بقيمه الإنسانية النبيلة. لذا جامعة المستقبل، طلال المدني، محافظة بابل.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: أكد رئيس الجمهورية نزار ميدي ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بفال طلباني أهمية وحدة الصف الوطني وتكاتف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية أن جانبين بحثا خلال لقاء عقد في مدينة السليمانية الأوضاع العامة في البلاد وعددا من الملفات السياسية والوطنية. وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وتكثيف التنسيق والحوار البناء لحسم القضايا العالقة وفق الدستور والقانون، بما يعزز الشراكة الوطنية والاستقرار السياسي. كما تناول لقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، مع التأكيد على أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية لإنهاء التوترات وتسوية الخلافات.
0: اتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية السابعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من القرارات المتعلقة بقطاع الكهرباء والمشاريع الاستثمارية والخدمات البيئية. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إيلاء ملف الكهرباء اهتماما متزايدا، لاسيما أعمال الصيانة والإدامة وسرعة الاستجابة للعوارض الفنية التي تطرأ على الشبكة خلال فترات ذروة الطلب. كما أكد الزيدي أهمية وضع معالجات فعالة لمشكلة التلوث والحفاظ على مياه نهر دجلة، فيما وافق على تعاون وزارة الدولة على القيام بأعمال إزالة زهرة النيل ومعالجة آثار الجفاف في المناطق المتضررة دعما للاستقرار البيئي والخدمي في البلاد.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
2: أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام العراقي إلى مستوى الصفر خلال الأسبوع الماضي بعد أن بلغت 107,000 برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه. وبحسب البيانات، تصدرت كندا قائمة موردي النفط الخام إلى الأسواق الأمريكية بأكثر من 3,700,000 برميل يوميا، تلتها فنزويلا والمكسيك والإكوادور والبرازيل. وأشارت النشرة الأسبوعية إلى أن الولايات المتحدة لم تستورد أي كميات من النفط العراقي أو الليبي أو النيجيري خلال الأسبوع المنتهي في 12 من حزيران، في وقت تظهر فيه البيانات استمرار التذبذب الدوري في الصادرات النفطية العراقية إلى السوق الأمريكية.
0: أكد وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني استئناف المفاوضات في سويسرا بهدف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن الأوضاع تسير بشكل جيد في الاتجاه الصحيح. من جانبها، أعلنت الخارجية السويسرية اكتمال وصول وفود إيران والولايات المتحدة والوسطاء إلى مدينة بورغنشتوك تمهيدا لانطلاق المحادثات. هذا وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية مشاركة وفدها في الاجتماعات، موضحة أنها تمثل أول تواصل رسمي منذ توقيع مذكرة التفاهم، معربة عن أملها في أن تسفر المباحثات في نتائج إيجابية تدعم مسار الحوار والتفاهم.
2: أصيب 5 أشخاص في هجوم بسكين وفأس بمدينة أدنبر الإسكتلندية وفق ما أفادت به هيئة الإعلام البريطانية. وذكرت الشرطة أن الحادث بدأ قرب أحد المساجد غربي المدينة قبل أن يهاجم رجل يبلغ من العمر 36 عاما 3 أشخاص آخرين ويتسبب بأضرار في عدد من المركبات والمحال التجارية. وأوضحت السلطات أن أعمار المصابين تتراوح بين 22 و39 عاما، مؤكدة أن إصاباتهم لا تشكل خطرا على حياتهم.
0: طالب مجلس الأمن الدولي قوة الدعم السريع بالوقف الفوري لهجومها على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان في السودان، معربا عن قلقه من احتمال وقوع انتهاكات جسيمة وفظائع جماعية. وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من الحشود العسكرية المحيطة بالمدينة ما قد يترتب عليها من تصعيد خطير، دعين جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للقتال. كما جدد المجلس تأكيده على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، محذرا من تفاقم الأوضاع الإنسانية في ولاية كردفان ومناطق أخرى من السودان.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: وأخيرا، وفي أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس في عموم مناطق العراق يوم غد صحوا إلى صحو مع بعض القطع من الغيوم، مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار. وأشارت التوقعات إلى نشاط نسبي للرياح الشمالية الغربية في عدد من المناطق، ولا سيما في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مما قد يتسبب بتصاعد الغبار الخفيف في الأماكن المكشوفة. وفي محافظة بابل يكون الطقس صحوا وحارا مع درجات حرارة مرتفعة خلال النهار وميل الأجواء إلى الاعتدال النسبي خلال ساعات الليل، فيما تستمر الرياح الشمالية الغربية الخفيفة إلى المعتدلة السرعة، ودعت الجهات المختصة والمواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل، ولا سيما مع استمرار موجة الحر الصيفية التي تشهدها البلاد.
0: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشر من عناوين. رئيس جامعة المستقبل يؤكد أهمية العمل بروح الفريق لإنجاح الفعالية المقبلة. محافظ بابل يوجه بتسريع إجراءات توزيع الأراضي السكنية. رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني يؤكدان أهمية وحدة الصف الوطني. مجلس الوزراء يقر إجراءات تخص الكهرباء والمشاريع الاستثمارية ومعالجة التلوث. تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط العراقي إلى الصفر. واستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا لتنفيذ مذكرة التفاهم. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

وتحمي حماك كمات جنود ففي كل شبر سينبع

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل

فيها يشد الرحال. فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويخفو الشمال.

تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

من بعد ذرة ما تركناك، نحن عشاق الشهادة وإلينا الموت عادة، بل على جيد الردى نحن القلادة لو فديناك

نحن عشاق الشهادة وإلينا الموت عاد بل على جيد الردى نحن القلادة لو فديناك

إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في برنامج مرايا عاشوراء. مرايا عاشوراء من إعداد حيدر الشلبي، وفي تقديم الإذاعي منار العامري ومريم الزبيدي، أما في الإخراج الإذاعي مصطفى القزويني.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام. لقد اعتاد البشر منذ أن وجدوا على الأرض أن يقيسوا القوة بالعدد، وأن يروا الحق حيث تقف الجموع، وأن يظنوا أن الكثرة دليل الصواب. وربما لهذا السبب يخاف الإنسان من أن يكون وحده، لا لأنه شك في مبدأه، بل لأنه يشك في قدرته على مواجهة الجميع. فكم من فكرة آمن بها إنسان ثم تركها لأنه لم يجد من يؤيده، وكم من حق عرفه آخر ثم أخفاه لأنه خشي أن يقف وحيدا، وكأن الباطل يكتسب شرعيته من كثرة أصحابه، وكأن الحق يفقد قيمته إذا لم ترفعه الجموع. غير أن التاريخ لا يشهد بذلك، وإنما يكذبه في كل مرة. فأعظم التحولات التي شهدتها البشرية لم تبدأ بجيش جرار ولا بملوك يملكون الأرض، بل بدأت بإنسان واحد آمن بفكرة ثم وجد قلوبا صادقة تجمعت حوله فغيروا وجه الزمان. إن الكثرة قد تملأ الساحات لكنها لا تملأ التاريخ، وأما القلة المؤمنة فقد تكتب بموقف واحد ما تعجز عن كتابته أمم بأكملها.
1: ولذلك لم يكن عجيبا أن يخلد القرآن الكريم هذا المعنى حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صدق الله العلي العظيم. فلم يقل بكثرة السلاح ولا بكثرة العدد، بل جعل الميزان في الإيمان والثبات وصدق القضية. وكأن القرآن كان يهيئ البشرية لتلك اللحظة التي سيقف فيها الحسين عليه السلام مع ثلة قليلة أمام جيش يملأ الأفق، ليثبت إن الأرقام لا تصنع الحق، وإن الحق هو الذي يمنح الأرقام قيمتها. ولو نظرنا إلى كربلاء بلغة العدد فقط لقلنا إنها معركة خسيرة قبل أن تبدأ، رجل مع نفر قليل أمام آلاف المقاتلين، وقوة تملك السلاح والمال والسلطان، وبحسابات الأرض لم تكن هناك أي فرصة للنجاة. ولكن الحسين عليه السلام لم يكن يقرأ التاريخ بعين الأرض، بل بعين الحق، فهو يعلم إن الإنسان قد يخسر المعركة ولكنه يربح المبدأ، وقد يسقط جسده على الرمضاء ولكن فكرته تبقى واقفة على مر القرون.
2: الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق، جموعكم أو تغنى

0: مستمعينا الكرام، حين نتحدث عن أصحاب الحسين عليه السلام يظهر لنا سؤال عظيم: ما الذي جعل أولئك الرجال يبقون مع الحسين؟ هل كانوا يجهلون أنهم سيقتلون؟ كلا، بل كانوا أعلم الناس بذلك. هل كانوا ينتظرون غنيمة؟ وأي غنيمة في أرض أحاط بها الموت من كل جانب؟ هل كانوا يطمعون في منصب؟ وأي منصب ينتظر من يعلم أنه لن يرى شموس الغد؟ إذن ما الذي أبقاهم؟ أيها الأحبة الكرام، الجواب ليس في السيوف التي حملوها، الجواب يكمن في القلوب التي حملتهم. فقد كانوا يؤمنون أن الحياة ليست عددا من السنين، بل عددا من المواقف، وأن الإنسان لا يعيش بطول عمره بل بعمق مبدأه، وأن الموت مع الحق أحيانا أكثر حياة من عيش طويل مع الباطل. إن أصحاب الحسين عليه السلام لم يكونوا ملائكة نزلوا من السماء، ولا أناسا لا يعرفون الخوف، كانوا بشر، بشر لهم أحلامهم وبيوتهم وأبناؤهم وأمهات كن ينتظرن عودتهم، وزوجات كن يعلمن أن وداعهم هو الوداع الأخير. ولكنهم اختلفوا عن غيرهم، اختلفوا في أمر واحد، أنهم لم يجعلوا الخوف قائدا لقرارهم، وإنما جعلوا الضمير هو القائد.
1: وما أشبه أمس باليوم، فإن كثيرا منا لا يقف في كربلاء ولا يحمل سيفا، ولكنه يمتحن كل يوم بين الحق والمصلحة، وبين الضمير والمنفعة، وبين الصدق والمجاملة. فالموظف الذي يرفض الرشوة وهو وحيد هو يشبه أصحاب الحسين في ثباته، والطالب الذي يرفض الغش وكل زملائه يغشون هو يشبههم في صدقه، والتاجر الذي يرفض الغش وإن خسر الربح هو يعيد إلى الحياة شيئاً من معنى كربلاء. فكربلاء ليست مكاناً فقط، بل هي اختيار. وأصحاب الحسين لم يكونوا قلة في العدد فحسب، بل كانوا قلة في النوع، والزمان دائماً يحتاج إلى النوع أكثر مما يحتاج إلى العدد.

0: زهير بن القين، حبيب بن مظاهر، سعد بن حنظلة، عبد الله بن عمير.
1: أنا عمير وأبي مطاع.
0: عابس بن شبيب.
2: إني عابس أسل الحسين بروحي.
0: مسلم بن عوسجة.
3: يا أهل الكوفة، رأيت بسمة الحسين في حجرها دين رسول الدين.
0: جعفر بن عقيل.
2: نحن بنو هاشم الكرام، نحن بنات السيد الهمام.
4: إني لا أعلم أصحابا أولى ولا أوفى ولا أصبر منكم ولا أهل بيت أوفى من أهل بيتي.
5: وقف مثل الجبل قدامه، اشتافهم خلى رتب مختومة من خيامه.

0: مختومة من خيار متحفرين الكل أمر شياب بس خدامة شياب بس
1: خدامة
0: شياب بس
1: خدامة
0: واحدهم يسيه في الحرب شد الظهر بعمامة

بالأسامي يعد بالإحساس لمن يعد

0: ثاني يعد إحساس لما يعد
1: عباس عباس
0: بالأسامي يعد بالإحساس لما يعد
1: عباس عباس

0: أيها الأحبة الكرام، إذا كان التاريخ قد حفظ لنا أسماء أصحاب الحسين عليه السلام، فليس لأنهم كانوا كثر، وإنما لأنهم كانوا عظماء. فالتاريخ لا يكتب عدد الرجال فقط، وإنما يكتب وزن أفعالهم، ورب رجل واحد يعدل أمة، ورب ألف رجل لا يتركون بعدهم أثرا يذكر. ولذلك لم تخلد كربلاء لأن فيها جيشين تقاتلا فقط. كربلاء خلدت لأن فيها نخبة من البشر بلغت في صدقها ما لم يبلغه كثير من أهل الأرض. والعجيب أن أصحاب الحسين لم يكونوا طبقة واحدة ولا قبيلة واحدة ولا أعمارهم واحدة ولا حتى مكانتهم الاجتماعية واحدة. ففيهم الشيخ الذي انحنى ظهره من كثرة السنين، وفيهم الشاب الذي لم يكتمل ربيع عمره، وفيهم الغني والفقير والعربي وغير العربي والحر والمولى. وكأن الحسين عليه السلام أراد أن يقيم بدمائهم دليلا خالدا على أن المبادئ لا تسأل الإنسان عن أصله ولا عن لونه، وإنما تسأل عن أخلاقه وعن وفائه.
1: مستمعين الأفاضل، إن الذي يتأمل في أصحاب الحسين يجد إنهم لم يجتمعوا عليه لأنه ابن علي وفاطمة فقط، بل لأنهم رأوا فيه الحق مجسدا. فالقرابة وحدها لا تصنع الولاء، وإلا لكان كل من ينتسب إلى بني هاشم معه، وهذا لم يحدث. والمصلحة أيضا لم تجمعهم، لأنهم كانوا يعلمون إن الطريق الذي يسيرون فيه لا يفضي إلى قصر، بل إلى ميدان شهادة. إذن لم يبق إلا سبب واحد، وهو إنهم اختاروا أن يكونوا مع الحق وإن قل أهله. وهنا ينبغي أن نتوقف طويلا، فإن الإنسان في عادة حياته يختار رفقته على أساس المنفعة، فهذا يفيدني وذاك يقربني، والآخر يفتح لي بابا من أبواب الدنيا. أما أصحاب الحسين فقد كانت لهم معادلة أخرى، لم يسألوا ماذا نربح، بل سألوا ماذا سنخسر إن تركنا الحق، وبين السؤالين يكمن الفرق بين من يبني التاريخ ومن يمر فيه مروراً عابراً.

0: لم يكن الحسين عليه السلام يريد من أصحابه أن يقاتلوا فقط، وإنما أرادهم أن يكونوا شهودا على الحق. ولهذا لما أقبل ليل عاشوراء جمعهم حوله وقال لهم: إن القوم لا يريدون غيري، والليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وانصرفوا جميعا فأنتم في حل مني. ويا لها من لحظة عظيمة، قائد يرفع البيعة عن أصحابه قبل المعركة ويعطيهم حرية الاختيار كاملة، فلم يبق معه أحد مجبرا ولا أحد خجلا ولا أحد ينتظر نظر الناس، بل بقي معه من قرر أن يكون مع الله. وهنا ولدت العظمة، فإن الرجال لا يعرفون حين يكون الطريق ممهدا، بل حين يفتح لهم باب الرجوع ثم يختار البقاء. والبطولة الحقيقية ليست أن تجبر على التضحية، البطولة الحقيقية هي أن تختار التضحية وأنت تعلم ثمنها. وكأن الحسين بن علي كان يريد أن يقول للأجيال كلها أن الإيمان الذي يبنى على الإكراه لا يعيش، وأن الوفاء الذي يأتي من خوف الناس لا يدوم، أما الموقف الذي ينبع من أعماق الضمير فهو الذي يبقى نوره بعد غياب الأجساد تحت التراب.
1: ولهذا مستمعينا، لم يعد أصحاب الحسين أسماء في كتب المقاتل، بل أصبحوا ميزانا يقاس به الإنسان في كل زمان. فكل من ثبت على الحق وهو يعلم إن الثمن باهظ فيه شيء من أصحاب الحسين، وكل من باع ضميره ليربح الدنيا فقد اختار الطريق الذي اختاره أولئك الذين كانوا بالآلاف، ثم لم يبق من أسماءهم في التاريخ شيء. ولعل أجمل ما في أصحاب الحسين عليه السلام إنهم لم يكونوا نسخة واحدة، بل كان كل واحد منهم يحمل حكاية، وكل حكاية تحمل درسا، وكل درس يصنع جيلا. ولهذا لا ينبغي أن نقرأ سيرتهم على إنها مجرد أحداث وقعت في سنة 61 للهجرة، بل على إنها مناهج تربوية تتجدد في كل زمان. فخذوا مثالا رجلا كان قد تجاوز 70 من عمره وتثاقلت خطاه من طول السنين، ولكن روحه كانت أشد شبابا من كثير من الشباب. ذلك هو حبيب بن مظاهر، كان يستطيع أن يقول: أنا أديت ما علي وعشت عمري وآن لي أن أرتاح، ولكنه لم يفهم العمر بهذه الطريقة. فالإنسان لا يتقاعد عن المبادئ ولا يبلغ سن التقاعد عن الوفاء. وهكذا جاء من أجل الحق، لا ليضيف سنة إلى عمره، بل ليضيف معنى إلى التاريخ.
0: وما أحوجنا اليوم إلى هذا الدرس، فكم من إنسان يقول: كبرت ولم يعد لي دور، وكأن العطاء مرتبط بسن معينة، بينما يعلمنا حبيب أن القيم لا تشيخ وأن الإنسان يبقى شابا ما دام قلبه ينبض بالحق، وأن الشيب في الرأس ليس أخطر من الشيب الذي يصيب الضمير. ثم ننتقل إلى رجل آخر اسمه مسلم بن عوسجة. لما سقط على أرض كربلاء جريحا، كانت أنفاسه الأخيرة تخرج من صدره، ولكنه لم يكن يفكر بنفسه، كان يوصي بالحسين. يا للعجب، إنسان يغادر الدنيا وآخر ما يشغل قلبه هو أن لا يبقى الحسين وحيدا. أي ولاء هذا، وأي صدق هذا! إنه لم ير الوفاء كلمة قال. مسلم بن عوسجة رأى أنه الأنفاس الأخيرة التي يحملها الإنسان معه إلى ربه.
2: ما دمنا على الحق فلا نبالي بالموت، ألسنا ذاهبين إلى لقاء رسول الله؟ والله يا ابن بنت رسول الله، وددت لو أني أقتل ثم أحيى هكذا ألف ألف مرة، ويدفع الله عنكم الشر لفعلت ذلك.

البشر. بن سعد ابتدى بسهم الأول وبعين حبيب الربع الشر، ضحكوا للحرب والضحكة فزعة.

0: مستمعينا الأفاضل، في حياتنا اليوم كم نحتاج إلى أناس يفكرون بالمبدأ قبل مصالحهم الشخصية؟ فكثيرا ما نرى المشروع ينهار لأن أصحابه اختلفوا على المكاسب، وكثيرا ما نرى المؤسسات تضعف لأن كل واحد يفكر في نفسه. أما أصحاب الحسين فقد كان السؤال عندهم: كيف يبقى الحق؟ لا، كيف أبقى أنا؟ ثم تأملوا في زهير بن القين، وهنا تظهر رحمة الله بعباده. فزهير لم يكن منذ البداية من الملازمين للحسين، بل كان يتجنب اللقاء به في الطريق. وكم منا يتصور أن من تأخر عن الحق لا يمكن أن يلحق به، ولكن لحظة واحدة من الصدق قلبت حياته كلها. دخل على الحسين وخرج إنسانا آخر، تغيرت موازينه وصغرت الدنيا في عينه، وعرف إن الإنسان قد يقضي عمره كله باحثا عن الحق ثم يجده في لحظة، فلا يجوز له أن يضيعها.
1: وما أعظم هذا الدرس لشبابنا اليوم، فلا يقول أحد تأخرت أو أضعت من عمري كثيرا، فما دام القلب ينبض فباب العودة إلى الحق مفتوح. وزهير يخبرنا أن قرارا واحدا صادقا قد يجعل اسم الإنسان خالدا إلى يوم القيامة. وانظروا أحبتي بعد ذلك إلى جون، ذلك الرجل الذي كان مولى فلم يره الحسين بلون بشرته ولا بأصله، بل رآه بقلبه. وحين أراد الحسين عليه السلام أن يرخص له بالانصراف أبى أن يفارقه، وقال بمعنى كلامه: أفي الرخاء أكون معكم وفي الشدة أفارقكم؟ ما أعظمها من كلمة، فالوفاء لا يظهر في أيام الرخاء، الوفاء يولد يوم تضيق الطرق وتنكشف القلوب على حقيقتها. وإن المجتمع الذي أراد الحسين أن يبنيه هو مجتمع لا يسأل الإنسان من أنت، يسأله ماذا تقدم، لا يسأله ما نسبك، يسأله ما خلقك، لا يسأله كم تملك، بل يسأله كم تحمل في قلبك من وفاء وإخلاص. وهنا تسقط كل المعايير التي صنعها الإنسان، ولا يبقى إلا ميزان التقوى والضمير.
0: ولذلك مستمعينا، فإن أصحاب الحسين لم يكونوا قلة غيرت مسار معركة فحسب، بل كانوا قلة غيرت معنى الإنسان بنفسه، فأثبتوا إن العظمة لا تقاس بالعدد ولا بالمنصب ولا بالمال، بل تقاس بالموقف. وإن الإنسان قد يعيش 70 عاما فلا يذكره أحد، وقد يعيش يوما واحدا للحق فيبقى اسمه يتلى على المنابر وتدعو له القلوب وتتعلم منه الأجيال. ولكن هنا يبقى سؤال يلح على العقل والقلب معا: لماذا خلد التاريخ أصحاب الحسين ونسي أغلب أسماء أولئك الذين كانوا في الجيش المقابل، على الرغم من إنهم كانوا بالآلاف. أليس التاريخ يكتب المنتصرين؟ أو أليست القوة هي التي تفرض ذكرها على الأجيال؟ فلماذا انقلبت الموازين في كربلاء؟ إن الجواب يكمن في حقيقة عظيمة، وهي إن هناك فرقا بين النصر وبين الخلود. فقد ينتصر الإنسان في يوم ثم يموت انتصاره بموته، وقد يهزم في ساحة القتال لكنه ينتصر في ضمير الإنسانية إلى أبد الآبدين. وكأن كربلاء جاءت لتعلمنا إن المعارك ليست كلها تحسم بالسيوف، بل إن أعظمها يحسم في الوجدان.
2: آخر كلام يم الخيار صاح وسلام، حسين باع عبد الله التم.

0: أحبتي الكرام، إن أصحاب الحسين عليه السلام لم يربحوا الأرض، ولكنهم ربحوا القلوب، ولم يملكوا القصور، ولكنهم ملكوا ذاكرة البشرية. لم يجلسوا على العروش، ولكنهم جلسوا على عروش القيم. وهنا يكمن الفرق بين من يطلب الدنيا ومن يطلب الحق. فالأول يكسب ما يفنى، والثاني يكسب ما يبقى. تأملوا معي، كم من ملك حكم البلاد وامتلأت الدنيا بأخباره، ثم لا يعرفه اليوم أحد. وكم من قائد ساق جيوشا لا تحصى، ثم طواه النسيان. وفي المقابل هؤلاء الرجال الذين لم يتجاوز عددهم بضعة عشرات، لا يزال العالم يذكرهم ويبكي لذكرهم ويتعلم من مواقفهم. فهل هذا صنع الصدفة؟ أم هو قانون إلهي يقول إن البقاء للأصدق وليس للأقوى؟
1: ولعل أخطر ما أصاب مجتمعاتنا اليوم إنها أصبحت تربي أبناءها على أن يكونوا كثر، ولا تربيهم على أن يكونوا صادقين. نقول للطفل كن الأول على زملائك، ولا نقول له كن الأصدق بينهم. نعلمه كيف يربح، ولا نعلمه كيف يستحق الربح. نربيه على أن يكون مشهورا، ولا نربيه على أن يكون ذا أثر. وهنا تأتي كربلاء لتصحح هذا الميزان، وتقول لنا لا تبحثوا عن الكثرة، ابحثوا عن القيمة. مستمعينا، إن أصحاب الحسين لم يكونوا يعلمون إن أسماءهم ستذكر على المنابر بعد أكثر من 1300 عام، ولم يكونوا يفكرون إن الأمهات سيسمين أبنائهن بأسمائهم، وإن الآباء سيحكون لأطفالهم قصصهم، وإن الشعراء سينظمون فيهم القصائد، وإن الخطب ستبقى تتغنى بمواقفهم. لم يخرجوا طلبا للشهرة، فأعطاهم الله خلودا لا يفنى. وهذه سنة عجيبة، فإن من يطلب الشهرة تهرب منه، ومن يطلب الحق تأتيه الذكرى الجميلة من حيث لا يحتسب.

0: وهنا تبدأ الذروة الحقيقية للحديث. فمستمعينا، إن الحسين عليه السلام لم يكن يبكي لقلة أصحابه، بل كان يبكي على كثرة الذين عرفوا الحق ثم تركوه. فالمأساة ليست في إن الخير قليل، بل في إن كثيرا من الناس يحبون الحق ما دام لا يكلفهم شيئا، فإذا احتاج الحق إلى تضحية تراجعوا، وإذا احتاج إلى موقف صمتوا، وإذا احتاج إلى شجاعة اختبأوا وراء الجموع. إن كربلاء ليست مأساة 72 رجلاً، بل مأساة آلاف كانوا يستطيعون أن يكونوا معهم ولم يكونوا. وما أشبه اليوم بالبارحة، فكم من حق ينتظر من يقف معه، وكم من مظلوم ينتظر كلمة، وكم من فاسد يتقوى بصمت الصالحين لا بقوته.
1: وقبل أن نغادر كربلاء، لنغادرها بسؤال لا بإجابة. لو أن الحسين عليه السلام لم يكن في العام 61 للهجرة، بل دخل مدننا اليوم ومشى في شوارعنا وطرق أبواب بيوتنا ونظر إلى أعمالنا وسمع كلامنا ورأى ما نكتب وما نقول وما نخفي وما نظهر، فهل كنا سنكون من الذين يقول لهم امضوا معي، أم من الذين يقولون قلوبنا معك ولكن الدنيا أثقلت أقدامنا؟ إن هذا السؤال لا يريد منا دمعة فقط، يريد منا مراجعة، ولا يريد منا حزنا ينتهي بانتهاء المجلس، يريد حياة تبدأ بعد المجلس. فأصحاب الحسين عليه السلام لم يكونوا قلة غيرت نتيجة المعركة، بل كانوا قلة غيرت معنى الكثرة كلها. علمونا أن الإنسان لا يقاس بعدد من يقفون معه، يقاس بعدد القيم التي يقف هو معها، وأن المرء قد يعيش مجهولا في الأرض معروفا في السماء، وقد يكون عظيما في عيون الناس وهو عند الله لا يساوي شيئا. فالسلام على أصحاب الحسين، لا لأنهم كانوا قلة، بل لأنهم أعادوا للإنسان ميزانه. والسلام على كل إنسان يختار الحق وإن بقي وحيدا ويقف مع المبدأ وإن تركته الجموع، ويعلم أن الله تعالى لا يسأله يوما كم كان عددكم، بل سيسأله مع من كنت ومع أي حق وقفت.

مستمعينا الأفاضل، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء. كنا معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم الإذاعي مريم الزبيدي ومنار العامري، أما في الإخراج الإذاعي مصطفى القزويني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح يفور يتحدث بلغة عجيبة. تبث الأرض أسرار، والنفوس المقهورة تحلم بحياة أفضل. التاريخ يشعل الحوادث هنا وهناك.
1: كربلاء تعلمنا الشهادة، خدنا من الحسين الإرادة. يا يزيد الدهر
0: صوب كربلاء،
1: يا يزيد الدهر
0: كعبة الأحرار في العالم، لتشهد تلك البقعة من دنيا الله أعظم ملحمة في التاريخ. فالثورة دماء ودموع، سيوف وضمائر ملتهبة، أفكار ونفوس تتأجج بغضب سماوي. وهكذا ولد الحسين عليه السلام من جديد سيفا، قرآنا، صرخة مخزونة من لحظة عاشوراء.

المعارك تشتعل في كل مكان، وقد غادرت السيوف وأغمادها، ولكن هناك معركة في ميدان عميق، معركة في داخل النفس البشرية لم يحسم الصراع فيها بعد. منذ هزيمة الروح في شاطئ الفرات بصفين، منذ ذلك التاريخ والضمير المثقل بالخدر يعاني حمى الانتفاض، ولقد انبعثت نافورة الدماء بكربلاء لتطهر النفوس وتبعث الحياة في الرماد. وفي لحظة تشبه يوم القيامة، في لحظات الميعاد،

0: هكذا أراد الحسين. رسم بدمه ملحمة الموت من أجل الحياة، والفارس الذي حطم جدار الزمان ما يزال يقاتل.
1: حسينا،
0: أصداء صهيل في عاشوراء تدوي في النفوس، تنتزع من قلب الشتاء الربيع، ومن رحم الموت الحياة. ومن أجل هذا كان زين العابدين عليه السلام لا يفتأ يبكي أباه، فالدموع ينبوع يغسل القلوب، يطهر الضمائر من كل أدران الحياة، وعندها ينبعث الحسين.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكاملين.
2: روح مغانا الأصدق عن هوا
1: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
2: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
1: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.
3: راها بالطف تربية أبا ذا
4: واحد ولا
3: واحد.

يقولون عنا أسود بس عدنا بس عدنا شنو عمي؟ فاضل شاعرها الغالي الطيب أبو كميل كرار وحسين الكربلائي مسكين.

أسعدنا والله عيد الشهر.

معروف عبدك جون بالشام وبالشدة تعرف غيرة النشام.

سؤال. هذا المجلس الكشمالي يقولون يقولون شوف مجالس السنه كلها مباركه والله، بس عندنا الله يوفق جميع خدمه الحسين يقولون عنا.

0: سيف الوغى في مينه من قال طبل الحرب سوى قبلت شفوفي حسين والشيخ الانصار التفت ويقل له ابو ذر وين
1: يقول لكم حاضر ويشوف.

عافية عافية رفعت راس فدوى روحكم نظرها فهد يقولون عنا يقولون عنا أسود من اللطم هذا بس عدنا

ذاك راعيها ذيك الكتايب صار مشي يسوي يا

سبحة صارت بالحرب زلمها يطشرها ويبكي فيرد يلمها.

موت مفتون بس عدنا احلى من يلا نقراها.

0: بينك المصرع ويما تعثر يمجون ظل يبكي ويحوط خد على خد ويتحسر.
1: سوال الحسين بعد من مساح وجهه بيمنيته مثل الفجر ظل يزهار وهب عطور جويب كربله هب عطور جويب كربله يا عطر

يا أبي وأنتمن صادقي قل أبي أبي وأمي صح جسمه ظل على الغبرة مرهوب بس عدنا شنو بس عدنا

0: يقولون عنا أسوأ
1: دول نظم اليوم بس عدنا أحد. شكرا لله على هاي النعمة. إيه والله يقولون
0: يقولون
2: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

شاهد من طلع حق ما عنده ويزيد بحرب اجتهد من وقف بالطف ضده ولأن حسين الخارج داير وجاوز حده

0: للشاعر نادر التتان.
1: عاشوراء جهاد وبناء.
2: حملت الأنصار بسيوف الوفاء دين عدها ومعرفة. حملت الأنصار بسيوف الوفاء دين عدها ومعرفة. أرخصت للحق دماها صفوة والبار الصفا. أرخصت للحق دماها صفوة والبار الصفا.

الحمد لله.

على حشيان الحروب نقمة بأثار نقمة تصوب تريد يبايع بالغصوب هاي إرادة الله تدعي بدون إلها سالفة للطفوف بزامجات متحالفة تدعي بديون إلى سالفة للطفوف بزامجات متحالفة وحشان حسين الصحابة سيوفها ردت جوابة وحشان حسين الصحابة سيوفها ردت جوابة دين عدا ومعرفة حملة

0: مرة واحدة بس
1: سمعة انصار العداء وكلها جرت للصوارم سمعة انصار العدالة وكلها جرت للصوارم

تكتب بالماضي، تريد تكتب بالماضي شرف وتخلد ملاحم دون الحسين بكربلاء. أعظم نضال تسجل بدمها وتحصل منزله بين أدوار العوالم، والجليل بعاي دمها شرفه وافتخر عن الناس بها المصطفى. والجليل بعاي دمها شرفه وافتخر عن الناس بها المصطفى. مثلت روح العدالة هاي أنصار الرسالة، مثلت روح العدالة هاي أنصار الرسالة. دين عدا ومعرفة حملة الأنصار بسيوف الوحي.

0: دين عيد المعرفة.
1: تفضل تفضل للشاعر الشيخ هادي القصار.
0: سمعة صار العدالة وكلها جريت للصوارن تريد تجن على الجيمة قبل ما تبدي وتهاجم تريد تكتب بالماضي شرف وتخلد ملاحيم دون الحسين بكربلة أعظم نضال تسجل بدمها تحصل منزلة بين أدوار العوالم والجليل بعي دمها شرفة وافتخر عن الناس بيها المصطفى والجليل بعي دمها شرفة وافتخر عن الناس بيها المصطفى مثلت روح العدالة هاي أنصار الرسالة مثلت روح العدالة هاي

بالبداية الدنيا تجري، بيها حق وبيها باطل، والسبب واضح تعرفه، الدنيا تخلق للمشاكل، كل فرد يدعي بذاته صار مصدر للفضائل، حب الحياة ويا الطموح، شوف البعض عدها انطبع، وحسين يدري والطلع كلها تعمل الرذائل، والعدل والدين كلها تخالفه، واللي يريد الخير ما حد ينصفه، والعدل والدين كلها تخالفه، واللي يريد الخير ما حد ينصفه، بالعكس تسمع كلامه واللي تريد الكرامه، دين عدها ومعرفه.

0: لا تظن موقف نظيرة والإنسان بهتي حاله يقدر
1: يقرر في الحسين.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

منو يلبس درع يحمي ومنهم

عليهم والعمر مر كل واحد بدا بهوسه ونظرات الأسد خطرة علينا الليل شو طول شو طول وبقينا ننتظر فجأة

يا عبد الله ابو حمار. اكبر نعمة ننصر ابو الاحرار، بارينا نشكر عليه.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

بالجهر في آي البراءة وكلهم أدى ولاءة بالجهر في آي البراءة فالحق والصدق أصحاب الحسين صحى وحسين ما نتركه نقطة وبهرة.

0: عمه الكرب والبلاء، فصار أرض سواد امتد فيه نهران من الحزن على جراحات الحسين. فعانق الشجن فسائل نخيله مخلدا ذكر الطف في أغلفة القلوب.
1: العراق أرض الحسين.

من أنا من أنا حتى تسلم. أطلب منك طلب، أنت تتوقع أنه زينب سلام الله عليها أم المصائب وتسلم عليك، شنو شعورك؟ أدري تعبان ومجالس كثيرة وتنطم من مجلس إلى مجلس، بس الأجر على قدر المشقة. يلا حبيبي فدوى أروح لك. من أنا حتى تسلم علي زينب، من أنا حلا

علي من أنا من أنا أنا عبدكم حبيب أنا عبدك إيه أنا ناصر لشاعر أهل البيت الموفق.

الناس فدوى أروح لك. خادم خادم من أنا لخادم زينب مهدي بارون.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

وأحللنا بحبوحة جنانك، واقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب، وأزهق الباب.

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة.

في العلم والأدب وفي علوم الدين والدنيا ما خلدها ورفع شأنها وبوأها المكانة المرموقة التي تستحقها، حتى تقلد بعض أعلام هذه الأسرة نقابة الطالبين وإمارة الحج، واطلع بعضهم بمسؤولية التقليد والمرجعية الدينية. وعن والد السيد المترجم وعقبه يقول السيد ابن عنبة الحسني في عقب الحسين الأصغر بن علي بن الحسين عليه السلام: أما السيد مجد الدين أبو الفوارس محمد بن السيد فخر الدين علي فأعقب وأنجب، كان له 7 بنين أكبرهم من أم ولد وكذا أصغرهم، ولأحدهما بنات والثاني سافر وانقطع خبره، والخمسة الآخرون أمهم بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر والد العلامة الحلي، وهم النقيب جلال الدين علي ومولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق، والفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله، والفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد، والسيد غياث الدين عبد الكريم. وأما السيد الفاضل نظام الدين عبد الحميد فأعقب من رجل واحد، وهو ابنه عبد الرحمن، وولد السيد عبد الرحمن بن الحميد 3 بنين أكبرهم السيد العالم الزاهد الورع نظام الدين عبد الحميد له عقب، والسيد مجد الدين وضياء الدين عبد الله. وتتلمذ السيد نظام الدين عبد الحميد العميدي على خاله آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف، وكان من الموهوبين إذ شرح كتاب خاله العلامة تسليك النفس إلى حضيرة القدس، وهو في نكات علم الكلام ودقائقه، وسماه إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس. وقد ذكر في آخره إنه فرغ من الشرح وهو ابن 19 عاما وقد دخل في 20، وذلك في جماد الآخرة سنة 703 للهجرة، فيظهر منه أنه ولد سنة 683 للهجرة المباركة، ويظهر من تاريخ ولادة أخيه عميد الدين عبد المطلب في سنة 681 للهجرة لأنه كان أصغر من أخيه بسنتين. وللعلامة الحلي مصنف آخر وهو نهج المسترشدين، شرحه السيدان نظام الدين وأخوه عميد الدين، أسماه الأول تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين، وأسماه الثاني تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين. وتوفي السيد عميد الدين عبد المطلب في شعبان سنة 754 وله آثار مهمة. وسيد نظام الدين ممن تمتع بمركز علمي ديني رفيع، ولكنه لم يبلغ المستوى الذي بلغه أخوه عميد الدين، وإنه يأتي بالدرجة الثانية بعد أخيه في العلم والأدب والزعامة والرئاسة، وكان أفضل فقهاء عصره حيث كان للعلم والأدب.

0: عدنا معكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وعن مرقده، إن المرقد الموجود اليوم في الحلة في محلة المهدية عقد القرعين والقريب من مرقدي العلامة الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي وابنه الشيخ جعفر بن نمى الحلي ينسب إلى السيد نظام الدين. ولم تشر المصادر إلى هذا المرقد غير أن تسالم الناس في نسبته إلى السيد نظام الدين دون دليل تاريخي جعل الأجيال المتعاقبة تأخذ بهذا التسالم. ويقول الدكتور سعد الحداد: وإن كنا نعتقد أن هذا القبر قد يكون عائدا إلى أحد أبناء أسرة آل نمى الحلي لقربه من القبرين الآخرين لابنين نمى محمد وابنه جعفر، ولعله نظام الدين أحمد بن نمى، والله أعلم. ونظام الدين ابن نمى هو الشيخ أحمد بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نمى الربعي الحلي، كان فاضلا جليلا صالحا، يروي عن أبيه عن جده، وهو والد الشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الحلي. أما المرقد فيقع داخل غرفة صغيرة جدا في زقاق ضيق غير نافذ، وتعلوه قبة مخروطية الشكل صغيرة الحجم زرقاء اللون. نتمنى أن تمد يد المحسنين من أبناء الحلة الفيحاء لإعادة عماره وبنائه بما يتناسب مع مكانة صاحب المرقد الشريف.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الآية الكريمة ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوع من أهم المواضيع التي تدور على الساحة الإسلامية، والموضوع الواقع يتصل بمشاعر كل مسلم من المسلمين. ليش؟ لأن الموضوع يرتبط بالواسطة بيننا وبين المصدر الثاني من مصادر التشريع، أو بين المصدرين، مو بس مصدر واحد، يعني بين الكتاب والسنة. موضوع يتصل بالصحابة، وفي الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التجلية، لأنه كثرت أكو به تقولات وادعاءات لا نصيب لها من الصحة، واللي يحرص على أن يكنس الساحة الإسلامية من الألغام اللي بيها إذا مر بهذا الموضوع شوية لازم يولي عناية، يعطي حق من البحث حتى يزيل كثير من الشبهات العالقة بالموضوع. لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتنوا

دخل أذكر لك أولا الآية بعدين نعود للموضوع. الآية هاي نزلت في واقعة الحديبية. واقعة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة، سنة 6 للهجرة. النبي صلى الله عليه وآله طلع وياه من الصحابة 1400، أقبل إلى أن وصل إلى الحديبية. عندما وصل إلى الحديبية قريش تصوروا أن جاي قاتل طالع محشد جيش عنده ومتهيئ للقتال، بينما النبي صلى الله عليه وآله كانوا إذا أجوا يقولون لا إحنا ما جايين إلى قتال، جايين نريد نعتمر، نعم، ومن بعد العمرة نجدد عهدنا بالبيت ونعظم البيت وننحر النحائر ونرجع، ما عدنا قتال، أنا ما جاي متهيئ لقتال. قريش صدوه، قالوا له أنت ما تبرح هذا المكان، هذا المكان اللي وصلت إلى ما تبرح، ما تتحرك من عنده. وحشدوا جيشهم وجعلوا القائد على جيش المشركين خالد بن الوليد، واجوا بجيشهم رابطوا هناك استعدادا لما يطرأ. اشتغلت ما بيناتهم الرسل، يعني اكو جماعة ممن عز عليهم ان تسفك الدماء، قاموا بدور الوسيط، جماعة وسطاء الى قريش وجماعة وسطاء الى المسلمين، ان المسألة حسموها ليكون يصير سفك دام. في من جملة الوسطاء كان جد علي الأكبر لأمه عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود كان آنذاك لم يسلم، لأن عروة أسلم سنة 9 من الهجرة، فكان آنذاك مع قريش، بس عروة من الرؤساء العقلاء الناضجين اللي إلى مكانه في قريش. عروة كان وسيط بين قريش وبين النبي، اجى الى النبي صلى الله عليه واله قال له علامة هذا الجمع، انت طالع بجمع، شنو الهدف؟ قال النبي احنا ما جئنا لقتال، لو جاي لقتال انا ابادهك اقول لك جايين لقتال، احنا جايين الان نعتمر نعظم البيت ننحر الجزر ونرجع. راح الى قريش اخبرهم بقول النبي، قالوا له ماذا رأيت انت من رحت الى معسكر هذا الرجل، ماذا رأيت؟ قالوا شفت اذا سقطت شعرة من شعره تبادروا الى اخذها، وشفت اذا اراد الوضوء ما يخلون قطرة من الماء تسقط الى الارض، يأخذونها للتبرك. قالوا انا ادخلت على كسرى وادخلت على قيصر وادخلت على النجاشي، يعني في بلاط هذا وبلاط هذا وبلاط هذا، ما رأيت واحد من أصحابهم يعظمه كما يعظم هؤلاء، نعم هذا الرجل، هذا الرجل يعظموه تعظيم لا حدود له. قلوا أنا شفت هذا إلى منزل يفتدوه بالأنفس يتبادرون إلى ما يسقط من يديه. فروا رأيكم، شوفوا رأيكم شنو هو. قريش قالوا لا سبيل إلى تركه يدخل إلى مكة. النبي صلى الله عليه وآله باعتبار عثمان قريب، خليفة الثالث قريب لأبي سفيان، فقال له روح شوفهم شنو وجيب لنا الخبر. ذهب واختفى خبره عن المسلمين، وشاع ما بين المسلمين بأنه قتل. النبي صلى الله عليه وآله تصلب، قال والله لا أبرح حتى أناجز القوم، إذا صحيح دولة يقتلون واحد من أصحابنا ما أرجع حتى أناجزهم. لما رأوا إصراره، شافوا النبي صلى الله عليه وآله مصر على ذلك، خضعوا خضعوا وقالوا له احنا نصالحك على شيء، يعني نعقد ما بيناتنا عاقد على ان ترجع هالسنة وبالسنة الآتية تدخل الى مكة المكرمة
إذا أدخلت إلى مكة تدخل إليك 3 أيام تشعى تطوف تعتمر وتكمل العمرة وترجع. قال النبي صلى الله عليه وآله للإمام أمير المؤمنين هلم واكتب ما بيننا هذا، فجاب ورقة وبدأ كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصالح عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نقف، لا لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسمك اللهم، هذا شعارنا احنا، ما نقبل غير شعارنا يكتب ينكتب. قال النبي اكتب، بطل هاي العبارة، نعم اكتب بسمك اللهم، ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، ما يفرق ان يكون بهذا او ذاك، بس دولة عندهم سطحية. قال له اكتب كتب هذا ما تصالح عليه رسول الله. قالوا لي واش، لو كنا نعلم انك رسول الله ما خرجنا لقتالك. هي ترى اكو نقطة شوي هناك ونوقف عندها، النقطة مهمة جدا، ترى ما اكو واحد على الاكثر ما اكو واحد على عقيدة يعرف انها باطلة وهو يشرع ليها، لا، الا المرتجقة، الا اللي عنده هدف. يعني الان لما ترجع الى حملة العقائد، كل واحد عنده عقيدة، تلاحظ هذا الرأي العام اللي متمسك بها العقيدة، هذا لو يعرف انه على باطل ما يضل عليها ابدا، ما يمكن، لكن يصور انها صحيحة. من اللي يصور الهي صحيحة؟ اللي يصور الهي صحيحة حملة الفكر مع العقيدة، اساطين العقيدة، ذول هم اللي يلعبون دورهم، ذول هم من وراء الجماهير، سيأتينا إن شاء الله خلال البحث هذا المعنى. في هذول يقولون إحنا لو نعرف أنك رسول الله ما نطلع إلى قتالك، ما نعتقد أنك أنت رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك. قال للإمام، قال للإمام اكتب كما يقولون. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تلكأت، أنا أمحي اسم النبي وأوخره وأمحي اسم صفة الرسالة، تلكأت. قال لي اكتب يا علي ولك مثلها وانت مضطهد. راح تمر بنفس التجربة، وفعلا مر الامام بنفس التجربة، مر بيها شوكت، مر بيها في واقعة الصفين، يعني عند واقعة الحكمين. اول الامر اصر الامام، قال لهم ترى دولة خدعوكم، ترى دولة شالوا المصاحف وهاي خدعة، هذول مو يم المصاحف، هذول لو يؤمنون بالقرآن ما يطلعون إلى قتالنا، لأن احنا عدلوا القرآن، هذول لا يخدعوكم، خلونا نقاتل، شافوا الفتح قريب وخدعوكم هالخدعة، لك اعصبوا الأمر برأس، اعطوني مجال. قالوا لنا ما يسعنا، هذول شالوا كتاب الله، احنا شنو نحارب كتاب الله؟ ماشي. القاعدة يعني الشاحة لما بيها مغفلين تعبت، وتعبت صح، يعني الشاحة هو هذا اللي يفتيم يريح أعصابك، لكن إذا تبتلي بواحد مغفل بصير هذا يتعبك ويتعبك، لأن هذا ما تقدر تفهمه، ما تقدر يعني يضيع عليك الأهداف، يضيع عليك أتعابك، يضيع عليك إنجازاتك. هاي الدماء اللي طوها وهذا القتال وهذه الأجواء اللي حصلت، طيب اطو مجال خلنا نوصل، ماكو يبعد قلائل دقائق قلائل للفتح، لأنه معاوية حط رجله بالركاب ويريد يهرب. قال يا واحد أمسك ركابه، قال له وين؟ إلى أين؟ هذول طالعين، هذول طالعين انقتلوا من أجلك عشرات الآلاف، شتى راح تعوفهم وانت راح تهرب تنجو بنفسك. هو يقول اتذكرت ابيات ابن الاطناب، ابت لي عفتي وابى بلائي واخذ الحمد بالثمن الربيح، واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي. فصار شالوا المصاحف، قال لعمرو بن العاص اكو عندك؟
أكو عندك شيء نقدر نخلص به؟ أين مخبأتك؟ أنت عندك ظن بالمخبأ، مالك قضية؟ طلعها. قال لا، أمرهم فليحملوا المصاحف. وفعلا بس حملوا المصاحف اتغير الوضع رأسا على عقب. فالنبي يذكر للإمام يقول له لك مثلها وأنت مضطهد. وفعلا وقع النبي صلى الله عليه وآله، وهم وقعوا بمجرد أن تم التوقيع على الوثيقة حلوا من إحرامهم ونحروا الجزر وحلقوا ورجعوا. عندما رجعوا انتظروا إلى السنة الآتية، وفعلا راحوا وأقاموا بمكة 3 أيام ودخلوا إلى الكعبة وهم يهللون ويكبرون وإلى آخر القصة معروف. هاي السبب. طيب لما النبي أصر قبل أن يصير العقد على قتال قريش، اجوا الصحابة يم النبي قالوا له يا رسول الله احنا نبايعك ما دمت انت مصمم على القتال، نبايعك على القتال والموت. وفعلا بايعوا النبي تحت الشجرة، النبي كان تحت شجرة، بايعوه. ولما بايعوه نزلت الآية ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم، الى اخر الآية. فهاي البيعة اسمها بيعة الرضوان. ليش؟ لأن الآية تقول لقد رضي الله عن المؤمنين، بيعة الرضوان. والعمرة اللي صارت من وراها سميت بعمرة القضاء لأنها قضاء عن السنة الفائتة. النبي اعتمر، فكان سبب نزول الآية هو هاي الواقعة اللي ذكرتها إليك. طيب من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى المضمون الذي نريده من الآية الكريمة. نبه لي شوية. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. أكو فرد معنى أحب أقرب إليك. إحنا أكو عندنا كل حكم يجي هذا الحكم إلى موضوع مثل ما يقولون. نبه لي، كل حكم إلى موضوع. الموضوع مرة يكون صفة ومرة يكون مو صفة. إذا كان صفة الحكم يرتبط بالموضوع على أساس الصفة. خلي أوضح لك شنو يعني لقد رضي الله عن المؤمنين. هاي رضي الله يعني حكم، الله حكم بالرضا عنهم. جئ هذا الحكم موضوع ياه المؤمنين. رضي عن من؟ عن المؤمنين. المؤمنين هي شنو؟ رجل زائد شنو؟ ايمان. نبه لي، لما اقول مؤمن يعني خل اقرب لك المعنى، لما اقول فلان نجار شنو يعني؟ يعني رجل زائد مهنة النجارة، هم رجل هم عند مهارة نسميه نجار. فلان نعبر عنه مثلا افرض كاتب، هذا رجل زائد صفة الكتابة، الصفة زايدة على الموصوف. فلما يقول لقد رضي الله عن المؤمنين يعني عمن بايعك من المؤمنين، كانوا صحابة زائدا شنو؟ مؤمنين، يعني معتقدين، يعني ممن ملأ الإيمان قلوبهم، ممن تفانوا في طاعة الله. طيب هذول هؤلاء هذا اللون من الصحابة ما عندنا شك لحظة واحدة أنهم هؤلاء منارة هدى وأنهم طريقنا إلى القرآن وطريقنا إلى السنة النبوية الشريفة وأنهم مجدنا وأننا نقدسهم ونحترمهم. لكن لما القرآن الكريم ينزل لي شورة كاملة، شورة المنافقين، وينزل لي بالقرآن الكريم يقول لي ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، مو الشكل، ويطيني صفات متعددة بالقرآن، نعم
تحدد لي جماعة خاصة ولو عاصروا النبي، لكن ما كانوا متصفين بصفات الصحبة. هذا القرآن. لما أجي إلى صحيح البخاري وأجي إلى صحيح مسلم وأجي إلى كتب الصحاح الأخرى وأشوف الرواية، يقول النبي ما مؤداه أني أنا أمر يوم القيامة فيخرج رجل بيني وبين أصحابي، يقول هل أمك، يعني صيح لهم تعالوا، أقول له إلى أين، يقول إلى النار، أقول له يا هذا هؤلاء أصحابي، يقول لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. شو اتفت لي شوية زين، أنا ما أريد أخذها من كتب الشيعة لأن كتب الشيعة كلها كذب، ها؟ كتب الرافضة كلها كذب وافتراء، لا أريد أخذها من الصحاح. نبالي زين، هذه كتب الصحاح بين أيدينا نرجع لها، ارجع إلى روايات الحوض، ما أطول لك شوية، بس روايات الحوض في صحيح البخاري وصحيح مسلم، واللي يريد أكثر يجيني أنطي عشرات المصادر، لأن الموضوع مثل ما قلت لك حساس، أنا ما أريد أطنب به. وأنت لما تريد تعالج لك فرد مرض، حتى لو تريد تعالج الداوي، بس من تحط إيدك على الجرح يوجعك الجرح، يوجعك. أنا ما أريد جرحنا توجعنا، الواقع ما أشتهي أن توجعنا جراحنا، بس أشتهي أن يكون المسلم واعي، يعني إحنا نكون نفكر بعقولنا مو نفكر بذاننا. وتنبه، أكو واحد يفكر بذنه يسمع ويفكر، لا واحد يفكر بعقله. نرجع للعقول، إلى المقاييس التي وضعها الله عز وجل لنا. القرآن ينزل آيات بجماعة ممن اتصف بهذه الصفة، صفة الصحبة، لأن هو صفة الصحبة. شنو يقولون؟ اللي شاف النبي ولو ساعة، إذا شاع شاف النبي، ها؟ اجتمع به، حتى بعض نقول حتى لو لم يجتمع به، عاصر النبي ولو ساعة، خلص هذا صار عنده مناعة، بعد انتهى كل شيء، هذا صار ما يمكن أن يتطرق للريب أبدا ولا الخلل. أنا هذا الكلام طبعا ما أعير اهتمام، ليش؟ لأنه مو كلام واحد يحترم عقله. الله عز وجل أعطانا مقاييس ووضعنا مقاييس، وهي المقاييس اللي وضعها أمرنا أن نتبعها. والنبي صلى الله عليه وآله أشار إلى أن الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح، وما أكو واحد إلى ميزة إلا المعصوم، المعصوم فقط يخرج من هذا، وإلا غير المعصوم يمكن أن يخطأ ويمكن أن يصيب. إشضال ظل إحنا لما نجي ليهم كون نمر نقيم لا نشتم، نبه لي، لما نمر كون نقيم، ومعنى نقيم يعني عندما أذكر واحد أذكر ما له وما عليه، إلى فضائل أذكرها، إلى إنجازات أذكرها، إلى مقام محترم أذكره، إذا لا والله عند أغلاط أقول عند أغلاط، عند انحراف أقول عند انحراف، لكن أشتم لا. احنا مو ذنبنا ترى، مو احنا اللي نشتم، احنا ما شتمنا، عشان ابين لك خلال البحث ياهو اللي شتم، مو احنا الان هذه الشبة وين ما تروح. طبعا هذا يؤذي مشاعر كل مسلم لما يقرأ بكتاب ان دولة يشبون الصحابة، زين قطعا راح يتأذى يحقد علينا، يقول دولة ليش يجون الى صحابة النبي دولة الاطهار، حاشا لله، احنا الصحابي المتصف بصفات الصحبة والمستقيم، لا والله، والله نتقرب إلى الله بحبه، وهي كتبنا بين يديك اقرأها كلها من أولها إلى آخرها. لكن إذا صرنا نقيم ونضع يدنا على شيء نقول هذا هنا أكون انحراف، والانحراف يترتب عليه جزاء، مش هذا هو. هذا منهاج القرآن. القرآن الكريم مدح قوما قال ومن الأعراب من يؤمن بالله، ها؟ وذم قوما قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، نبه لي زين، منهج القرآن. المحسن فريق في الجنة وفريق في السعير، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. طبعا هنا مقاييس أكو وضعها إن الشارع
نتبع المقاييس، نتبع ما جاء عن رسول الله، ونتبع ما جاء عن القرآن الكريم. زين، فخلينا نرجع. اذا الشتم من اين جاء؟ الشتم من اين جاء؟ اش خلي اضرب لك، اروي لك حادثة واحدة يروها المؤرخين. مؤرخين يقولون ايام هشام ابن عبد الملك اكو جنيد ابن عبد الرحمن. جنيد ابن عبد الرحمن هذا من اهل حران، من الرؤساء المحترمين المرموقين اللي كانوا الامويين يقيموا له وزن ويحترمون. كان الى حصة من العطاء ببيت المال، كل سنة يجي ياخذ حصته من العطاء، يطلع راتب ياخذ راتبه. يقول انا جاي اريد اخذ راتبي، دخلت الى الشام. لما دخلت كان دخولي يوم جمعة، دخلت الى الشام، يقول مريت على جامع، شفت الجامع اكو باحتشاد ناس مجتمعين يردون يصلون الجمعة، قلت والله الا تفوتني صلاة الجمعة. يقول دخل صليت، فرغت من الصلاة، صعد الخطيب على المنبر وعظ، فاتعظنا، قرأ لش كم كلمة موعظة، اتعظنا، ذكر فتذكرنا، نقل نصح استنصحنا، يعني هالأشياء العامة اللي بيها تربية يقول اسمعتها كلها، وشكرت الله اني انا هم صليت وهم بنفس الوقت من بعد الصلاة سمعت موعظة. يقول لما اراد الختام قال دعونا نختم صلاتنا وموعظتنا بشتم ابي تراب. يقول قاموا هذول يشتمون، الشتم ذريع الى ان

شنو المبرر لشتم؟ اذا لن تعرف ان كلين شنو الشتم انت؟ اذا اول المسلمين ابن عم رسول الله، زوج ابنته، ابو ولديه، المدافع عن المسلمين، المقاتل المجاهد في سبيل الله، وهذا كلها هاي عنده، وانت جيت شتمه الشتم الذريع. يقول قمت الى هذا الخطيب امسكته من شعره، اكو عنده وفره، اخذته من وفرته وجعلت اضرب راسه بالجدار حتى ادميته. يقول هذا صاح، خذوني الى الخليفه. يقول اجوا جابونا، اخذونا الجلاوزه الى الخليفه. يقول دخلت، لما وقع بصر هشام عليه قال مرحبا بك ابا عبد الرحمن. يظهر ان شخصيا الرجل الى مكانه، ولذلك كناه هشام، كناه خاطب بها الخطاب. قال له متى قدمت؟ قال له امس. قال له ما الخبر؟ قال له والله القصة هكذا، انا جاي في طريقي لك وما حبيت فوتني صلاة الجمعة، وصليت وراء هذا الرجل ووعظ فاتعظنا وذكر فتذكرنا، ثم قام يشتم علي بن ابي طالب. سألت واحد وصفي قلت له من هذا اللي شتمه؟ قال لي صهر النبي ابو شبطيه ابن عمه. ثم التفت الهشام قال له انا لو اشوف لي واحد يشتم نسيبك انت، صهرك وابن عمك وابو شبطيك ما اهده، ما لم انتقم من عنده، هذا جاي يشتم صهر رسول الله، جاي يشتم اول قوم اسلامه. قال لي صدقت يا ابا عبد الرحمن، هذا اللي تقوله صدق، بس انت ليش متاخر مأخر يا عطاء؟ بالعجل اسمه عطاء، خلي يطلع يرجع لاهله، ها؟ لانه هذا خطر، هذا خطر. اي نعم، هذا اكو في تاريخ الشعوب اللي يحمل شويه وعي يحطون عليه علامه استفهام، هذا خطر، ها؟ طبعا خطر، لانهم يعني يردون دواب، ها؟ بهان، هذا البلاء. في المسألة هذا تأمل، الأمويين جعلوها سنة يشيب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، وصلت الأمر إلى الصلاة، للصلاة وصل الأمر. شلون للصلاة؟ يعني يوقف معاوية يقنط يشتم عليا، البعض الآخر يتقرب إليه يقول أزيدكم حسن وحسين، يجي عمرو بن العاص يقول أزيدكم أمهما فاطمة. طيب زين، وصل الأمر إلى هذا، معروفة مسألة مش جديدة، احنا نعرف أن هذا الرجل شتم على المنبر 80 عام، 80 سنة انشتم، والجماعة اللي كان أكو بعضهم كان يشتم في حياته، نبه في حياته، والإمام يسمع وبيوسع أن ينتقم، بس بالعكس كان هذا اللي يشتمه يزيد عطاء، نبه. وأكو فكرة والله، هذا أحد الأدباء يخاطب بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال نشوف شو يقول له. يقول له سيدي كلما تلبد أفق وتمادى بعشفه الديجور، وتمادت صحائف خط منها قلم الحقد والهوى، وتمادت صحائف خط منها قلم الحقد والهوى والزور، لاح بالأفق من رؤاك جبين بعض أوصافه السنة، والعبير الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير، فحباهم طيبا وعفوا كما يفعل إن زج باللهيب البخور، وتمهل أبا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل سور، إن أشادت بك السما وأفاضت أي ضير لو شبك البعرور. الواقع أن هذا الرجل مو يقول له واحد من الأدباء، يقول له وما مدحتي توليك فخرا
وإنما أرد بإطرائي عليك الطواري. إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. هذا المنهج كان شتم علي وشتم أهل بيته. وبعد أكو عند منقبة أو فضيلة لازم تزيف، لازم تكذب، لازم تمحى من الوجود. وخلصت مع الأسف، والله مع الأسف. يعني أنا الآن وأنت كمسلم اطب إلى مكتبة، لما اطب إلى مكتبة أرد أتناول لي كتاب تفسير أو كتاب تاريخ أو كتاب حديث، إيش ألقى قدامي؟ تعرف ألقى لك الركام الهائل، هذا اللي ما يترك شتيمة إلا ويذبها على من يوالي علي بن أبي طالب. زين زين، أرجوك خليني أضرب لك بعض الأمثلة. بعض الأمثلة، شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل يقول أن الكذب ما موجود عند فرقة أكثر مما هو عند الرافضة، أكذب الناس هذولا. ولذلك كتب الصحاح ما روت عن واحد منهم رواية أبدا. زين، يقول كتب الصحاح ما يمكن تخلي في طريق الرواية واحد من دول الشيعة، لأن دول كلهم كذب، الكذب عندهم جائز وحلال. زين، مع ملاحظة أن إحنا الكذب عندنا يفطر الصائم، نبه لي، إذا صائم يكذب على الله وعلى رسوله يفطر عندنا. زين، هذا الرجل يقول هذول الكذب عندهم جائز، ولذلك كتب الصحاح ما روت عنهم. خلينا نشوف يا هو الكاذب. كتب الصحاح تدري ايش كثر اكو بيها من رواة الشيعة؟ اللي حب انا ارشده شوف فصول الفصول المهمة ساعة حسين شرف الدين، شوف الجزء الثالث من الغدير، يذكر لك المصادر من كتب المذاهب الاربعة. هسه اللي تحت ايدي 91 راوي، 91 راوي، والمصادر الاخرى تروي اكثر. زين، بيوسعك ترجع لها. قل له انت لما تقول ان كتب الصحاح ما تروي عن واحد من كتب الشيعة لانهم كذبة، ياهو الكاذب، وهي 91 عندك ومن كتبك، من هو الكاذب؟ طيب واحدة امشي اقرأ، يقول هذول هالمشكين لازم هالاوادم لازمين هالنعجة المشكينة يلزمولهم نعجة يطعنون بيها ويمزقوها. شنو يقولون هاي عائشة ام المؤمنين؟ هسا احنا الحمد لله خشيعة نعرف انفسنا، هسا احنا قاعدين الان هنا وبكل مكان ونعرف انفسنا. اكو واحد من عندنا شاف المنظر هذا في يوم من الايام ان جايبيننا نعجة نطعن بيها احنا مثلا ونقول وين؟ في كتب شيخ الاسلام. يقول دولة اصلا كل رواية بها 10 يكرهوها، ما يجيبون رواية بها 10. ليش؟ لان يكرهون 10 المبشرة الا علي ابن ابي طالب، فلفظة 10 يضوجون من عدها، يقول يضايقون من عدها، اصلا ما عندهم رواية بها 10 ولا ولا ولا. الله يرحم الشيخ الامين اتبع له، جاب له عشرات الروايات، قال اتفضل هاي كلها بها 10 واحنا نرويها بكتبنا. طيب انت لما تشوف هذا اللون من الكلام ومن مصدر كهذا المصدر، شو بس هالمصدر بتفضل، هذا عندك الفصل في الملل والنحل لابن حزم، شوف عندك الشهرستاني في مؤلفاته، شوف القصيمي في الصراع بين الوثنية والإسلام، شوف ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد. اتفضل اقرأ لهؤلاء وشوف تلقى لك فرية من الفريات ما يذبوها علينا. وهاي الفرية الصريح يقول لك هذولا ما يروون عن كتب الشيعة، عن كتب عن رجالات الشيعة، هذولا كتب الصحاح. ليش؟ يقول دولا كذبة. عن من يروون؟ انا اقول لك يروي عن خالد ابن خالد ابن محمد المخزومي الكوفي، ابن مسلم العفو، خالد ابن مسلم الكوفي المخزومي. شنو هذا خالد ابن مسلم؟ من المرجئة، كان يتقرب الى الله بشتم علي ابن ابي طالب، هذا يروي عنه. ها،
يروي عن عمران ابن حطان اللي يقول لعبد الرحمن ابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا أروي عنه أنا رواية بمقدساتك. عمران ابن حطان لو يمدح أبو لؤلؤ قاتل الخليفة عمر يروي عنه البخاري؟ لا طبعا ما يروي عنه. ليش علي بن طالب إمام المؤمنين؟ على الأقل خليفة من الخلفاء. إذا ما لازم كل إنجازاته خليها على حدة واحد من الأربعة. ها؟ يا أخي هذا الركام لما تطلع عليه، يعني هذا إحنا من الضروري أن نسلط الأضواء على هالمفارقات في تاريخنا، وإلا إلى متى إحنا الآباء يحصرمون والأبناء يضرشون؟ ها؟ يعني أرجوك إحنا هالتركة الثقيلة بتاريخنا لمصلحة من؟ هذا المسلم اللي ينشأ ببيت مسلم قائم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. شنو ذنب أنا هذا أجلي ألغم فكرة؟ شنو ذنب هذا أنا أزج في معارك وهمية لا أساس لها؟ ها؟ شنو الداعي لهذا؟ ليش؟ يعني لمصلحة من؟ المفروض أن هذا الركام اللي موجود بالتاريخ إذا نريد نصفي آفاقنا لازم نكنس هذا الركام. يعني أرجوك هذه الكتب اللي تقع عقبة في طريق وحدة المسلمين لازم أعيد النظر بها. تعال هاي المحتويات اللي موجودة بالكتاب صدق لو لا؟ إذا صدق لا والله أخليها وأعمل على تثبيتها. إذا لا والله بين لك أنها كذب نشلب بيها بعد شكل. أنا أقول لك إيه نشلب بيها لأن وراها منفعة مو شكل. إيه صحيح هاي تمام، لكن هي هاي المنفعة مبرر لك أن تلغم وحدة المسلمين من أجل أن تحصل لك شكم فلس أو تحصل لك مركز؟ شنو ذنب هذه المعشرات الملايين مئات الملايين من المسلمين يمزقون يمينا وشمالا من أجل فئة خاصة؟ ها؟ عرفت إذن ياهو اللي يشتم؟ إحنا ما نشتم، ما نشتم، إحنا نقيم. يعني شلون نقيم؟ يعني أرجوك لما الإمام الحسين سلام الله عليه عن جده رسول الله النبي يقول: إلزموا مودتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله إلا بمودتنا أهل البيت. أنا وأنا أرويها أيضا عن كتب المذاهب الإسلامية الأخرى مو معدنا. عندك الصواعق المحرقة تقدر تشوفها، تقدر تشوف مجموعة من الكتب. أنا مستعد أرسلك إلى المصادر موجودة الرواية. الرواية يستدعي النبي الإمام علي يقول له: لا يجوز أحد على الصراط ما لم يحمل منك جوالا. وأنت ترويها مو أنا أرويها. فإذا كان كذلك الروايات من هالنوع تريدني ما أرتب عليها أثر؟ يعني ما أفضل من تنزل بي هذه الآيات وهذه الروايات؟ يعني شوف شنو اللي أسوي آخر؟ يعني هاي إلها لوازم لو ما إلها لوازم؟ أرتب عليها أثر لو ما أرتب عليها أثر؟ لما تقول النبي هكذا يقول النبي شنو جاي يحسب الهوى؟ لو يريد يوجهني يريد يرشدني. هاي الروايات اللي من هالنوع اترك المسلمين يتصارعون تصارع فكري، خلي الروايات بروح رياضية نقابل بين هالرواية وبين هالرواية ونوصل إلى العقيدة الصحيحة ونوصل إلى النباب. هذا أما أنك تتهمني بأني أنا أشتم، لا احنا ما أشتم. أنتوا شتمتم 80 سنة شتم الإمام علي، ومن بعد الإمام علي اجى الشتم مستمر وحقك إلى اليوم. يعني الآن ما تلقى لك واحد يكتب لك كتاب إلا أول ما يتمرجل بروسنا، أول ما يتمرجل نعم بروسنا يجي يشتم ويفتري وبهتان. ليش؟ لمصلحة من؟ أنت ليش ما تتجه إلى بؤر النقص هاي تكافحها؟ تجي تكافح من يحمل لواء لا إله إلا الله معك؟ طيب خلينا نرجع للآية. إذن لما الآية تقول: لقد رضي الله
عن المؤمنين إذ يبايعونك. المؤمنين بهالقيد، الحكم ترتب على وصف، معناه الوصف علة، يعني المؤمنين دول المتصفين بموضع تقديرنا، صحابة المتصفين بصفة الصحبة موضع احترام، نعلنها بأعلى أصواتنا، موضع احترامنا وتقديرنا وإكرامنا. أما إذا لا والله راح ينحرف، النبي يقول لو عصيت أنا لهويت. اعمل يا علي، اعمل يا فاطمة. الإنسان مأخوذ بعمله، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. طيب من بعد هذا يقول فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح شنو؟ الفتح قام عمر ابن الخطاب للنبي قال له يا رسول الله شنو الفتح؟ قال له الفتح هذا العقد اللي صار، الوثيقة اللي صارت، الصلح اللي صار بيننا وبين قريش، لأن أثر من آثار العمرة، أثر من آثار المسلمين دخلوا إلى مكة. ايش نفتهم من هذا؟ والله تنبه لي إلى هالنقطة. مو ذولا يتهمون الإسلام، يقولون الإسلام فد هجمة بدوية وحشية، استعمل الشيف ما عنده إلا يقص الرقاب، هذا ما عنده غير هذا. لا، النبي يقول نفس وصولنا إلى أهدافنا بدون دم، هذا هو فتح. الإنسان لما يصل إلى هدفه، يعني شاءت تتصور أن الإسلام لما يدعو إلى الجهاد عنده حب لشفك الدماء؟ أبدا، وإنما يجاهد حتى يوطئ، يخلي أرضية صالحة، يمر عبرها. شنو عبرها يمر؟ يمر عبرها الدين الإسلامي، يعني أني أنا أريد أفتح لي بلد، أريد أوصل لعقيدة الإسلام. شنو معنى عقيدة الإسلام؟ عقيدة الإسلام يعني الرفاهية، يعني الحرية، يعني الخير، يعني العطاء. أريد أوصل له المنهج، النظام اللي راح يخليه يعيش سعيد، هذا اللي أريد أوصله أنا. إذا واحد وقف في طريق الدعوة أزيحة، وإلا ما عنده حب أو مصلحة في شفك الدم. والنبي صلى الله عليه وآله يقول لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. فما النبي ما عنده هدف أن يشفك الدم، هاي الفرية على الإسلام باطلة. طيب من مجمل هذه الصفة من الصحبة، نلاحظ القرآن الكريم يقول علم ما في قلوبهم من الإيمان والحب والتفاني للنبي، سوى أنزل السكينة، يعني الواحد من عدهم كان يلاقي، إذا نزل يلاقي بروح مطمئنة كل عقبة في طريقه. هذه الصفة هي نفسها صفة أصحاب الحسين، لأن خلق الفت نظرك، ترى أصحاب الحسين بهم مجموعة من الصحابة، تدري أصحاب الحسين فيهم مجموعة من صحابة النبي رضوان الله عليهم، كانوا يوم الطف قتلوا مع الحسين، وبيهم جماعة الباقين كلهم حملة القرآن، حملة العلم، حملة الأخلاق. يعني اللي يحب يقدر يقرأ مثلا ترجمة عابس ابن شبيب الشاكري. عابس من بني شاكر، بني شاكر باطن من بطون همدان. همدان يقول عنها الإمام علي فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. يقول الإمام علي يوم صفين لو بلغت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته. كانوا من حملة القرآن، حملة السنة، حملة شرف الجهاد. عابس ابن شبيب كان بالكوفة، زين، عابس كان بالكوفة، لما دخل مسلم سلام الله عليه إلى الكوفة كان ممن يتردد عليه، وممن قام بالبيعة له ودعا الناس إلى بيعته، وممن مون الحملة واشترى السلاح. لكن لما طلع مسلم قبل الوقت المحدد، عابس بعد كان برا، من إجا كان الأمر منتهي. وين التحق عابس؟ التحق بالحسين، طلع منه ويا شوذب مولاه. هذا شوذب يقول السماوي في أبصار العين يقول كان أفضل من عابس،
لان كان اكثر علما واكثر حملا للقرآن. ايضا هذا شنو كان ويا يوم الطاق؟ كان يحاط ايده على شيء فوراء سيده، وراء سيده، ها يعني وراء عابش. عابش كان شديد الولاء لآل النبي، لان قال للمسلم لما طاب قال له ترى انا ما اخبرك عن الناس، ما اقدر اطي رأي غيري، لكن اخبرك عن نفسي، والله انا اقاتل دونك واجيب دعوتك واقاتل الى ان اموت حتى القى الله، لا اريد بذلك جزاء الا وجه الله. وفعلا طلع، وطلع ويا غلام يقول تميم ابن ربيعة صديقه، يقول شفت نازل الى الحرب يصيح على رجل على مقاتل ما حد يدنا له، لما شاف ما حد يدنا له القى درعه والقى بزته واجا حاشر الى الحرب. صحت بي قلت له اجننت يا عابش؟ قل لي ويحك ان حب الحسين اجنني. ها انا ما انا اريد واريد استشهد، انا جاي للشهاده ما رايت شيء. وفعلا من وراء غلامه يقول والله لقد رايته يطرد بصدره اكثر من 200، وراء غلامه استشهد هو وغلامه بالمعركه، سقط الى الارض ونال شرف الشهاده. حبيب من الصحابه، حبيب بن مظاهر او ابن مظاهر الذي شاع على انه ابن مظاهر، فحبيب كان من الصحابه وممن لازم امير المؤمنين في كل حروبه. وحبيب كان الركيزه اللي قامت عليه دعوه مسلم، هو ومسلم بن عوسجه اثنينهم. حبيب لما قتل مسلم اخفاه منه بنو اسد، اخفوه بالارياف عدهم هو ومسلم بن عوسجه. لما راد يلتحق بالحسين، اجى لي الخبر ان الحسين بالطريق الى كربلاء، راد يلتحق، ماذا يصنع؟ صاح الى واحد من غلمانه، المؤرخين يقولون قال له اطلع شوية بين النخيل، ابعد الى ان تصير باطراف النخيل، امسك لي هالجواد هذا امسكه وانا جايك، انا معك الان اتبعك. اجى حبيب ودع اهله ودخل على زوجته وأطفاله ودعهم وقالها أنا ذاهب إلى الحسين ابن رسول الله. قالت له أبلغ حسينا عني السلام، أنت رايح؟ نعم. بلغ السلام وخذ لي من عند لحظة من لحظات رضاه عني، ودعها وجزاها خير وطلع. طلع المؤرخين يقولون لما قرب من جواده المكان اللي عين للغلام وصار قريب من الجواد، سمع الغلام عند حديث كأنه يتحدث ويا واحد أصغر، خلي شوف شنو هذا الحديث.

سيدي يقول له تأخر شوية علي يا حبيب. يا جواد سيدي لقد أبطأ علي سيدي، والله لئن لم يأتي لن تطينك وادب إلى نصرة أبي عبد الله. لما سمعه حبيب ويعتز به ويهتز لموقفه أقبل إليه قال ويحك جزاك الله خيرا، انت وصلت بعد اديت مهمتك ارجع. التفت الى قال سيدي سيدي انت تذهب الى الجنة وتردني الى النار، خذني معك لاقوم بالقتال بين يدي ابي عبد الله. اصر على حبيب قال له انا ما افارقك. قال هلم معي. اقبل والغلام من ورائه الى ان التحق بالحسين قريبا من كربلاء. الحسين ضارب المخيم وقاعد، واطل حبيب على البعد. لما وقع بصر الحسين عليه التفت الى اصحابه قالهم قوموا. قالوا ما الخبر؟ قال هذا حبيب ابن مباهر قوموا بنا إليه. قام الحسين ومعه أصحابه. لما وقع بصره على الحسين ترجل من جواده وانحنى على أقدام أبي عبد الله. ولم أمس أنصارا تدعوا لنصره. وقع يقبل الحسين، اعتنقه الحسين. قال له سيدي أبا عبد الله أنا الآن قضيت حقي، زاد شفتك عانقتك، عندي شوية دقائق أريد أن أسلم على أختك بنت أمير المؤمنين. أقال له الحسين على الرحب والسعة. أقبل جلس بباب الخيمة وجلست زينب داخل الخيمة. لما أحس بها صاح هن لوجهك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالق. سلم ووقف طويلا عند بيت آل رسول الله. وخرج هذا الرجل صاحب الحسين الى ان نزل بالمعركة يوم الطب، قاتل قتال الابطال الى ان سقط. اقبل اليه الحسين ذاد الخيل يمينا وشمالا، جلس عند رأسه يقرأ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.

ناديكم فلا تسمعون وادعوكم فلا تجيبون قبار حق العليم دون الاخيار ما خلوا خوات حسين تنظام لما طاحوا. طلعت لهم الحوراء زينب طلعه شوكت طلعت لهم طلعت لهم نصف الليل ها بعد ان هدأت العيال والاطفال مرت ما بين المصارع تقوم وتقع.

0: الشبان.
1: وفعلا هم ما كان يعني اكبرهم العباس ترى اللي قتلوا يوم الطاب اذا استثنيت بعض الصحابة، وإلا بني هاشم أكبرهم العباس، والعباس عمره 34 سنة، فهي مرت بين هالمجموعة من الشباب يهنى

المشرقات يما العقمار تاني.

0: بعضهم بدم من الأوداج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا هما إلا كشفته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. يا ربي لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: عاشوراء، جهاد وبناء.

لخادم الحسين الشاعر المرحوم الخالد الحاج معين السباك النجفي.

الم توقف وليها تصد عدوان.

الأعمال قاعدوا تتناكم بصيوانها.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: حدثيني
1: عن أسود حيرت. ما شاء الله.

0: ثين كربلاء
1: كربلاء عن قصة الشجية حدثيني عن قصود حيرت الهمية.

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تنظم ورشة تخصصية حول تحويل المعرفة العلمية إلى مشاريع ريادية ومنتجات ذات أثر تنموي مستدام. رئيس الوزراء سيتم تدقيق جميع العقود خلال الفترة الماضية وإيقاف عدد من المشاريع المتلكئة التي وصل تمويلها إلى أكثر من 50%. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. المتحدث باسم الحكومة العراقية رئيس الوزراء قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة. القانونية النيابية أكثر من 100 قانون بانتظار المناقشة داخل البرلمان. باسم البدري يبشر عمله رئيسا لجهاز الأمن الوطني. رئيس الوزراء يرعى مراسم التسليم والاستلام للبنك المركزي ويكلف العلاق مستشارا. الدفاع الإسرائيلية متمسكون بالبقاء في جنوب لبنان. ومبابي تنتظرنا مباراة معقدة أمام العراق. أنت الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالاً أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال، فلن يكون أمام المصلح وأهل بيته وصحبه إلا الدفاع عن النفس، إذ لا خيار إلا القتال من أجل الإصلاح والقضاء على العبودية.

بس عدنا أحلى من الشمس. يقولون عنا عمي يقولون عنا أسود. الله الله نقراها بيت.

يقولون عنا يقولون عنا أسود بس عدنا بس عدنا شنو عمي؟ فاضل شاعرها الغالي الطيب ابو كميل كرار حسين الكربلائي.

المواقف العاشب مضيف قيم السوالف اسمع عبد بس ابيض المواقف 70 عمره عني بس عنده شنو

الاسود اللي اسعدنا والله عيد اشهر.

0: هذا الجواب. هذا المجلس الكشمري يقولون يقولون شو مجالس السنة كلها مباركة والله بس عدنا الله يوفق جميع خدمة الحسين يقولون عنا
1: سيف الوغى في مينه من قال طبل الحرب سوى قبلي جفوفي حسين والشيخ الانصار التفت ويقول له أبو ذر وينه
0: يقول له كن حاضر ويشوف.

عافية عافية رفعت راسي فدوى روحكم نظرها بين يقولون عنا يقولون عنا أسود من اللطم هذا بس عدنا

تقدر هذا الشطر تعيده بصوتك؟ والله خلى الحرب خلى الحرب خايل شنو؟

صوت مفتون بس عدنا احلى من ايش. يلا يلا نقراها نقراها بالقلب.

المصرع ويما تعثر يمجون ظل يبكي ويحوط خد على خد ويتحسر. سوال الحسين بعد من مساح وجهه بيمنيته مثل الفجر ظل يزهار وهب عطور جوي بكربله هب عطور جوي بكربله يا عطر

أبي أبي وأنتم صادقي. قل لأبي أبي وأمي صح جسمه ظل على الغبرة مرهوب، بس عندنا شنو؟ بس عندنا

0: عنا قولون عنا أسوأ شو ننظم اليوم بس عدنا شكرا لله على هاي النعمة إيه والله يقولون قولون
1: قالوا في الحسين

أنا هندوسي بالولادة، ومع ذلك فلست أعرف كثيرا من الهندوسية، وإنني أعزم أن أقوم بدراسة دقيقة لديانة نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر طاقتي. لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقا صدوقا للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان، عرف الإسلام بشخصية الإمام الحسين، وخاطب الشعب الهندي بالقول المأثور: على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن تقتدي بالإمام الحسين. وركز غاندي في قوله على مظلومية الإمام الحسين بقوله: تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. الزعيم الهندي المهاتما غاندي.

0: حسينا يا حسينا احنا انصار الله الله الله اسمع اسمع اسمع احنا انصار الشرف جيش اليوافون احنا انصار الشرف جيش اليوافون كلنا نفس الهيئه من عابس الحدجو احنا انصار الشرف جيش اليوافو كلنا نفس الهيئه من عابس الحدجو ما نبدلك سيدي ونغير اللون ما نبدلك سيدي ونغير اللون تراب رجلك يسوى عدنا ملوك قارون تراب رجلك يسوى عدنا ملوك قارون صيحوا وياي تراب رجلك يسوى عدنا ملوك قارون وحق طفلك نوافي للوفى جنون مرضى العشاق صافي للوفى جنون وحق طفلك نوافي للوفى جنون مرضى العشاق صافي للوفى جنون انت يا القائد ربحنا من قبل سفرة نصحنا يا حسينا يا حسين الايادي اللي فوق على الراية كتبنا
1: يا حسينا.

حسينا سيد هاشم العوادي شاعرها ما اجينا الكربلاء نسكن خيمنا احنا انصارك وهبنا لك ذممنا ما اجينا الكربلاء نسكن خيمنا احنا انصارك وهبنا لك ذممنا يا شريف الدم الك مرخوص دمنا ايه يا شريف الدم الك مرخوص دمنا يوسف انت وبيك على الفطرة غرمنا مشاعر حب نظيفة الحمد لله.

0: الموت الشريفة الحمد لله.
1: قبل ترابك جرحنا من قبل سافرتنا صحنا، قبل ترابك جرحنا من قبل سافرتنا صحنا،

0: يا حسينا
1: صدفة ما جابتنا الأرض قاضرية احنا مخلوقين لك يا ابو الحمية احنا مخلوقين

احنا مخلوقين لك يا ابو الحمية، كلها تعرف بالهوية الحسينية، كلها تعرف بالهوية الحسينية. عهد عدنا وياك، عهد عدنا وياك بسم الله ونبيه.

نزف دمنا عبادة جينا للموت نختم بأرضك فرحنا من قبل سفرتنا صحنا نختم بأرضك فرحنا من قبل سفرتنا صحنا يا حسين يا حسين

صاحت الأنصار أهلا بالمناية، يلا يا روح النبي اعقد

اشقد هني ونحسب سرايا بعون ربي السما نخليهم دمايا بعون ربي السما نخليهم دمايا قلب ضامين حارب جندك سباح ما ترهبنا الكتايب جندك سباح قلب ضامين حارب جندك سباح ما ترهبنا الكتايب جندك سباح باختبار الدم نجحنا من قبل سفرتنا صحنا باختبار الدم نجحنا من قبل سفرتنا

0: الراس على الراس على الراس
1: من كابوس صبرتنا صحنا يا حسينا
0: يا حسينا سيد هاشم العواد يا حسينا يا حسينا تدر كل واحد إلى كربلاء قصة عفنا ذاك النهر بينا ما يخصه تدر كل واحد إلى

0: انظر وشوف جدك المرسل مدحنا من قبل سفرتنا صحنا جدك المرسل مدحنا من قبل سفرتنا صحنا يا حسينا كمل كمل
1: يا حسينا
0: يا حسينا
1: يا حسينا
0: رمنا بالطاف لازم نطوف على كعبة كلنا بالحج الحسيني عدنا رغبة كلنا بالحج الحسيني عدنا رغبة نعنا قربان ليحج قطعة الرقبة قربان ليحج قطعة الرقبة صمنا بالعشرة وبعد ما تردنا نكبة صمنا بالعشرة وبعد صيحوا يا
1: صمنا بالعشرة وبعد ما تردنا نكبة
0: فلا واحد يصلها أم الأحزان بحمايتنا نقلها أم الأحزان فلا واحد يصلها أم الأحزان بحمايتنا نقلها أم الأحزان ظلمة ما بعنا صبحنا من قبل سفرتنا صحنا ظلمة ما بعنا صبحنا من قبل سفرتنا صحنا
1: يا حسينا
0: ربعك وكل من اللي يعرف مكانه

0: يأشر عالخيم ومن الإدانة وداعت الزهراء نقطع لك لسانة صيحوا يا غضب من الله نازل احنا الانصار مني على الفصايل غضب من الله نازل احنا الانصار مني على الفصايل احنا الانصار نرجم عليهم رجمنا من قبل سفرتنا صحنا يا حسينا يا حسينا بس الطب
1: ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

0: آخر مرة أعلى ما عندك حتى فيه
1: كربلاء عن قصتي.
0: الله الله الله الله
1: حدثيني عن أسود حيرت
0: ما شاء الله.

عن دماء رسمت مهج البرية. حدثي.

أوفى. أي والله علميني علميني.

بينهم خامس أصحاب لبس العرش أسن ثوب العزائم لبس العرش أسن ثوب العزائم بينهم خامس أصحاب لبس العرش أسن

كتبنا عن قصة مأجور مو بس سعيد كم جواب بعد المتخرج جوابك عالي بس ما يليق بهذا العدد يلا أعد آخر مرة حدثيني

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

حزام حبي في الهيبة وقالها يا زينب ذول زين من نيبة صدقي يا صحبتهم صدقي يا صحبتهم لمهم حبيبي بخيمته وقليلهم

0: عيدها عيدها.
1: للخيمة مالي معون ركضوا كلهم، دللها بنظاهر يا بتعالي باكر، دللها بنظاهر يا بتعالي باكر. اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك. اشلع عيون القال شاف خيالك يا بنيتي زينب خليها يا ببالك. كضوا شواربهم حلوا حلوا.

0: من سعدي سعدي
1: شفت الحسن حبيب الهيبة
0: صدقي يا صحبتهم صدقي يا صحبتهم قلت لا

عاين علي ربعه كل من لبس درعه عاين علي ربعه كل من لبس درعه وكل واحد

استعرضوا يم الخيمة مالت زينب استعرضوا يم الخيمة مالت زينب وشاليدة بن ظاهر وسووا ملعب شاليدة بن ظاهر وسووا ملعب هوس قبال حسين وحسين اطرب هوس قبال حسين شوت شوت ايه

يحس بي متحزم واحد بالآخر يحس بي متحزم بنفاسهم عطري الوفيض الليشم بنفاسهم عطري الوفيض الليشم عين على العباس شافه مغيم اسمع اسمع آه قل علي خلها هاي الزلم كلها قل علي خلها هاي الزلم اسمع

0: حسين ويهد وياهم بفتارة ويحلف بغيرتهم حلوا
1: حلوا عيالهم
0: وذبوا عمايمهم.

0: صحبته صدقية تعلم الصحبة مني يا عمي صدقية صحبته صدقية اسمع اسمع
1: طش خبر عد جيش الكفر خلاهم طش خبر عد جيش الكفر خلاهم يخافون مني الهوى اللي يتعداهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم طش خبر عيد جيش الكفر خلاهم خافون مني الهوى اللي يتعداهم صوت اصفر وقوة الشمر ناداهم صوت اصفر وقوة الشمر
0: صوت اصفر صوت اصفر صوت اصفر
1: هلا هلا

قوته. هذا رزق من الله لو على الفطرة، هذا رزق من الله لو على الفطرة. واحد يصير صويح بابن الزهرة، واحد يصير صويح بابن الزهرة. أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى، أصحاب الحسين الاسم هذا الكبرى. هنيالهم بهم عطر من عطرة، هنيالهم بهم عطر من بعد بعد، هنيالهم بهم عطر من عطر. الله الله، من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة، من صاحب اليمة طاحوا مثل نجمة. يغارب فاضل حتى ظل من عيدهم، بقد ما يحبون الحسين يحسهم.

0: يحبون الحسين يحسهم تسبيح سوالفهم تسبيح سوالفهم هاي دار فاضل حتى ضرب من عندهم قد ما يحبون الحسين يحسهم دار فاضل
1: خادمك خادمك
0: هذا رزق من الله لو الفطرة واحد يصير صويح هذا رزق من الله لو على الفطره

0: ايش كبره انيالهم انيالهم انيالهم انيالهم انيالهم بيهم عطر من عطره انيالهم بيهم عطر من عطره من صاحب اليمه طاحوا مثل نجمه.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تنظم ورشة تخصصية حول تحويل المعرفة العلمية إلى مشاريع ريادية ومنتجات ذات أثر تنموي مستدام. رئيس الوزراء سيتم تدقيق جميع العقود خلال الفترة الماضية وإيقاف عدد من المشاريع المتلكئة التي وصل تمويلها إلى أكثر من 50%. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. المتحدث باسم الحكومة العراقية رئيس الوزراء قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة. القانونية النيابية أكثر من 100 قانون بانتظار المناقشة داخل البرلمان. العمليات المشتركة المسيرة التي سقطت قرب وظيفة رئيس البرلمان غير مفخخة. النفط يتراجع بعد محادثات واشنطن وطهران وخطة عراقية لزيادة الانتاج. الشرع لا ننوي التصعيد مع لبنان ومستعدون للحوار مع حزب الله بشروط. وإيران تنتزع تعادلا مهما من بلجيكا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio. الحسين عليه السلام أصبح مثلا أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهما للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.

حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما تكونوا، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوعي قائد. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن الحكمة في القيادة، كيف أدار الإمام الحسين عليه السلام الأزمات بحنكة في زمن تتقاذفه العواصف وتشتد فيه رياح الفتن. هناك من كان كالسراج يضيء الطريق في الظلام ويمنح اليقين في لحظات الحيرة، هو الإمام الحسين عليه السلام، حكيم القيادة وسيد القرار ومعلم الأجيال في مواجهة الأزمات بعقل راجح وقلب مملوء بالإيمان والثبات. كيف استطاع هذا القائد العظيم أن يقود ثورة لا تشبه الثورات، وأن يرسم بحكمته ملامح طريق لا يزال يهتدي به الأحرار؟ كيف صاغ قراراته في المحن؟ وكيف أصبح مدرسة خالدة للقيادة الراشدة في زمن الفوضى؟ في هذه الحلقة سنغوص معا في وجدان الحسين، نقترب من نبض كلماته ونستنشق عبير حكمته، لنفهم كيف يدار الوجدان بالعقل وكيف تتزن الكرامة مع الواقع. فكونوا معنا. الحسين عليه السلام، القائد الحكيم منذ الطفولة، منذ نعومة أظافره، كان إمامنا الحسين عليه السلام مثالا للرزانة والتأمل. لم يكن صوته مرتفعا في مجلس، ولم يكن قراره متسرعا في موقف. ورث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله حب الحكمة، وعن أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام عمق البصيرة، وعن أمه الزهراء عليها السلام صبر الملائكة ونقاء الفطرة. حين كان يلاعب أخاه الحسن كان يظهر احتراما دقيقا لتوازن العلاقة بين الأخوة، لا بتسلط ولا بخنوع. وحين كان يسمع حكايات الظلم من الصحابة كان عليه السلام يربي نفسه على إن القرار لا يولد من العاطفة وحدها، بل من عقل يستنير بقيم السماء. القرار بالرحيل من المدينة حكمة لا هروب. حين بدأ طغيان يزيد يظهر أنياب الاستبداد جاء طلب البيعة، لكن الحسين عليه السلام لم يتخذ موقفا متهورا، لم يصرخ في المسجد ولم يرفع السيف جزافا، بل قرر أن يترك المدينة بهدوء متسللا بحكمته من يد الغدر، لا خوفا بل حفاظا على قدسية المواجهة. قال عبارته الخالدة: ومثلي لا يبايع مثله. لم يقلها ليشعل حربا، بل ليطلق مبدأ خالدا يدرس في مدارس القيادة. إن القائد لا يبيع قناعاته لأجل مكاسب لحظية. الحكمة في اختيار الطريق إلى مكة ثم كربلاء. لو أراد الحسين عليه السلام طريقا سهلا لبقي في مكة، لكن القائد الحكيم يعرف أن الوعي لا يبنى في ظل الأمان المؤقت.
قرر أن يسلك طريق كربلاء وهو يعلم إن الأشواك تنتظره، لكنه كان يريد أن يجعل من المسير حكاية وعي، من كل خطوة درسا ومن كل موقف رسالة. كان يقابل الوفود بالحوار لا بالعداء، ويرسل الرسل للجيوش، وكان يمهد للتاريخ أرضا يزرع فيها مبادئه قبل أن تسفك دماؤه. رسالة مسلم بن عقيل، موازنة العقل والمبدأ. حين أرسل الحسين عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة، لم يكن ذلك اندفاعا بل خطوة مدروسة تستطلع الأرض قبل الزرع. أراد أن يرى حقيقة الناس قبل أن يعرض عليهم دماؤه. لكن حين جاءه نبأ استشهاد مسلم لم يكابر، لم يقل سأمضي رغم كل شيء، بل وقف ليراجع ويحدث أصحابه ويمنحهم الخيار، من أحب الرجوع فليرجع. هكذا القائد، لا يجبر أحدا ولا يخدع أحد، بل يواجه الحقيقة بوجه مكشوف دون مراءة. ليلة عاشوراء، حكمة الوداع والاختيار الحر. ليلة العاشر كانت مدرسة القيادة بامتياز. جمع الحسين عليه السلام أصحابه، لم يطلب منهم البقاء بل أعطاهم حرية القرار، وقال: هذا الليل قد غشاكم فاتخذوه جملا. ما أعظم هذا الموقف، قائد يمنح أتباعه خيارا في أصعب لحظة. هذه ليست مجرد شجاعة بل قمة الحكمة، أن تقدموا الكرامة قبل المعركة، وأن تختبروا القلوب قبل السيوف. الحكمة في إدارة المعركة رغم الفقد والألم. حين بدأت الحرب لم يكن الحسين عليه السلام يصرخ أو يلعن، بل كان يرسل أبناءه واحدا تلو الآخر، لا لأنه يجبرهم بل لأنهم تربوا على إن القيم أثمن من الحياة. كان يناديهم: صبرا بني الكرام، فما هي إلا ساعة ثم تنعمون. قائد يحول الألم إلى أمل والفقد إلى خلود، يربط على قلوب الأرامل واليتامى، ويدير المعركة بطمأنينة المؤمن لا بهلع القائد الخائف. خطبة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، حكمة الكلمات قبل السيوف. حين وقف الحسين يخطب في القوم

0: كيف نستلهم الحكمة الحسينية في قيادة اليوم؟ في زمننا نحتاج إلى أن نتعلم من الحسين ألا نقرر بعجلة، أن نسمع للناس لا أن نفرض عليهم، أن نكون أمناء على من نقود لا طغاة فوق رؤوسهم، أن نمنح الحرية قبل الطاعة، أيكون المبدأ هو البوصلة للمصالح. هكذا كان الحسين عليه السلام قائدا لا ينسى ومعلما لا يموت. حكمته ما زالت بيننا تلهم قلوب الأحرار وترشد العقول التائهة. فإن أردت أن تقود تعلم من الحسين كيف تحب من تقود وكيف تنير طريقهم لا أن تستعبدهم. وإن أردت أن تفهم المعنى الحقيقي للقيادة فاقرأ كربلاء، فهي ليست مأساة فقط بل منهج حياة. إلى هنا سادتي الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا معكم لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
1: قالوا في الحسين.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

هذا الموفق عمي عبد الله ابو حمام. اكبر نعمة ننصر ابو الاحرار، بارينا نشكر علينا ندفع

معاهم نوقف بوجه الضلالة، واحنا بيوم عاشور جينا نحارب الجور، واحنا بيوم جينا نحارب الجور، ومن عزمنا الأعادي بلهب

كلنا للحسين نصيح لبيك.

لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات، نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال، وشفاه باسمة تحلم بالندى. كان الحسين واقفا حينها يتأمل الأفق البعيد، يفكر بينبوع الخلد وحياة لا تفنى، يحدق في آخر الدنيا. وقف الحسين للوداع، وداع الأرض. الشمس تغمر الرمال باللهب، والفرات يجري يمعن بالفرار. الدماء تنزف تروي الرمال، تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين. الراية ما تزال تخفق بعنف، تعلن الثورة، الرفض، الإباء.

بالجهر في هاي البراءة، فالحق والصدق أصحاب الحسين. صحى وحسين ما نتركه نقطة

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

منو يلبس درع يحميه.

عليهم والعمر مرة كل واحد بدا بهوسه ونظرات الأسد خطرة علينا الليل شو طول شو طول

شهر ليس كمثله شهر، سكبت فيه الدماء الزاكيات لتسقي شجرة الإسلام، فتكون أفياؤها أمانا لشيعة الحسين. فإنا نريد منك شفاعة يا ابن فاطمة، مجددين البيعة بالحزن والدموع.

السبعة ما يعيفون الحسين شجعان وما بيهم رجعة سبعين بالطف الزلم أنصار من غيرة وعزم سبعين بالطف الزلم أنصار من غيرة وعزم ما يعيفون الحسين ما يعيفون الحسين.

بكربلة عندهم مناسك يختلف حج الضمايا، من الصفا للمروة يبدي السعي بجروح ودمايا، من الصفا للمروة.

0: أنصار ويلوك اللقب وياي أنصار
1: ويلوك اللقب
0: بعد بعد
1: أنصار ويلوك اللقب
0: عليهم بأرض المناية باللون الأبيض سيماهم وياهم جبرائيل ها باللون الأبيض سيماهم وياهم جبرائيل ربك الأرض الطف وداهم وياهم ها ها جبريل

بالجنون الثوري هذا، بالجنون الثوري هذا انفرد ووعدهم عقيدة، الذهب ما يغشى بصرهم ولا تفرقهم مكيدة، يزيد خارج قوس عدهم هم لا مو من عبيدة، لا نافع القلب رهف ولا عابس العقل اختلف، وياي لا نافع القلب رهف ولا عابس العقل اختلف، بس عدهم السر انعرف، كربل الجنة الجديدة، كربل الجنة الجديدة، ما حد يشبههم بالعالم. أو قالوا مجاني، احفظ احفظ جاوب، ما حد يشبههم بالعالم. خصلوا ما صارت من آدم.

شاعرها المبدع سيد هاشم العوادي. حسين وين يزيد وين؟ حسين وين يزيد وين؟ اشقد فرق والفرق واضح، هذا تربات السماء وذاك تربات الفضايح. حسين وين يزيد وين؟ اشقد فرق والفرق واضح، هذا تربات السماء وهذا تربات ال...

تبعه وابن القرى اقدر اولي الحق ميزونه تبعه وابن القرى هاك المن بالوجدان عيونه تبعه وابن

0: وهم صغير الحشد من حرر بلاده.
1: يعلمكم شيء أطلع صور كمل وعيد الخادم
0: صورة من عدهم صغير الحشد من حرر بلاده. يبقى مقدس هالحشد يبقى مقدس هالحشد

قادم ركبتهم بالعاقبة يدرون للجنة روح سبقتهم بالعاقبة يدرون مو مثل الواد مركبتهم بالعاقبة يدرون للجنة روح سبقتهم بالعاقبة يدرون شمجي يركض مبتسم أنصار من غيره وعز

0: تم الصورة
1: اللي نحصه ويانا
0: أم وهب قدم الصورة ضحت لابن الزكية اليوم خنشوف اش تقدم إلى المرأة الرافضية قدمت شبان تضويل هذا حشد المرجعية قدمت شبان تضويل لمن هذا حشد المرجعية المرأة الذي متفهمة تسر لبن حامل الحمى الها اسم بالقائمة ضمن شعب الغاضرية بكتاب الحشمة خل نقرأ أول عمل مقبول عند حسين وأم الزهرة أول عمل مقبول بكتاب الحشمة خل نقرأ أول عمل مقبول عند حسين وأم الزهرة أول عمل مقبول التبع

إش قد أرامل عدنا لكن ما حد يلتفت إلها. وياي وصلوا صوتهم يا ناس

من عدها أملها حتى يقعد على الكرسي خاين ويصبح بطلها. شد أرامل شد نساء شد يتامى عدلة لكن ما حد يلتفت إلها. شد يتامى وأمهات الراح من عدها أملها حتى يقعد على الكرسي خاين ويصبح بطلها. خاين ويصبح بطلها يل على الكرسي تربعت ليتامنا شوية التفت. يل على الكرسي اتربعت.

0: البرود هاي ما توصل. يا اللي ما عندك ذره غيره يا اللي ما عندك ذرة غيرة انظر هاي الأيتام يا عمي مصيبتنا كبيرة انظر هاي الأيتام المسؤول لا لا ينهزم أنصار
1: غيرة وحازم مسؤول لا لا ينهزم أنصار
2: إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تنظم ورشة تخصصية حول تحويل المعرفة العلمية إلى مشاريع ريادية ومنتجات ذات أثر تنموي مستدام. رئيس الوزراء سيتم تدقيق جميع العقود خلال الفترة الماضية وإيقاف عدد من المشاريع المتلكئة التي وصل تمويلها إلى أكثر من 50%. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. المتحدث باسم الحكومة العراقية رئيس الوزراء قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة. القانونية النيابية أكثر من 100 قانون بانتظار المناقشة داخل البرلمان. العمليات المشتركة المسيرة التي سقطت قرب وظيفة رئيس البرلمان غير مفخخة. النفط يتراجع بعد محادثات واشنطن وطهران وخطة عراقية لزيادة الانتاج. الشرع لا ننوي التصعيد مع لبنان ومستعدون للحوار مع حزب الله بشروط. وإيران تنتزع تعادلا مهما من بلجيكا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: عاشوراء، جهاد وبناء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وعظم الله لنا ولكم الأجر، وحلقة جديدة من حديث المجالس. اليوم ضيفي الأستاذ كريم فخر هلال. مساء الخير عليك.
4: الله يخليك، يا أهلا ومرحبا، وأهلا ومرحبا بيك وبإذاعة المستقبل، وشرفتونا بهذا اللقاء المبارك اللي هو عن الثورة الحسينية.
3: شكرا جزيلا.
4: الله يخليك
3: أستاذ. أنا ضيوفي أحب أخلي لهم الملف الشخصي أو التعريف عنهم لهم. شلون تحب تعرف نفسك؟
4: والله أنا أعرف نفسي يا ريت كريم فخر هلال خادم الإمام الحسين، هذا أحسن تعريف إلي. لكن أنا بحقيقة الأستاذ المتمرس الدكتور كريم فخر هلال، جامعة بابل، قسم العلوم التربوية والنفسية.
3: دكتور كريم؟
4: نعم.
3: أحب أقول لك أستاذ كريم، يا هل أقرب لك؟
4: والله خادم الحسين كريم فخر هلال.
3: شرف عظيم إن شاء الله.
4: أهلا مرحبا بك.
3: كيف يمكن للمجالس الحسينية أن تلامس أعماق النفس الإنسانية؟
4: نعم، حقيقة إحنا المجالس الحسينية أثرها كبير، ولذلك إحنا إن شاء الله ولو إحنا خريجين هاي المدارس، يعني من كانت المجالس اللي الله يرحم الشيخ الوائلي النويني، المشايخ الأخرى اللي كانوا موجودين، عن حكي لك بالخمسينات والستينات، ولو ما تكشفت عمري أي. فكانت المجالس الحسينية تركت آثارها، ولحد الآن إحنا، لأن هي المجالس الحسينية تعبر عن الجامعة الحسينية، المدرسة الحسينية اللي هي يعني مدرسة أو جامعة إنسانية تربوية اجتماعية اقتصادية سياسية. فهاي المجالس نقلت عن الثورة الحسينية وعن المبادئ وعن القيم اللي إجا بها الإمام الحسين، عن الأهداف اللي كان يهدف إلها الإمام الحسين، اللي كانت هي من أهم أهدافه. يعني كان الإمام الحسين يهدف إلى لا سيادة إلا للإسلام، وإن شاء الله هو الإسلام هو السائد. يعني هسه شوف الهجمة اللي موجودة، الهجمة الصهيونية اللي موجودة حاليا، شوف كلها ضد الإسلام. فلا سيادة إلا الإسلام، ولا حياة إلا للتضحية والشهادة والجهاد في سبيل المبادئ السامية والعقيدة، ولا حكم إلا لحكم الدستور اللي هو دستور القرآن.
3: دكتور، أنا البرنامج مالتي،
4: نعم
3: صح، إحنا برنامجنا ده يطلع في هذه الأيام المباركة، شهرين قرب من صفر، لكن برنامجنا هو برنامج يناقش القضية الحسينية بعدة جوانب لكن بطريقة ثقافية.
4: نعم.
3: هل هو من الطبيعي سأنا وياك ممكن دا نبتسم أثناء الحلقة، رغم إحنا يعني خلينا نقول بهاي الأيام هي حزينة؟
4: نعم.
3: نوعا
4: نعم.
3: ما، لكن إحنا اليوم دا نسولف على الإمام الحسين، آل
4: نعم.
3: البيت، عن الإسلام، نسولف على القضية الحسينية.
4: نعم.
3: المفروض إحنا متعودين عليه الطابع الحزن.
4: الحزن، نعم.
3: لكن هل ممكن نبتسم احنا في هذه الايام المباركه؟ وليش نبتسم؟
4: هذا سؤال انا جدا احبه وطرحته في عده لقاءات. قلت يعني انا لو يعني انا صاحب القرار والله لا خلي الثورة الحسينية تصير مهرجانات وفرح وأعياد. الثورة الحسينية اللي انتصر بها الدم على السيف، يعني انتصر الثورة الحسينية انتصرت 1400 سنة هالعداء اللي موجود وانتصرت الثورة الحسينية. فلذلك احنا المفروض مو نبكي، احنا نفرح، لأن الثورة الحسينية هي اللي بقت والطغاة هي اللي زالوا. فلذلك هي كانت الثورة الحسينية ضد الطغاة، ضد الفاسدين، ضد المتكبرين، ضد الإلحاد. فلذلك يشوف بقت الثورة الحسينية وزال اللي أداء الثورة الحسينية. فلذلك أنا معك أقول بأن إحنا المفروض، لكن شنو آل البيت عليهم السلام هم كانوا البكاء والتباكي على الإمام الحسين، لأن هي فاجعة وكارثة كبيرة. يعني ماكو واحد مثلا، يعني شوف حتى المسيح انتقدونا واليهود، حتى اليهود انتقدونا قد هم اليهود قاسين وهذا انتقدونا، قالوا هو أكو واحد يذبح ابن بيت رسول الله من بيت النبي؟
5: هو انتقدونا، قصدك انتقدوا المسلمين،
4: انتقدوا المسلمين، انتقدونا على
5: المسلم اللي قتل الإمام.
4: فمن اللي هذا اللي الحقد والعداء اللي هم يعني أذناب الشيطان، هم ذولا تبعت الشيطان، هم اللي من كثر الحقد على آل البيت. فلذلك شوف آل البيت كلهم لو قتل لو سام
5: أغلبهم مسمومين مقتولين، أغلبهم
4: مقتولين كل يعني. كل شيء. فلذلك يعني الله سبحانه وتعالى، يعني احنا شوف حتى والله بالله كل واحد من أدنى من يذكر الإمام الحسين حتى الطفل يبكي على الإمام.
5: هذا يوديني إلى تناقض.
4: نعم.
5: بالسؤالين، السؤال الأول اللي سألتك يا أنه هل ممكن أن نبتسم في هذه القضية؟ سؤالي حاليا
4: صحيح،
5: اللي هو المناقض لهذا السؤال، هو إحنا نقدر نعتبر البكاء في المجالس الحسينية تفريغ صحي للضغوط، للغضب، الأشياء الداخلية اللي عندنا، ممكن الضغط الوجداني اللي داخل النفس البشرية، أما إحنا نقدر نعتبر البكاء في هذه الأيام هو تفريغ لضغوط الناس؟
4: شوف هي مو فقط عن البكاء، شوف إحنا خلنا نأخذ المسيرة الحسينية الأربعينية، نصير المسيرة حتى من مشهد ومن إيران جاية قبل شهرين تقريبا ولحد الآن، وإن شاء الله يوصلون هم مع الزيارة الأربعينية جايين مشي سيرا على الأقدام للعراق، مو تمام؟ فلذلك شوف هذه صار بها تفريغ شحنات والضغوط النفسية اللي موجودة عند الإنسان. فشوف ليش هاي الأربعين العشرين مليون، إحنا خلينا نقول عشرين مليون، خلينا نكون متواضعين، عشرين مليون
5: هم أنا أتذكر يعني حسب عمري،
4: نعم،
5: وخصوصا ما بعد 2003،
4: نعم،
5: من صارت هذه الفرصة للناس أنه
4: صح
5: تحتفل بهذه الطقوس العظيمة، بلشنا من خلينا نقول يعني من بلشت تطلع الإعلام كانت الأرقام مثلا بين 12 13 15
4: عبرت العشرين،
5: عبرت العشرين وصلت 25 في سنة من سنوات 24،
4: كنا ما نصدق بهذا الأعداد
5: بالضبط،
4: تمام، لكن
5: نباوع بعيوننا لا إنه هذا
4: أحط اللابي، أحط اللابي يعمل بالعتبة العباسية المقدسة. فسألته قلت هاي شلون هذا؟ قال لي سراوي عندهم كاميرات حرارية، وانت تعرف أحسن مني، كاميرات حرارية أي شخص اللي يدخل يعطي رقم. فلذلك هاي الأرقام اللي جت عن طريق الكاميرات الحرارية،
5: أرقام دقيقة يعني،
4: وهذا تكنولوجيا حديثة وتقنية حديثة. فلذلك يعني الأرقام مو كذب، حب الحسين أصبح يعني عالمي، يعني ما فقط صار محلي على نطاق محافظة أو على نطاق العراق أو على نطاق البلد العربي، ولكن البلاد العربية، ولكن أصبحت الثورة الحسينية ثورة عالمية. فلذلك وقت يعني نتائجها مثمرة، حتى لو شوف ناخذ الرئيس الهندي غاندي تعلمت من الحسين
5: أن أكون مظلوما
4: فأنتصر، تمام، لو لأ كثير من العلماء ومفكرين ورؤساء في الأجانب، يعني ما نقدر نذكر هسه، فكلهم يبين من يتمسكون بالثورة الحسينية ومعجبين بالنهضة الحسينية وبالمبادئ اللي يجي بيها الإمام الحسين. فلذلك تشوفوا احنا المفروض نفرح، ويعني
5: ان احنا عندنا هيك شخصية عظيمة احنا نعود لها بالنهاية،
4: فلذلك احنا نحتفل.
5: دكتور أرد أطلع وياك وإذا صح لي جملتي، خلينا
4: نعم
5: نقول خارج المتن شوية، خارج
4: نعم
5: قضيتنا حاليا، هو احنا الزلم بالعادة خصوصا بالمجتمع الشرقي عيب نبكي،
4: صح،
5: هل تعتقد انه اكو تفريغ لبكاء الرجل على طول السنه؟
4: نعم.
5: يكون في هذه الشهرين؟
4: شوف هو انا اعتبرها
5: هذه كونك انت ذا تبكي في
4: انا اعتبرها
5: في
4: احنا خلينا ناخذها حتى ناخذها من علم النفس، حتى علوم تربويه نفسيه،
5: ولذلك
4: احنا ناخذها من الامام جعفر الصادق عليه السلام، مو والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم بين البكاء والتباكي. حتى هو بكى على الإمام الحسين، النبي محمد اللي شاف التربة مع كربلاء وقال راح يقتل بيها، وتم هذه القصة كلها نعرفنا نعرف بيها. هم بكوا على الإمام الحسين، الملائكة ملائكة السماء بكت على الإمام الحسين على الكارثة اللي صارت. يعني ماكو طفل رضيع مثلا عطشان، وهاي والأعداء اللي هم ذول اللي يقولون الإيراني المجوس بيها، هم ذول المجوس اللي قتلوا الطفل الرضيع، اللي النساء اللي سبوا النساء، اللي صح. ابن بنت رسول الله تسووا 70 نفر، وهم 70 شخص وهم أصحاب الحسين، مقابل 70,000 واحد من الشواذ، تمام لو لا. فلذلك احنا من نبكي على هاي المصيبة، لأن احنا مواساة لفاطمة الزهراء.
5: على الموضوع هذا أحسك راح تبكي دكتور.
4: أين اللي الله يحبه، اللي الله يحبه
5: تنزل دمعه.
4: اي والله يعني يا ريت احنا قلت لك احنا نفرح بذكر الامام الحسين،
5: دموع غالي علينا،
4: لكن احنا نحزن من نشوف هاي ذل خلق الله بان هم هيك سووا وتامروا على الامام الحسين وسنتقلت. شوف احنا الحمد لله والشكر، يعني الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إحنا الله يحبنا خلانا أتباع آل البيت، إحنا الله يحبنا خلانا بأن نحزن لحزن فاطمة الزهراء، نفرح لفرح فاطمة الزهراء، إحنا نفرح من يقولون شيعة ورافضة، تعرف والله بالله احنا نفرح لخلي هذا، احنا هذا احنا نعتبره وسام شرف ان بان احنا اتباع آل البيت، اللي احنا ويا من احنا نشرب من النبع الصافي. النبع الصافي منه؟ احنا النبع الصافي احنا ماخذين، احنا تربيتنا منين جت؟ تربيتنا جت من آل البيت.
5: صح.
4: آل البيت منين اخذوا تربيتهم؟ اخذوا تربيتهم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم مين اخذ تربيته؟ من القران الكريم. القران الكريم مين اخذها؟ من الله سبحانه وتعالى. فلذاك احنا شنو؟ احنا على خطا لو احنا على صواب. فلذاك احنا نفتخر بان احنا نقول اتباع آل البيت، ومهما يكون ويقتلونهم، ويا ما حتى انا من الناس يعني صبغوا انا بالرقضه مال كربلاء، والدي انا توفى بالرقضه مال كربلاء، حاربونا على رقضه كربلاء وعلى حتى المسيره الحسينيه، وكانت يعني

0: شكرا. هسه لو اشوف يعني حقيقه اعمارنا كبيره، لكن الطفل الرضيع يبكي، الطفل الرضيع يجيبون طار الامام الحسين امامه يبكي. زين ها شنو هذه؟ هاي مو من رب العالمين؟ صح. تمام لو لا. فلذلك احنا هاي الدمعه اللي على الامام الحسين بها ماجوره، هذه مو احنا ما نكذب الامام الصادق عليه السلام من يقولها بها اجر وبها ثواب وبها هيك وبها هيك، وكثير من القصص اللي عن المرويه على البكاء على الامام الحسين. فلذلك احنا نحمد الله ونشكره بان مشاعرنا واحاسيسنا ودمنا، وبان نشعر بالدم هذا نفسه مالتنا يسري به حب الامام الحسين، فلذلك نبكي ونفرح الفرحهم ونبكي البكاءهم والحمد لله والشكر.
1: دكتور، كونك مهتم بعلم النفس وهو جزء من دراستك واختصاصك، نعم. هي المجالس قادرة على تربية الإنسان؟
0: هي ليشان قلت
1: مو دينيا على تربية الإنسان بشكل عام.
0: احنا شوف ترى هو هم يعني احنا من عمم ترى اكو عندنا هسه مشايخ ذولا هم هو مو شيخ لكن راح بكل الشغلات ما نجحت فيه اجى بهاي الشغله صار شيخ مو
1: او خطيب
0: يقول لك انا نص ساعه داخذ 100-150 الف دينار وما ادري ايش، هو يجيبها منا ويجيب قصص منا ودورات يبالغون. يقول تدري الامام العباس شطوله منا لهناك وعد يضخم عن الامام العباس، وبالعكس هو قام يسيد الامام العباس. تمام لو لا. فلذلك ذني مو هذا احنا نقيس المجلس. هسه شوف انت تسمع المحاضرات محمد الصافي او الابراهيم او الشيخ الواعد اللي هسه من الستينات ومن الخمسينات تحدي الآن يكررون بالمحاضرات ملاته، وإحنا ناخذ من عندها قيم وناخذ من عندها دروس. فلذلك إحنا صير نهج، وفي بعض الأحيان حتى ناس منحرفين ما يسمع هذه المحاضرات يشوفها في يرجع صوابه. يعني أنا أعرف كثير من اللي كانوا مدمنين اللي كانوا يعني المسكرات المخدرات من تجي الزيارة الأربعينية مو
1: يستحي
0: يخجل من نفسه، يخجل من الإمام الحسين، يخجل من نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنا على خطأ، يجي يسأل ليش أنا من قلت لك هذه الصحة النفسية نفسها يعني علماء الصحة النفسية اللي يجون يدرسوها على الزيارة الأربعينية وعلى المسيرة الحسينية اللي يصير بالزيارة الأربعينية، خلوا يشوفون الإنسان من يتعب من يجي من البصرة بهالحر مو لازم هذا هو يمشي ويتعارف فيه الناس.
1: زين دكتور، هذا يعود يعني
0: مرتاح
1: علميا، هذا يعود الى التاثير الجمعي للناس على على على قضيه واحده. لو القضيه نفسها دا تترك انطباع عند الناس ممكن يوصل الى مرحله اللي يتركون بها مخدرات او مسكرات او ادمان هواي اشياء او شيء.
0: انا ليش
1: علميا
0: انا ليش قلت لك اول ما قلت لك الثوره الحسينيه او الامام الحسين هو جامعه انسانيه تربويه قيميه دينيه سياسية. فلذلك كلها انتقلت عن طريق المجالس، عن طريق يعني احنا شنو صار يعني الاعلامي مو كان الاعلامي الامام الحسين منه زينب الحوراء مو صح. نقلت ونقلوها آل البيت جعفر الصادق عليه السلام وكثير من آل البيت، اكو كثير عن الثوره الحسينيه. فهاي نقلت ان فلذلك احنا اللي الله يحبه فقام يمشي يسير على هذا المنهج، واللي الله هو مثلا هو ميريد يهديه. مثل ما هسه في بعض الاحيان شوف حتى بحياتنا العاديه شوف واحد ملياردير ما يقدر يعطي ربع دينار للفقير، واحد ما عنده ولا فلس يشيل تمام لو لا. فهاي نفس العمليه سب. اكو ناس حقيقه شوفها متدين وما ادري ايش وهاي، لكن هو ما عنده لا قيم ولا عنده اخلاق ولا عنده شوف عنده بخل وعنده شغب
1: غلاظة حتى بالتصرفات
0: وتعامله. يعني شوف حتى شوف قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث نبوي شريف، مو لا تحقرن من المعروف شيئا حتى ولو تلقى أخاك بوجه طليق. شوف هاي الابتسامة هي واحدة هي
1: ابتسامة حسنة صدقة
0: تمام لا والصدقة بعشر أمثالها. فأكو كثير من الأشخاص شوفه مثلا عنجهية وما عنده مثلا تواضع وعنده تكبر وعنده مدري إيش، بينما هو شوف التواضع ما وجد في شيء إلا زانه وما فقد من شيء إلا هانه. فإحنا مين ناخذه؟ ناخذه من آل البيت عليهم السلام شنو كانوا يعني ينقلون هذه القيم إنا وانتقلت إنا عن طريق يعني علماء الدين والمراجع.
1: زين، بما أنه دكتور إحنا وصلنا إلى نقطة أنه تأثير المجلس الحسيني، استحضار المظلومية الحسينية، استحضار نعم. مظلومية الإمام الحسين، برأيك أكو علاقة بينها وبين تهذيب الغضب والحقد داخل النفس؟
0: هو إحنا من يذكرونا بالثورة الحسينية

0: ذكرونا يعني احنا شوف انا اكو ليش انا اضرب لك مثال دائما بالشيخ الواعلي لان هو عالم ودكتوراه بالفقه وباللغه العربيه وهو انسان متمكن وكان حتى عمي الله يرحمه حج ابراهيم الكريمي كان هنا بالحله الوحيد اللي يجيب الوائل بالستينات احكي لك ولحد الان سيديات
1: سبحان الله هو حتى صوته يعني
0: حتى صوته انت
1: بعلم النفس ممكن تجاوبنا ادق جواب هو حتى يعني انا احس حتى صوته الله خلق له هذه الخامه الصوتيه انه من تسمعه ترتاح نفسيا يعني ما راح تصيبك اي خلل او خلل
0: رب العالمين مكانه روح له يم كميد بالكوفه
1: نعم.
0: يم كميد بن زياد النخعي موجود يزورون الناس وايضا همات شباك يذبون بفلوس وما ادري ايش يعني شنو سوى
1: واحد من اكثر امام زمانه لهم تقدير بالضبط
0: امام زمانه ليش لان هذا كرسها هو ما حب الطائفيه ولا صح. ولا زرع الطائفية ولا قال ذولا سنة وذولا شيعة وذولا مدري إيش صح. هو يقول لك هذا هيك يقول
1: وهذا
0: هيك يقول فأنت ظلت أنت شنو عندك دماغ وعندك فكر وعندك هذا وعندك ثقافة فأنت راح تشوف من الطريق الصحيح
1: وهو أكثر الخطباء بالعراق قبولا وعدم كرهه ما حد يكرهه
0: عند الطرفين
1: بالضبط
0: حتى عند المسيح يعني حتى الأديان الأخرى الشيخ الوائلي من يسمعون محاضراته يشوفه بأنه يشوفه إنما هو عالم بالبيولوجيا عالم باللغة العربية عالم بالدين عالم بالها فهو يعني عنده إمكانية فلذلك أيضا عندنا أكو بعض الخطباء اللي موجودين أيضا ماخذين
1: من عنده
0: اللي أكو غيرهم مو والله فد يوم أنا وزوجتي كنا جايين بالسيارة فأسمع الشيخ ده يقرأ قلت له هذا الشيخ ما محضر قلت لي شلون عرفت قلت لها هذا يجيب منا ويودي منا وكل سنه هذا الدعاء وهذا ما شنو هذا
1: يريد يكمل الوقت
0: صح. والله من حسن الصدف وكان هو بنهايه المحاضره قال انا ولو اليوم تعبان وما محضر فان شاء الله باكر انا شيء بدي اشوف اعترف ففي بعض الاحيان يلزقوها للمحاضره يخلوها بحيث المحاضره مقطعه ويوصل في بعض الاحيان افكار يقوم يثير الطائفيه ويثير قضايا ما لها علاقه
1: يبدي يسولف اللي داخله مو اللي المفروض يسولف
0: لو مثلا هسه اخذوا هسه يعني شوف بالسنوات الاخيره الفساد الاداري والفساد المالي والمسؤولين وذن درينا بيها وصارت ومدري إيش وهسا تعلمنا شلون كود ما تمد إيدنا على المال العام علمنا شلون علمنا هيك اللي تجيب بعد هذا باقة وما باقة وسرقة وما شنها صارت كليشة تمام لو لا
1: هذا شغل إعلامي يطلع يقول لك الفساد
0: فأنت شو تصير هسا فأنت المفروض هسا تطينا شلون تطينا عن آل البيت شلون كانوا وشلون إداريتهم وشلون كانوا يقيدونا
1: دكتور بهالحالة يعني اليوم اللي دي يسمعون مستمعين الكرام
0: نعم.
1: برأيك المفروض ينتقون من يسمعون من الخطباء داخل المجالس الحسينية لو هو مجرد مجلس حسيني وخلص
0: هذا سؤال كلش مهم يعني شوف حتى أنا عدة مرات سامع من السيد السيستاني الله يحفظه إن شاء الله ويعني شوف كان يقول ما أريد بعد المحاضرات تكون بها هيك شغلات في بعض أحنان رواية وبالرؤية وبالمدري إيش وبالأحلام ويحكي لك فتحكي ما لك يعني يطلع لك واحد أحد المشايخ الجدد هذول اللي عن تصنيع عسكري مو
1: وإحنا المشكلة إن إحنا شعب عاطفي أصلا
0: هو هذا التصنيع العسكري الشيخ يقول جاك الرقية كأنما راح المكة 100 مرة ما شلون هيك شا رقية يا بطي أكو شيء قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليأكل رقية وين أكو سامع أنت سامع بك حديث
1: ولذلك أنا سألتك هل يجب على الناس انتقاء الخطباء اللي يسمعوهم
0: هاي مسؤولية ما أنت قلت لي هاي وأنا شبت أنا كنت بأحد البلدان ما أريد أقول لك وين كنت كانت في كل شهر ينزل لستة حتى خطباء الجمعة تنزل بيهم هذن الموضوعات اللي راح ينطرحن في خطبة الجمعة
1: واللي يجب يتحدثون بها
0: ومنه والشيخ اللي يلقيها تحت معايير مو هيك أي واحد يجي يلقي محاضرة وأي واحد اللي هاي فصارت شنو المفروض يمنعون مثل هيك أكو قسم من عندهم ذولا الدخلاء المفروض ذولا أبعدهم لأن ذولا يسيئون للمسيرة الحسينية للنهج الحسيني
1: وللمجلس الحسيني اللي
0: والمجلس الحسيني فذولا يجوز يفرون الناس حتى في بعض الأحيان تعتبرهم متسوس أنا أعطيك بليبيا بليبيا احد الصهاينه مو هسه هاي من صار
1: نعم
0: شو اسمه طلع شنو صهيوني اسرائيلي وصار لحيه وما
1: لحيه وشيخ
0: يقدم شيخ وكم بنغازي طلع هو صهيوني واسمه يهودي من اسرائيل وهذا شلون دخل بيهم وشلون هاي مثل ما هسه موجود
1: ولذلك احنا نجع انتقاء من انتقاء
0: انتقاء يعني المشايخ اللي يلقون المحاضرات، مو اي واحد اخذ له محاضره، احنا شنو هذا قادر على ان حتى احنا ليش خلينا نحكي بالسياسه اخو ما يقبلون
1: لا لا
0: شوف بالدول الاشتراكيه، وها انا درسها بالاداره التربويه، شوف احنا حسب فلسفه الدوله ننتقي عضو هيئه التدريس
1: زين،
0: يعني شوف بزمن النظام السابق اذا واحد مو بعثي يخلوه مدرس،
1: ما يخلوه مدرس
0: ليش، وبشيوعيه نفس الشيء، وبالدول الاسلامي اذا مو اسلام يخلوه
1: حتى يحاول حتى اذا مو بشكل مباشر يمجد اللي هو
0: لا بينه. هو ايش راح يسوي؟ لان انا هسه حسب تاثيري على الطلبه اللي ادرسهم، اذا الطلبه اللي ادرسهم انا عندي قوه شخصيه وهم عندهم انجذاب الي نعم. وانا مؤثر عليهم
1: راح ياخذ المعلومه منك،
0: ايش راح احكي؟ راح اغير اتجاههم، انا اقدر قادر على ان اغير اتجاههم وسويتها،
1: فهمت
0: سويتها هاي نفسها سويتها بلد آخر، بأن أنا شبتهم بأن دولة ما يعرفون شنو الإمام الحسين، ما يعرفون شنو شو ها يقولون ترافض فلذلك من حكيت لهم يا با احنا تبع فاطمة الزهراء اللي هي بنت رسول الله، ما أخذها الإمام علي بن عم رسول الله وسلسلنا تقتلت الإمام كتو الإمام الحسين، هم يحاشون على بيوم عاشوراء، هم يجون شنو بالله كل عام انت بخير يا
1: بالنسبة دكتور. لهم
0: ايه يا با شنو هاي كل عام انت بخير، هذه يعني اليوم بقره موسى وسفينه نوح ما ادري ايش مصفطيها هم قشم ريهم هاي، انا شو اقول لهم؟ انا شلون اغير اتجاههم؟ قلت لهم ليش مستنون انت ليش لابس اسود؟ احنا انا البس اسود هناك، انا او اولادي كليتنا نلبس اسود بلد اخر، ليش لابس اسود؟ قالوا ليش لابس اسود يا دكتور؟ للغوا. قلت لهم لا مو للغوا، اليوم مقتل الامام الحسين ابن بيت رسول الله قتلوه فلان فلان فلان هيك وبراده ويغطون قام يقولوا لكم هيك يقولون اسود وجهنا اسود وجهنا، احنا ما نعرف هاي الشغله ليش، لان الكتب مالتهم مال التاريخ
1: ما موجود فيها المعلومه
0: ما متطرقه ما
1: مثل ما كنا احنا في النظام السابق نفس الحاله.
0: فلذلك اقول لك بين الدكتور او الاستاذ يقدر يغير اتجاهات الطالب حسب ميله للحزب او للفئه او للطائفه، فلذلك هي هذه.
1: دكتور نروح فاصل قصير اعزائي المستمعين، فاصل ونرجع لكم، خليكم ويانا.

0: رجعنا وياكم أعزائي المستمعين من بعد الفاصل والحديث الشيق مع الدكتور كريم. دكتور،
1: نعم.
0: المجالس الحسينية برأيك تساهم بما يسمى ببناء ما يسمى الذكاء العاطفي والروحي عند الإنسان؟
1: نعم، المجالس الحسينية القيمة الحقيقية قادرة على أن تخلق إنسان، قادرة على أن توئد الفساد الإداري والمالي، قادرة على تغير اتجاهات المجموعة اللي جالسة. بينما أكو مجالس حسينية جاذبة وأكو مجالس حسينية طاردة. تشوف الطاردة شنو؟ هذا يجي يحكي لك بالرؤية وبالأحلام ويحكي كلام غير مترابط وهو سامع هيك ويجيب وهذا، فلذلك
0: ممكن طارد الناس.
1: هسه شوف بالفواتح اول ما يبدي الشيخ يريد يقرا وما شنو كلها تنهزم، لان شنو؟ اولا ما محضر، نفس الحكي يحكي
0: نفس الحكي في محافظي،
1: نفس الحكي ونفس الاسلوب ونفس هاي، فهم يطورون نفسهم، فالمفروض شو يصير عندنا ثقافه. فهذا قلت لك المجالس الحسينيه قادره على تغير قيم الانسان.
0: وهو اني هذا السؤال اللي داسلك اياه، هو شلون ممكن للقيم اللي تطرح اللي نطرحها العفوا بالمجالس مثل الصبر الوفاء التضحيه ان تاثر بسلوك الفرد اليومي؟ انا شلون اتصرف يوميا حتى ما بعد شهري محرم وصفر؟ القيم اللي راح
1: القيم انا شنو هسه انا اريد احكي بمجلس، مو اريد احكي بمجلس، من اريد اتطرق على اليمن، اقول على مثلا هسه احنا على الاستهلاك الكهرباء او بالمي، مو هسه مو شحم الماء، وراسا اقول لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تصرف الماء حتى ولو كنت على نهر جاري، مو يعني ها شنو ها كأنما يريد يقول لك الإمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم
0: يعني أنت ما يصير تصرف بالماء،
1: أيوة يعني
0: لازم ترشد باستخدامه،
1: ترشد باستخدام الماء. فهاي علمنا إحنا، علمنا قيمة من هذا المجلس، تمام لو لا؟ فشي يصير أنت بعد من هذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم منعنا بأن نصرف بالماء، فهاي قيمة. فتمنيجي ويقول لك الإمام الحسين والإمام الحسن شاهدوا، يعني هاي في بعض الأحيان قصص توصل لها. أنت تريد تقول لي يا دكتور كريم أنت ما تعرف تتوضأ، الوضوء مالتك خطأ، هاي إحنا دائما نقول لك أنت خطأ. بينما الإمام الحسين والإمام الحسن شافوا رجل كبير بالسن توضأ الوضوء مالتك خطأ، فقال له الإمام الحسن قال له شيخنا أنا راح أتوضأ وأخوي راح يتوضأ وشوف ياها الصح وياها الخطأ بينا. فتوضأوا اثنيناتهم، قال لهم اثنينكم صح وأنا الخطأ،
0: في سبيل ما يردون يجرحوه وحتى ياخذ
1: يعني اتعلم شوف
0: اتعلم يعني بطريقه ما راح ينفرها كانوا ما جو قالوا له غلط.
1: فلذلك انت من تريد توصل مثلا فد فكره او تريد ترسخ فد عقيده او قيم او ترسخها باسلوب مهذب واسلوب علمي اسلوب منطقي اسلوب واقعي، ما انا اقوم احكي مثلا.
0: ولذلك واحنا سوينا هذا البرنامج ان احنا نريد نناقش القضيه الحسينية بطريقة ثقافية بطريقة علمية،
1: هي مسؤوليتنا، هي هاي
0: بالضبط احنا
1: مسؤوليتنا. واحنا نتمنى بان كل واحد يعني من اساتذة الجامعة كل من باختصاصه يجي يتناولها من
0: اختصاصه يتناول،
1: يعني احنا من نجي ونتكلم عن العلم والعلماء وشون الله سبحانه وتعالى مو وقد ذاكر العلم بالقرآن الكريم، مو 6236 آية بالقرآن الكريم، يعني شنو اكثر من 10 آيات القرآن مذكورة بالقرآن الكريم. فأنت من تتكلم بهيكي شرح خلي أول سورة بالقرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يعني أنت شو قلت تقول بأن هاي أول سورة بيها تقريبا 6 أو 8 شو اسمه عن العلم القلم والعلم تمام، وأقرأ هذا مو كلهن علم
0: صح.
1: يعني شوف رب العالمين قد يهتم بالعلم والعلماء شو
0: صح.
1: بينما ذاك اليوم كنت موجود في مؤتمر وصارفين عليه ملايين والله بالله، يعني احكي لك قبل شهر تقريبا، ومكان محترم جدا جدا. فطرقنا عن الامن الاسري، مو عن الامن الاسري واستعمال الموبايل ما ادري ايش. فانا طرحت دائما احنا شوف ناخذ من تجارب الدول الاخرى المتقدمه
0: صح
1: صح لو لا
0: صح.
1: احنا كذب احنا مثلا نقول هذا يهودي يصير نسمع منه هذا ما شنو هنا نظرياتنا اللي احنا ندرسها هسه بالجامعه، لو فرويد هو يهودي، ابراهام ماسلو هو يهودي، لكن ايش اقول؟ من اقول مثلا هرم ماسلو اللي يقول مو اكو حاجات الانسان، الحاجات الاول الحاجات الفسيولوجيه والحاجات الامنيه والحاجات الاجتماعيه والحاجه الى التقدير والاحترام والحاجه الى تحقيق الذات. انا اجي اقلبها على اليمن على الدين الاسلامي، شو اقول؟ قبل ما يجي ابراهام ماسلو اللي هو بال 1940 تقريبا مو النظريه مالته، انا اقول بان القران الكريم شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. هاي الحاجات الفسيولوجية، الحاجات الفسيولوجية شنو؟ الصحة والطعام والراتب هذا الفسيولوجية. والذي آمنهم من خوف، الحاجات الأمنية. هاي من قالها؟ القرآن الكريم. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. وهسه كديتنا شوف
0: ماكو احسن زين. هذا يوديني دكتور مرضى قاطعك بس هذا يوديني لسؤال هي المجالس الحسينية تعيد الإنسان إلى ذاته لو تفتح له أفق للتفكير بمعنى الحياة والموت؟
1: لا، هو إذا يظل مغلق على ذاته ما راح يتطور، ما راح يشوف، ما راح يتوسع. يعني ليش أقول لك إحنا دناخذ أفكار منا ومنا؟ أنا من قلت لك ذاك المجلس طرحت لهم، قلت لهم باستراليا قالوا هسه، يعني هاي هسه قاعد احكي لك قبل شهر طلع قرار باستراليا يقول بان لحد عمر 16 سنه ممنوع استعمل الموبايل وما ادري ايش. فقلت لهم يا ريت احنا مثلا نطبق نشوف هاي التجربه اللي عملوها هذول. قال هذول كفار، هذول سفله، هذول
0: شنو.
1: انا هم مجلس محترم، يعني مكان محترم، ما اريد اقول لك وين. قلت له النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان الأسرة اليهود والكفرة
0: يقولهم علموا لي
1: عشرة ويطلق صراحة. يعني كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم
0: مهتم أنه يتعلمون.
1: زين احنا ليش مناخذ من الأفكار اللي سبب تجارب الدول الأخرى؟ صح له لا
0: صح.
1: فإحنا
0: جدا صح.
1: احنا نريد ما نكون مغلقين.
0: لا ما هو احنا أصلا تليفون، احنا خلنا نرجع للأساس. هو التليفون اللي أنتم معترضين أنه احنا ذولا كفار
1: مناخذ. ايه هو ده يقول
0: هو تليفون تميل.
1: فهذا إذا تم تشوفه مثلا بأعلى مكان وهيك
0: ده. إذا المجلس الحسيني يعني بهالحالة هو يفتح أفق للتفكير مع الحياة والموت.
1: احنا الدين الاسلامي دين متطور ويرهم، يعني صالح لجميع الازمنه. حتى ستشوف روح نهج البلاغه، الكلام اللي موجود بنهج البلاغه هو سيطبق حاليا، سيطبق وللمستقبل، سيحكي لك عن المستقبل بنهج البلاغه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، القران الكريم هو نفسه. تروح مثلا بالمال هاي شوف لو حاطين القران الكريم مكان مقدس ومحترم وهاي، ودي يتعلمون معده شلون صعدوا للسماء وللمريخ والمدري ايش عن طريق القران الكريم وشلون يفسرون القران الكريم. احنا ليش ما ناخذ؟ يعني احنا المفروض قلت لك احنا نتطور مع الزمن لان الدين مالتنا متطور، والمفروض احنا بنكون مغلقين ودائما احنا من نريد ناخذ. طبعا راح نتقيد بالقيم مالتنا، احنا ما راح ناخذ. احنا شخذنا اخذنا الاشياء اللي هي بميريدها ديننا اخذناها من الخارج،
0: ولكن اللي ممكن تفيدنا
1: تمام لو لا. فاحنا احنا المفروض نكون منفتحين على تجارب الدول الاخرى ونجيب من تجاربهم ونخليها تتكيف مع بيئتنا ومع ديننا ومع عقيدتنا
0: ونستفاد منها
1: ومع قيمنا.
0: زين اريد اسالك في السؤال. نعم. يعني انا اشوف حالات غريبه جدا في هذا الموضوع.
1: نعم
0: دكتور، هو شنو هالسر بالانجذاب النفسي العميق نحو شخصية الإمام الحسين؟ يعني أكو بعض الناس ما نولدوا ببيئة دينية.
1: صح.
0: يعني مثلا خلينا نفرض أنا إذا بكربلاء أو بالنجف عايش، أنا طلعت ببيئة دينية بحتة تماما.
1: صح. نعم.
0: هسا بالحلة يجوز أقل، رغم أنه إحنا يصحنا مدينة العلماء. لكن مو مثل اللي يطلع بكربلاء أو بالنجف. بس مثلا واحد عايش خلينا نفرض بكردستان، البيئة حتى ذا الناس مسلمين، انا ما معترض على الناس.
1: نعم.
0: يعني حتى ذا المجتمع هو مجتمع مسلم، بس البيئه نفسها هي مو هاي البيئه الكلش متدينه او دينيه.
1: نعم.
0: او ممكن واحد بغير دوله اصلا، يعني صح. ما يهمهم حتى ذا اللي بكردستان او بالبصره يمر بهاي الشعائر والطقوس يعيشها حتى ذا هي بعيده عنه. صح. اللي بغير دوله اصلا، شنو هالسر الغريب بانجذاب الانجذاب النفسي العميق اللي دي يصير تجاه شخصيه الامام الحسين برايك؟ طبعا هذا سؤال طبعا علميا. يعني
1: انا في رايي واعطيك اياها، يعني تجربه واقعيه، يعني مو واحد يعني قاص القصه. وهاي انا احكي لك احفادي موجودين، هم انولدوا باستراليا، هسه هم موجودين باستراليا. اول ما يجون هم ان شاء الله يجون واجوا العام، مو اول ما يجون شي يطلبون، يعني شي يطلبون من عندي، شي يطلبون اوديهم الكربلاء. هما ما شايفين الإمام الحسين فسامعين الكربلة تجداشة سودة أعلام صور، والله أخذوهن وياهم. وهسه من أخابرهم والله وبالله، يعني أحكي لك أنا مو يعني مثاليات، وهاي أمهم تقول لي هذا فتحات الفضائيات مال الكربلة وما أدري إيش، ويشوفوا اللطميات وحافظيهن أحسن من عندنا. وهناك كربلاء الثانيه موجوده عندهم هم عندهم حسينيات وطبخ وما ادري ايش.
0: ولذلك كان داسلك هذا السر بالانجذاب برايك شنو
1: هذا السر؟ يعني هذا احنا اولا بنقول هذا سر الهي بان
0: هو هذا قصده هو سر الهي له الا تفسير علمي
1: يخلي الحب موجود في عند المؤمنين الطيبين الصالحين مو عند كل واحد. اكو فد يجي طار الامام الحسين ويطلعون اكو قسم بالفضائيات ويحجون
0: يضايقون إيه؟
1: والله نقول خطيه والله نقول خطيه عليهم مساكين فد عداء فد كره للامام علي بن ابي طالب عليه السلام للامام الحسين ويتبارزون في سبه وفي هذا ونفس الشيء لكن هم يعني شوف الله ما يحبهم. فهذا الحب اللي موجود عند الطيبين عند الطاهرين عند اللي هم الله سبحانه وتعالى اختصهم بان يكونوا مع الامام الحسين ومع ال البيت عليهم السلام فهذا أنا أعتبره نعمة من رب العالمين لهؤلاء الأشخاص. لكن اللي الله ما يحبهم يخليهم بعداء وبعدين هم ينكبون وبعدين يرجعون أكو أخوة من عندهم كانوا يكرهون الإمام الحسين وأصبحوا أكثر من عندنا يحبون الإمام الحسين ومتندمين بقشع على راسهم. وشوف ما أريد أقول لك فلان عالم وفلان عالم اللي كانوا بفلان نعم. مكان مو هسه يدافعون عن الإمام الحسين وعن المذهب وعن هاي أكثر مما إحنا ندافع عن المذهب.
0: دكتور أريد أسألك سؤال ونروح بعدها فاصل. السؤال مو أنا سأله
1: نعم
0: هو طرحه أحد الإعلاميين العراقيين لكن أثار انتباهي صراحة أنا والمخرج. بس كونك أنت دكتور
1: نعم
0: بالتربية
1: علوم التربوية والنفسية نعم
0: والصحة النفسية نعم. وعلم أي. النفس ما أعرف يعني أنا نعم. أقف التفسير معين هسا من نروح يم أي حضرة من حضرات أمتنا الأطهار نعم. ولنفرض كربلاء والنجف يم أي. حضرة الإمام العباس أو حضرة الإمام الحسين أو يم حضرة الإمام علي الوجوههم دلغوا برا
1: نعم
0: ورا دقيقة عبروا الباب
1: ايه
0: مال الطبة وللصحة اللي جوا بيضت الوجوه
1: صح
0: حس اني انا ايه؟ دا سولف حاليا ولنفترض اني ملحد
1: نعم
0: مو انسان مسلم اني دا باوع بعيني
1: صح
0: حدث
1: نعم
0: الوجوه برا الصحن شي بعد شي. عبور الباب ايه؟
1: نعم
0: شي ثاني نفسيا ليش دا يصير هيك؟
1: شوف هو هذا الإنسان من يدخل الحضرة مع الإمام الحسين أو الإمام العباس عليه السلام والإمام الحسين طبعا يفرح من تروح الإمام العباس يلا تجي الإمام الحسين مو احنا كنا نروح للإمام العباس
0: بعدين
1: الإمام الحسين فشوف هذا يفرغ شكو شحنات عدة وضغوط نفسية عدها هذا كل يتوين يم الإمام الحسين عليه السلام ويجعله بأن هو هذا القدوة مات هو الانموذج هو بأن هو المخلص هو هيك يعني. فلذلك شوف هذا الحب اللي موجود عده وظل يتحاكى ويا الإمام الحسين بقلبه بأفكاره ومشاعره وما أدري إيش فمن طلع يحس بأن هو كل همومه انزاحت من طلع يطلع فرحان بأن يشعر حتى ذنوبه راحت بزيارة الإمام الحسين حتى الدعاء في تحت قبة الإمام الحسين حسين الله سبحانه وتعالى يتقبله أكثر من غير مكان. فلذاك هو من دخل لي جوا كل ضغوط وهموم
0: مستعد إني يفرغ ضغوطه
1: فرغهن كلهن وطلع بأن يشعر بأن هو يعني صار بسمو صعد للسماء عند الشوف. فلذاك يعني
0: احنا من هاي النقطة نعم. دكتور أنا ما أريد أقاطعك بس لأن عندي سؤال
1: نعم
0: يخص الصحة النفسية
1: ما كترك منها من
0: لا ما عندنا دكتور خلي نروح الى فاصل
1: لا لا على راحتك براحتك لا براحتك
0: اعزائي المستمعين فاصل ونرجع بعدها مع ضيفنا الكريم الدكتور كريم فخري
1: الله يخليك.

0: رجعنا وياكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل وضيفي الكريم الرائع دكتور كريم فخر. دكتور
1: نعم.
0: احنا سولفنا قبل الفاصل على انه شلون داخل الحضرة الناس تفرغ هاي الهموم. اكفت سؤال، هي قضية الإمام الحسين ممكن تكون علاج داخل الحالات مثل الاكتئاب او القلق، وخصوصا الاكتئاب الوجودي والقلق الوجودي؟ هاي الأسئلة مرات اللي تجي لأي بشر يسأل هذا، شلون هو سؤال وجودي يعني. ممكن قضية إمام الحسين تكون علاج برأيك؟
1: صح، هذا احنا شوف بعلم الناس اكو عندنا طرائق عدة للعلاج، منها العلاج الديني. تشوف العلاج الديني يعني العلاج بالعمل، العلاج باللعب، العلاج الديني بيقرأ قرآن وما أدري إيش. وهذا
0: زين، هو العلاج بالديني هنا يعتبر علاج روحي يعني؟
1: هو يعني تمنج العلاج الديني، لأن يعني هو شنو، هذا شايل كل الهم الوساوس والهلاويس والهذاءات اللي موجودة عنده، والقلق والتوتر والانفعال الكآبة، فهاي كلها موجودة، وضغوط نفسية أكثر من طاقته. فلذلك يعني شنو نقول له، مثلا يلعب ويا جماعة كرة قدم أو مدري إيش، تتسرب من عندها الشحنات اللي موجودة بداخله. فإذا كان هو عن طريق الدين، ففي في أغلب الأحيان العلاج الديني يكون مؤثر أكثر من اللي عددته أنا.
0: دكتور مؤثر كونه أنه البيئة بالكامل، خلينا نقول يعني هو أمه وأبوه ممكن يصلون، أو أمه وأبوه يسولفون بالدين، باعتبارنا إحنا خلينا نقول العراق أو الوطن العربي هو بالعادة أغلب البلدان هي والشعوب مسلمة.
1: نعم.
0: العلاج الديني هنا تأثيره أكبر من العلاجات الأخرى، كون البيئة بصورة عامة هي بيئة مؤمنة وبالدين وبالإله وغيره، برأيك؟
1: أنت شوف قلت يعني تجيبتها على البيئة. شوف أكو عندنا إحنا دائما تصير عوامل مؤثرة على الفرد، عوامل بيئية، عوامل نفسية، وعوامل وراثية. فهنا العوامل النفسية في أغلب الأحيان، يعني شوف الإنسان من يشعر بالكآبة والإحباط والمدري إيش، وقلت لك وإحنا راح للإمام وزارة وقرأ قرآن، فصار هنا العلاج بالقرآن، ففرغ كل الهموم وكل الأشياء الوساوس اللي موجودة عنده، كل هذا ليش؟ هو استعين بالصبر والصلاة، رب العالمين يقول مهتي، فتم نستعين بالصبر والصلاة، فهو من قرأ قرآن فصار شفاء للروح، يعني من الداخل هو بدأ يصلح نفسه. فذاك هذا العلاج الديني في أغلب الأحيان. ليش أنا من بداية الحلقة قلنا المفروض يكون الشيخ اللي موجود يلقي المحاضرة يكون مؤثر وعده إلمام؟
0: هذا راح يوديني دكتور، أنا ما أرضى قطعك، بس راح يوديني آخر سؤال أني عادة لحلقتنا لهذا اليوم.
1: نعم.
0: بس لأن إحنا وصلنا مو لآخر سؤال، وصلنا لهاي النقطة، هو احنا نقدر نستفاد من البعد النفسي بالمجالس الحسينية ببرامج علاجية او تربوية؟
1: هو هذا اهم شيء. هذا
0: هو لذلك ليش قلت لك هو اهم شيء.
1: انا ليش قلت لك في بعض الاحيان احنا نقول العوامل البيئية، هسه حاليا العوامل البيئية هي مؤثرة اكثر من العوامل النفسية، لان هي حتى العوامل النفسية لها علاقة بما بالعوامل البيئية. تمام لو لا
0: ويقال انه يعني انت سيد العارفين بهذا، يقال انه هو الطفل في بطن امه والبيئة مؤثرة عليه.
1: وذن نحن العوامل المؤثرة عن النمو، قلت لك يا لو وراثية لو نفسية
0: لو بيئية.
1: فشوف العامل البيئي هو مؤثر جدا جدا جدا. ليش؟ هسه صار عندك مثلا موبايل، مو ساعات أنا من الناس هذا الشوية باللي دشوفه قدامك للساعة 3-4 دورات نصلي صلاة الصبح وإحنا قاعدين، ولا أفتح الموبايل، وخصوصا سب هاي الأحداث الأخيرة للأربعة ونصل 5 الصبح إلى أنا دوخ وهذا نشوف الأخبار.
0: صار إدمان.
1: هو صار إدمان. فأنت شنو استخدامك إلى الموبايل؟ هو راح سلاح ذو حدين، متمام لو لا. في بعض الأحيان إحنا ليش نقول العوامل البيئية تكون مؤثرة أكثر من عامل؟ في هذا العامل البيئي نقلك إلى عامل نفسي، صار عندك اكتئاب، من تسمع بالموبايل كله حروب وقتل وما ادري ايش، وشوف خس خلق الله هم دا يحاربون المسلمين، مو تمام، يتآمرون منك بيك.
0: فهذا كل هذا كله تاثير. انا
1: هذا ما ياثر على نفسي، وهذا ياثر على النفسيه. هذا ياثر. ليش انا اقول لك هسه انا من اجي واقول ولا انا دكتور الله يرحمه ورطني وخلاني حكيت، جتني نبأ القاضي سويت لقاء بالبيت بالفضائيه وتكلمت عن احد الدول، هسه علي منع والرافض كريم فخر جلال وممنوع عليه وهاي حتى ما اروح من وراء الحكي. فأنت يعني شوف احنا ليش احنا قلنا البيئه والنفسيه، احنا البيئه نقلت على النفس،
0: على النفس تأثرت. احنا احنا الاسئله اللي معدوده اتطشرت لان حديثك هو ممتع بحيث
1: الله يخليك.
0: اي اكو جواب مال سؤالين ثلاثه.
1: الله يخليك.
0: شلون تقدر تفسر لي اليوم دكتور، ممكن اريد يعني يا حبذا تفسير يكون فلسفي ونفسي.
1: نعم
0: المشاعر مال الطمأنينة اللي يعيشوها بعض الناس داخل المجالس، يعني تلقاه دا يبكي ومبتسم
1: صح هذا،
0: او مثلا قاعد تحس وجه مرتاح، يعني اكو ناس بواعهم هو مهموم، يعني هو دا يبكي مرات تحس شايل هم، يستخدم قضية الإمام الحسين عذر حتى يفرغ همه.
1: يفرغ همه نعم.
0: أكو ناس لا بشو هو دا يبكي صدق ومتأثر بقضية الإمام الحسين، اللي قد الخطيب دا يلقي مثلا أنه كيف مات أحد الصحابة أو أحد الأئمة، فهو متأثر ودا يبكي، بس هو بشو مرتاح، تتحس أنه حاليا هو في قمة الراحة رقم الألم اللي هو بيه. شلون هذا نقدر نفسره؟
1: هذا تفسره، شوف في بعض الأحيان الإنسان يعمل عمل صغير يحس بنفسه بأنه هو بأعماق الأرض، يخجل من نفسه من العمل اللي قام به
0: جدا،
1: وفي نفس الوقت هو في الوقت نفسه يعمل عمل يشعر بنفسه صعد فوق السماء. فهذا الإنسان اللي قاعد بالمجلس الحسيني ويسمع عن الإمام الحسين وتنقل له عن القيم والمبادئ والعقيدة وشلون الإمام الحسين ضحى وشلون خلى بأن أهدافه بأن يكون الفداء والجهاد والتضحية في سبيل الدين، في سبيل العقيدة، في سبيل المبادئ، فهذا راح تترسخ به هاي القيم ذن اللي إجت جديدة. فش راح يبني؟ راح يبني أساسه وراح يبني طبيعته كليتها على الأساس اللي سمعه اللي هو كان غافل عنه، ومثل ما ذي قلت لك من قلت لهم يكونوا سود وجهنا ما نعرف هذه. فإذا هو جاء المجلس وهذا مؤثر اللي هو محاضر بالمجلس، فلذاك هو يشعر بسمو بأن هو تعلم فد أشياء،
0: هو مبتسم من السمو اللي هو
1: بأن هذا إجا تعلم، راح يروح
0: يبكي على القضية،
1: راح يطبق راح يطبق هو الحزن اللي موجود على الإمام الحسين هو موجود بداخله،
0: موجود
1: وجقد ما الله يحبه هو راح يكون بعد أزيد عدة. يعني أنا سأشوف إن شاء الله هاي جت بعد كلها يعني 10 أيام مدري أقل من 10 أيام ويجيك عاشور، وسا شوف طفل عمره 2 سنين ويوزع ويتوسل بيك تعال خذ، مو تعال خذ، هاي مين جت هاي مين جت هذه شلون انتقلته هذه القيم. شوف مثلا أغنياء وعلماء أساتذة جامعة دكاترة أطباء يمشون بالمسيرة الحسينية، هذا اللي تدري حاطينهم حوض ويغسلون الأرجل مال الزائرين اللي هو ما يعرف حمار فلاح دكتور مدري إيش،
0: تنتهي الفروقات
1: تنتهي كليتها وهو يغسل رجليه للزائر وهو فرحان والزائر أيضا فرحان، تشوف لو لا
0: اثنين
1: فرحانين
0: احنا بنروح كل سنه
1: تمام لو لا. فهذا لذلك ذني كديتها من اجتي هاي كديتها تعلمناها من المجالس الحسينيه، من القيم، من المبادئ اللي جاب بها الامام الحسين. شوف هاي الناس اللي تجي من جميع الجهات. يعني انا شوف اختم لك اياها، في يوم من الايام احد الاذاعات انا صاعد بسيارتي وفاتح الاذاعه فاسمع اللقاء شلون حضرتك سئلت
0: الضيف
1: قالت على المسيره الحسينيه وهاي، قال لها انا اتذكر احد القاده الامريكان الله يرحمهم يقول بان هذول مثل الافعى راسه بكربله وذيله بالبصره اي يعني السواد اللي موجود
0: اللي
1: منك
0: قصده اللي هي المسيره
1: هي المسيره هو تشبيه ما صحيح. لكن انا قلت انا فكرت بنفسي في بعض الاحيان احنا عندنا بعلم النفس يجي الوغده والهذا شوف شاعر ما شنو يخلي دائما قلم يخلي شيء
0: ورقه يما يكتب. انا سد الاحظ
1: اي
0: انه انت يسجل. اوراق هوايه ملاحظات
1: اي اذا يسجلها حتى هاي الوغده من تجي هاي هو يسجلها لانها فدت روح ينساها. فانا من اللي تحكي هي المذيعه ويا سئلته قالها افعى، فانا راسا قلت يعود ليش افعى؟ الافعى بها سموم بها خوف بها مو
0: صح
1: مثلها غير تمثيل، خلينا نقول النهر الثالث
0: ممكن
1: تمام. فانا ايش اجت يعني لا شاعر ولا اكتب شعر ولا ها ولا انا
0: بالمناسبه انكتبت في هذه السنين النهر الثالث
1: ايه؟
0: اعتقد
1: ايه؟
0: مخرجنا
1: ايه؟ انا لا انا سوى القصيده يعني ما هيك يعني من بحر المدري ايش ما
0: يعني باعتبارك
1: ايه؟ انا مو شاعر. دجله والفرات 2 نهرين والثالث بحبك يجري يا حسين. ندري كل نهر ينبع من مكان لكن نهر عشقك نجهل مين. شلون هذا؟ هذا ان عندك دجلة والفرات واكو عندك يعني تجيك من زابل هذا ومن ايران ومن تركيا وما ادري
0: المصبات
1: كلها من يجن بكعبة الأحرار وين بكربلة كل هاي الأنهار تيجي هذا النهرين النهر الثالث اللي إجا وهذا النهر الثالث أما سمين نهر الخالد. ليش نهر خالد؟ ماكو خميس وجمعة ذام وكل الناس
0: كل العالم كل المؤمنين
1: كل الأحرار هم موجودين يم كعبة الأحرار.
0: الله الله يكتب لي إلي وإلك إن شاء الله ولكل اللي يسمعون زيارة
1: إن شاء الله, إن شاء الله جتي الأربعين يوم الإمام الحسين وجتي عشر عاشورات اللي هي رقضة طويريج ورقضة كربلاء
0: لا هسا نرجع لهن دكتور. أعزائي المستمعين فاصل ويا مخرجنا مصطفى زيكو وراجع لكم بعدها نكمل حديثنا ويا الدكتور الرائع الدكتور كريم فخري.

0: رجعنا وياكم أعزائي المستمعين بعد هذا الفاصل. دكتور،
1: نعم،
0: هو أكو فرق بين الحزن اللي يهدم النفس والحزن اللي ممكن يسمو بالنفس؟
1: نعم،
0: خصوصا بالمجالس الحسينية.
1: احنا دائما الحزن هي، شوف الانفعالات هذه كلها احنا ندرسها بالانفعال. الانفعال اما يجي حزن واما يجي فرح وسرور، هو الانفعال. يعني هو الانفعال، فالحزن اللي احنا دنقول عليه هذا اللي تقصده الحزن اتجاه آل البيت ومصيبة آل البيت.
0: انا ده اسال، انا سؤالي حتى يكون محدد اكثر دكتور.
1: نعم.
0: اكو فرق او او او شنو هو الفرق بين الحزن اللي يهدم النفس والحزن اللي يسمو بيها؟
1: نعم.
0: خصوصا في المجالس الحسينيه.
1: اي وهذا انا دا اقول لك، احنا ناخذ الجانب الحسيني. الحزن دائما يؤدي الى الاكتئاب، ويؤدي في بعض الاحيان الى الانتحار. لا تعرف الانسان من يكون حزين وكئيب، مو فهذا ايش راح يسوي؟ راح يصير عنده اضطرابات نفسيه،
0: يصل لمرحله قد ينتحر في سبيل
1: يصل للانتحار، لان هذا الشيء خلي امامه هذا يقول بان انا سعديم الجدوى وعديم هذا من كثر الحزن اللي هو به. وخصوصا كل ما يزيد بالحزن مالته ويزيد بالكآبه ويزيد راح يصير انعزال عن المجتمع.
0: صح.
1: والإنسان هو الله سبحانه وتعالى خلاه
0: اجتماع شعوباً وقبائل،
1: اجتماع بطبعه الإنسان. صح. اجتماع بطبعه، فمن ينعزل عن المجتمع راح يصير عنده كآبة، يصير عنده وساوس، يصير توترات، يصير ضغوط نفسية، يصير إجهاد نفسي،
0: تتحول
1: إلى اضطرابات، وفي بعض الأحيان يصير عنده قرحة بالمعدة، يصير عنده مدري إيش، يصير عنده أمراض، يصير عنده جرطة، وتمام. هاي نتيجة الحزن الشديد. لكن إحنا الحزن اللي
0: هذا الحزن اللي يهدم
1: الحزن العادي اللي ده إحنا نتكلم
0: اللي يهدم النفس،
1: يهدم
0: الحزن
1: الناس.
0: الآخر،
1: الحزن الآخر اللي إحنا من نحزن على الإمام الحسين ونواسي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء،
0: سلام الله.
1: تمام. لو لاحظت من تقول السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يقول لك كل آل البيت يردوا لك السلام، مو فاطمة الزهراء ترد لك السلام. فأنت من تجي وحزنك مع فاطمة الزهراء، مع زينب الحوراء اللي هي نعتبرها هي الإعلامية اللي وصلت لنا كل هاي، تمام. لو اللي وقفت أمام طاغية اللي هسه
0: هم يزيد.
1: هم أمام يزيد والطغاة اللي هم طبعا عندنا طغاة أكثر من يزيد، عندنا طغاة. فلذلك شوف هذول هذا اللي يحب آل البيت ويحزن على حزنهم ويفرح على فرحهم، فهذا
0: دكتور. أنا نعم. أنا قصدي أنا اليوم حزني على الإمام الحسين،
1: إيه؟
0: هو حزن نابع من محبة،
1: إيه؟
0: مو حزن جاي من مأساة داخلية يعني.
1: لا.
0: أنا هذا قصدي. فلذلك أكو فرق بالتأثير.
1: لا، ما أنا قلت لك، قلت أنت من حزنت تحس بأن أنت مشارك آل البيت بحزنهم على
0: الإمام. إذا من محبة، إذا هذا ما يأثر داخليا.
1: فاطمة يعني. الزهراء تشاركت، فاطمة الزهراء شاركت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالشهيد الحسين عليه السلام اللي هو صبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو فلذة كبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام. لو لا هو ريحانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكتله ابنه، احنا نقول ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام لو لا. فلذلك انت من تحس بان انت شاركت بهذا الحزن النبي محمد،
0: قصدي ما راح يهدم نفسك.
1: فاطمة الزهراء،
0: انا ما اريد انزل دموعك،
1: فاطمة الزهراء فانت تفتخر، وهذا الحزن مالتك تشعر بسعاده، سعاده بان انت شاركت فاطمة الزهراء عليه السلام.
0: نعم. اذا كونك تحزن على آل البيت والإمام الحسين وبالنهاية يتحول إلى سعادة داخلية.
1: سعادة، أنا أفرح يعني، أنا حقيقة.
0: إذا بهالحالة الحزن على الإمام الحسين هو علاج.
1: أقول لك أنا من أقول والله أنا بروفيسور، شلون ألبس أسود على الإمام الحسين؟ مو شنو بروفيسور، شنو هاي؟ فالإمام الحسين أعلى من كل هاي المناصب والمدري إيش والهذا. فأنت من ده تحزن ده شارك هذا الحزن مع فاطمة الزهراء عليه السلام، فأنت أصابك منصب جديد أحسن من المنصب اللي تبي، أحسن من الشهادة،
0: فصار عندك سمو.
1: سمو إيه هذا،
0: فأنت
1: هذا خلاك صعدت فوق السماء بأن أنت مشارك الإمام الحسين مصيبته، وده تواسي فاطمة الزهراء وزينب الحوراء بهاي المصيبة. فلذاك هذا الحزن يعتبر سعادة، وهو في نفس الآن بنفس الوقت يعني بأن هو يزيد لك كثير من الضغوط النفسية والإجهاد النفسي والهاوي.
0: هو أنا أرد رح هاي النقطة. إحنا نعم. وقت عدة دقائق، أقل يجوز من دقائق، وصلنا للنهاية، فرح أخذ آخر سؤال.
1: نعم.
0: ونجاوب عليه بقدر الإمكان. الحديث معك ممتع دكتور، لكن ما عضل عندي وقت. جلسات الثيرابي، أحد الناس اللي ما يعرف شنو جلسات الثيرابي، هي جلسات العلاج الجماعي النفسية.
1: نعم. صحيح.
0: برأيك شنو الشيء اللي يخلي الطقوس الحسينية أقرب إلى جلسات معالجة جماعية للنفس بس بلغة إيمانية وروحية طبعا؟
1: هو
0: يعني الفرق، أنا قصدي الفرق ما بين الجلستين، لكن التشابه بيناتهم.
1: أقول لك إحنا شوف التنافس اللي دا يصير، هاي من إحنا نقول العلاج النفسي اللي موجود بالمجتمعات اللي هي المجتمعات الحسينية نفسها، شوف التسابق اللي يصير، وفي بعض الأحيان يتعاركون. إحنا نقول هذا يجون من بصرة تعبانين، ما صير عندهم حالة نفسية، ولا صير عندهم في اضطرابات، ولا صير عندهم مشاكل، ولا صير عندهم مدري إيش. من اللي يصير مشاكل؟ في بعض الأحيان التنافس اللي يصير، هذا أبو بيتي يريد الزوار مال الإمام الحسين، وهذا اللي يجيب عنهم تمام لو لا، فهذا هنا شوف صار عندنا هنا هو هذا العلاج النفسي، فهذا يشعر بأن هو قدم خدمة، المن هو قدمها للزوار، والزوار الإمام الحسين
0: بصراحة ودي يقدم خدمة نفسه،
1: دي يقدم إيه، وهو هو نفسه، ودي يفرح فاطمة الزهراء عليه السلام. فلذلك بهذا صار
0: هو كاسب نفسه وكاسب إيه، كاسب محبة آل البيت.
1: فلذلك نشوف إحنا التسابق والتنافس اللي دي يصير عند العوائل، وكثير من عندهم يعني حتى في بعض الأحيان صار عندهم يدخلون ناس شواذ مثلا يسرق ويسوي له في الشغلة بالبيت، لكن مين قطع ونزيد. وإحنا هما إن شاء الله سائرين على العهد، ونعاهد فاطمة الزهراء عليه السلام وزينب الحمراء بأن إحنا نزيد بالعطاء والبذل والبذخ بالزيارة الأربعينية. وكثير من الحاقدين يقول لك أنت ليش تصرف هالملايين بالزيارة الأربعينية، ليش متوديها للفقراء؟ هو من دا يأكل هم دا يأكلون فقراء، هم كل يتم دا يجي والله قسم من عندهم حتى نعال ملابس تمام لو لا. زين أنت مو موجودة هاي بمكة المكرمة، مو سقاية الحاج، وهاي كان حتى بزمن محمد صلى الله عليه وسلم مو الطعام والسقاية والمدري إيش. زين هسه انت من يجيك واحد ضيف من خارج البلاد ويجي وتقدم له خدمات، يعني هاي مو ديننا الاسلام يريدها، مو اهل البيت يريدوها تمام لو لا. فاحنا من بدنا نقدم هالملايين هذه، فاحنا بدنا نقدمها ايضا للفقراء، وايضا احنا مرتاحين نفسيا ودا نبذل، وماكو واحد منهم جبرني. انا ما فد يوم ما احد اجى جبرني قال لي لازم هلقه تطيل الامام الحسين الأربعين وهذا. فلذاك
0: احنا لا كل من نفسه
1: راح نزداد ونزداد ونزداد، وان شاء الله الله يمكننا ونزيد في حب الحسين، ونزيد في البذخ في سبيل الإمام الحسين وضيوف الإمام الحسين من جميع الجهات ومن جميع المذاهب والطوائف.
0: دكتور أولا أني كلش شكرا على وقتك الثمين، شكرا على المعلومات اللي أخذناها من عندك، آسف وبنفس الوقت تشرفت بدموعك العزيزة اللي نهملت داخل البرنامج، لكن هي دليل على المحبة والصدق للمشاعر.
1: الحمد لله، الحمد لله، وشكر هذا من رب العالمين، الرحمة ونعمة من رب العالمين بأن نحن نكون مع الإمام الحسين.
0: الله الله الله يزيدك ويثبتك على هذا الطريق يا رب دكتور. أعزائي المستمعين، شكرا لكم على استماع طيلة فترة هذه الحلقة، شكرا لضيفي الرائع الدكتور كريم فخري هلال. تقبلوا تحياتي، أنا فاروق الجمل، وانتظروني في حلقة أخرى من حديث المجالس.

جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تنظم ورشة تخصصية حول تحويل المعرفة العلمية إلى مشاريع ريادية ومنتجات ذات أثر تنموي مستدام. رئيس الوزراء سيتم تدقيق جميع العقود خلال الفترة الماضية وإيقاف عدد من المشاريع المتلكئة التي وصل تمويلها إلى أكثر من 50%. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. المتحدث باسم الحكومة العراقية رئيس الوزراء قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة. القانونية النيابية أكثر من 100 قانون بانتظار المناقشة داخل البرلمان. العمليات المشتركة تنفيذ ضربتين جويتين على مضافة للإرهاب في عمق الصحراء الغربية. تباطؤ حاد في الملاحة بمضيق هرمز وناقلات نفط عراقية بين السفن العابرة. قطر 54 مصابا و18 مفقودا بانفجار المصنع. ومصر تقلب الطاولة على نيوزيلندا وتحقق أول انتصار مونديالي بأقدام صلاح. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مستمعين الأحبة في برنامج زينب تتكلم، معكم في الإعداد والتقديم منار العامري، وفي الإخراج المباشر قيصر الجراح.

أنا زينب، لا أعود إليكم من المقابر ولا من كتب التاريخ، أنا أعود من السؤال، ذلك السؤال الذي ظل يلاحقني منذ أن وقفت على أرض كربلاء ونظرت إلى الأجساد التي سكنت الرمال، ثم نظرت إلى السماء وسألت نفسي: كيف يترك الحق وحده؟ كيف يعرف الناس الحقيقة ثم يبتعدوا عنها؟ كيف تمتلئ القلوب بالمحبة بينما تفرغ الأيدي من النصرة؟ مرت أعوام طويلة وتبدلت الوجوه وتغيرت المدن وسقطت عروش وقامت أخرى، لكن السؤال بقي كما هو: لماذا تركتم الحسين وحده مرة أخرى؟

أيها الأحبة، حين تسمعون هذا السؤال لا تظنوا أنني أتحدث عن لوم فقط. لا تتعجلوا إدانة الموتى، فالموتى انتهت امتحاناتهم، أما أنتم فما زلتم في قاعة الاختبار. كم مرة قرأتم قصة كربلاء وقلتم كيف خذلوه؟ كيف كتبوا إليه الرسائل ثم تراجعوا؟ كيف عرفوا منزلته ثم خافوا؟ كيف سكتوا؟ وكلما رددتم تلك الأسئلة كنت أنا أتساءل في صمت، ترى لو كنتم هناك ماذا كنتم ستفعلون؟ هل الخذلان دائما واضح؟ هل يأتي دائما على هيئة جيش يحمل السيوف؟ أم أنه يتسلل أحيانا في هيئة صمت، في هيئة خوف، أو في هيئة عبارة صغيرة تقول وما دخلي أنا بهذا؟ أذكر وجوها كثيرة، وجوها لم تكن تحمل الشر، لم تكن تكره الحسين، بعضها كان يحبه وبعضها كان يبكي حين يسمع اسمه، وبعضها كان يعرف أنه على حق، لكنها قالت لسنا قادرين، لسنا مستعدين، ولدينا أطفال نخاف عليهم، ولدينا أعمال ومصالح، ولهم أعذار كثيرة، وهكذا تركوا الحسين وحده. ليس لأنهم أحبوا الباطل، بل لأنهم خافوا من ثمن الحق. وهنا تكمن المأساة، فليس كل من خذل الحق كان عدوا له، بعضهم كان محبا لكن خوفه كان أكبر من حبه. أتعرفون ما الذي يخيفني اليوم؟ ليس أن أرى الظالمين، فالظلم قديم قدم الأرض، لكن ما يخيفني أن أرى الطيبين صامتين، أن أرى أصحاب الضمائر يهمسون بالحقيقة في الغرف المغلقة ثم ينكرونها في الساحات المفتوحة. أن يقول الإنسان أنا أعلم أن هذا خطأ ثم لا يفعل شيئا، أنا أعلم أن هذا ظلم ثم يلتفت بعيدا، أنا أعلم أن هذا فساد لكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ وهكذا يولد خذلان جديد، ليس بسيف وإنما بالصمت.

الخوف. ذلك الضيف القديم الذي يسكن في قلب الإنسان. الخوف على الرزق، الخوف على السمعة، على العائلة، الخوف من المكانة، من نظرة الناس، من الوحدة، من دفع الثمن. أنا زينب ولست هنا لأدين الخوف، أنا أعرفه، أنا بشر مثلكم. كنت أرى الأطفال من حولي يرتجفون عطشا، كنت أرى النار تقترب من الخيام، كنت أحمل وجعا لا تحتمله الجبال. لكن الفرق بين الخوف والاستسلام أن الخوف شعور، أما الاستسلام فقرار. يمكنك أن تخاف ثم تمضي، أن ترتجف ثم تتكلم، أن تبكي ثم تقف. ولذلك لم يكن الشجعان في كربلاء هم الذين لا يخافون، بل هم الذين قالوا سنفعل ما يجب فعله رغم خوفنا. أيها الأحبة، أخشى أن يكون بعضنا قد صنع من الخوف فضيلة وصار يسميه حكمة ويغلفه بالعلم.

الفساد لا يحتاج إلى عباقرة كي ينتشر، يكفي أن ينسحب الشرفاء. والقسوة لا تحتاج إلى جيوش، يكفي أن يصمت الرحماء. الكذب لا يحتاج إلى براعة، يكفي أن يتعب الصادقون، فيكبر الباطل لا بقوته وحدها، وإنما بفراغ الأماكن التي تركها أهل الحق. أنا زينب، وحين أقف أمامكم اليوم لا أسألكم هل أنتم مستعدون للموت، بل أسألكم هل أنتم مستعدون للحياة بمبادئكم؟ هل تستطيع أن تكون صادقا في زمن يرى الكذب مهارة؟ هل تستطيع أن تكون أمينا حين يضحك الآخرون من أمانتك؟ هل تستطيع أن ترفض الظلم ولو كان صغيرا؟ هل تستطيع أن تقول هذا خطأ حتى لو بقيت وحدك؟ كم مرة ضحكتم على كلام كان يهين إنسانا لأنكم لم تريدوا أن تبدوا مختلفين؟ كم مرة وافقتم على قرار تعلمون أنه ظالم لأنكم لا تريدوا خسارة رضا الآخرين؟ وكم مرة شاهدتم إساءة تحدث أمامكم ثم أقنعتم أنفسكم أن التدخل ليس من الحكمة؟ أتعلمون؟ خذلان المبادئ لا يحدث فقط في القصور، إنه يحدث على طاولة الطعام، في المدرسة، في المكتب، في الشارع، في الهاتف، في التعليق الذي كتبته وأنت تعلم أنه سيؤذي أحد، في الإشاعة التي نقلتها دون أن تتأكد، في الصمت الذي اخترته حين كان صوتك قادراً على تخفيف ظلم. كل تلك اللحظات الصغيرة تصنع الإنسان الذي نصبحه. ليتني كنت أوفى لما كنت أدعيه. إن الندم ليس عقابا ينزل من السماء، أحيانا يكون هدية مؤلمة، فرصة أخيرة ليعود الإنسان إلى نفسه. لكن ليست كل الفرص تتكرر. هناك كلمة لم تقلها لأبيك قبل أن يرحل، هناك اعتذار أخرته حتى صار مستحيل، هناك إنسان احتاجك في لحظة فلم يجدك، وهناك حق كان ينتظر صوتك فاخترت أنت الصمت. ثم مضت الحياة وتركك الندم وحيدا مع أسئلتك.

أيها الأحبة، أنا زينب ولم أكن أريد لكم أن تعيشوا هذا النوع من الوجع، ولهذا أعود إليكم ليس لأفتح جراحكم بل لأمنع جراحا جديدة. تعلموا أن تنحازوا إلى الحق قبل أن يتحول إلى ذكرى. قولوا الكلمة الطيبة قبل أن تفقد معناها. كونوا سنداً قبل أن يصبح الاعتذار بلا جدوى. لا تنتظروا أن يرحل الناس لتخبروا أنفسكم كم أحببتموهم، ولا تنتظروا أن ينتصر الظلم لتقولوا إنكم كنتم ضده في قلوبكم. فالقلوب وحدها لا تكفي دائما. لقد رأيت رجالا في كربلاء لم تكن لديهم قوة الجيوش، لكنهم امتلكوا وضوح القلب، وحين جاء وقت الاختيار لم يسألوا هل سننتصر، وإنما سألوا هل هذا هو الحق؟ وحين عرفوا الإجابة مضوا. لم يكن يقينهم بأنهم سيعيشون، لكن كان يقينهم بأنهم لا يريدوا أن يعيشوا وهم يخونوا أنفسهم. وهنا أريد أن أسألكم سؤالاً أخافه أنا أيضاً: كم مرة خذلنا أنفسنا؟ نعم أنفسنا، لأن الإنسان حين يتخلى عن مبدئه لا يخون القضية فقط، إنه يخسر احترامه لنفسه. كم مرة وافقت على شيء رفضه قلبك؟ كم مرة ابتسمت مجاملة لما كنت تؤمن أنه خطأ؟ كم مرة صمت لأنك لا تريد أن يقال عنك أنك مختلف؟ كم مرة تنازلت عن نسخة أجمل منك فقط لتنال قبول الآخرين؟

نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتك من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع

أيها الأحبة، أنا زينب ولا زلت أقول لكم: لا تبحثوا دائما عن المعارك الكبرى، فأحيانا تكون أعظم معارك الإنسان مع نفسه، أن ينتصر على جبنه، على كسله، على رغبته في إرضاء الجميع، على صوته الداخلي الذي يقول له: دع الأمر يمر. إن أخطر أنواع الخذلان أن يخذلك الإنسان الذي تسكنه، أن تنظر إلى المرآة فلا تستطيع أن تحب الشخص الذي يحدق بك. أنا زينب، لكنني لا أريد أن أخيفكم، بل أريد أن أفتح نافذة أمل، لأن أجمل ما في الإنسان أنه يستطيع أن يعود، أن يعتذر، أن يصلح، أن يبدأ من جديد. ليس المطلوب أن تكونوا كاملين، فالكمال لله وحده. المطلوب أن تكونوا صادقين، إذا أخطأتم فاعترفوا، وإذا خفتم فقاوموا، وإذا تعثرتم فانهضوا، وإذا خذلتم أحدا فأصلحوا ما استطعتم، ولا تجعلوا الكبرياء يمنعكم من الرجوع إلى الطريق. لقد كان أخي الحسين يعلم ضعف البشر، ولذلك لم يدع إلى صناعة ملائكة. الحسين عليه السلام دعا إلى صناعة أناس أحرار، أناس يسقطون ثم ينهضوا، ويخطئوا ثم يتوبوا، ويخافوا ثم يتقدموا. أيها الأحبة، قبل أن أغادركم أريد أن أترك في قلوبكم سؤالاً لا يغادركم بسهولة. لا تسألوا أنفسكم كثيراً ماذا فعل أهل الكوفة، بل اسألوا: ماذا نفعل نحن اليوم؟

0: التاريخ ليس حكاية نقرأها، إنما هو مرآة نرى فيها أنفسنا. وكربلاء ليست ذكرى بعيدة تسكن الكتب، كربلاء امتحان يتكرر كل يوم في حياتنا، كلما وقف الحق وحيدا، وكلما احتاج مظلوم إلى ناصر، وكلما خيرنا بين الراحة والمبدأ. كانت هناك كربلاء جديدة. أيها الأحبة، إن الحسين لم يطلب منا الدموع، ولم يطلب منا الحزن فقط. الحسين أراد أن نكون أصحاب موقف حين يغيب أصحاب المواقف، أراد منا أن نكون أهل وفاء حين يكثر المتفرجون، وأن نكون أصوات حق حين يختار الآخرون أو الآخرون الصمت. فلا تجعلوا أكبر أحلامكم أن تحبوا الحسين، اجعلوا أكبر أحلامكم أن لا تخذلوا ما أحبه الحسين. ولا تكونوا ممن يبكون على الحق بعد رحيله، كونوا ممن يقفون معه وهو ينادي ألا من ناصر ينصرنا. وتذكروا أن أثقل الدموع هي دموع الندم، وأن أقسى الأسئلة هو ذلك السؤال الذي يأتي بعد فوات الأوان: لماذا لم أفعل ما كان يجب أن أفعله؟ أنا زينب ولا زلت أتكلم.
1: وياك وعيونك يا حيدر.

أنا عمار مقداد نعم سلمانو وأباذر علي هوى بالنفس إلي علي ولي وعظم ولي علي علي.

عمر الحب أطول فداء وعمر الحب وعمر الحب أطول فداء سرت حسين حسين العندليب جبال على الخيل

الجموح نور الموت كرر إذا الجمع فر نور الموت كرر إذا الجمع فر.

فداء لنا قد أبى الموت لنا قد

فوالله لا سلمت ذي القلوب، فكلا وحاشا بأن تحاشا، فكلا

مع سبط ترنم.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

إن من قال إنه

0: نسأل العباس
1: نسأل العباس كيف
0: أعد أعد رحم الله والديك.
1: قم بنا قم بنا يا صاحب
0: نستقي منه دروسا
1: نستقي منه دروسا في الثا
0: نسأل العباس.

ها هنا طفل يتيم وإيما، قف بنا يا صاحبي هذه الخيام.

قف بينا يا صاحبي عند الرضيع.

0: الحسين عليه السلام أصبح مثلاً أعلى لكل الثوار والمناضلين من أجل التحرر والانعتاق من نير الظالمين والمستبدين. وعندما يغدو المرء ملهماً للثوار فهذا دليل انتصار لا هزيمة، وعندما تزلزل دماؤه الزكية عروش الظالمين فهذا دليل نصر مؤزر لا مأساة فحسب.
1: حيندر فخرها لطف ذخرها، حيندر فخرها لطف ذخرها، من يوم صفين أنصار الحسين لطف ذخرها، لطف ذخرها، حيندر فخرها لطف ذخرها.

بعد قبل هنا بعد تقطع الكلام ان شاء الله. الله يحفظكم، الله يبارك بيكم، وبالخصوص اللي واقفين برا اخواني، الله يحفظكم. تعرف

0: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: الحكومة تكشف تفاصيل زيارة زيدي إلى واشنطن ومستجدات حصر السلاح. رئيس مجلس القضاء ومحافظ البنك المركزي يبحثان الملفات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي. جامعة المستقبل تحتضن مؤتمرا توعويا لمكافحة المخدرات بمشاركة حكومية وأمنية ومجتمعية واسعة. وعبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
2: احتضنت جامعة المستقبل في محافظة بابل مؤتمرا توعويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وبمشاركة الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية والمؤسسات التعليمية وشيوخ وجهاء المحافظة لتأكيد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المخدرات بين فئة الشباب. وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجوانب التعليمية والأكاديمية فقط، بل يمتد للإسهام في بناء مجتمع واع وآمن، مشيرا إلى أن مكافحة المخدرات تتطلب تكامل جهود الأسرة والمؤسسات التربوية والأجهزة الأمنية والإعلام. من جانبه أوضح مدير مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل العميد حيدر حسون أن المؤتمر يأتي ضمن الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وتأثيراتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع. فيما أكد المحقق عيسى صفوان أن كثيرا من الجرائم ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتعاطي المخدرات، مبينا أن القانون يمنح فرصة للعلاج لمن يتقدم طوعا لطلب المساعدة. وبدوره وصف محافظ بابل الحقوقي علي تركي المخدرات بأنها أخطر من الإرهاب، داعيا إلى توحيد جهود المؤسسات الأمنية والصحية والتربوية والمجتمعية لمواجهتها. فيما شدد رئيس مجلس المحافظة الحقوقي أسعد المسلماوي على أهمية إعداد برنامج متكامل وتكثيف الحملات التوعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية للحد من هذه الظاهرة.
0: حققت جامعة المستقبل إنجازا أكاديميا دوليا جديدا يضاف إلى سجل نجاحاتها بعد إعلان نتائج التصنيف العالمي للجامعات لنسخة 2026. وحافظت الجامعة على المرتبة الأولى على مستوى الجامعات والكليات الأهلية في العراق للسنة الثالثة على التوالي بعد تفوقها في نسختي 2024-2025، مما يؤكد ريادتها المستمرة واستقرار خطتها الاستراتيجية في البحث العلمي والتمييز الأكاديمي. وعلى المستوى الوطني العام الحكومي والأهلي، فرضت جامعة المستقبل مكانتها بقوة بحصولها على المرتبة الثالثة محليا، مسبوقة فقط بجامعة بغداد والجامعة التكنولوجية. أما على الصعيد الدولي فقد شهدت نسخة هذا العام قفزة نوعية واستثنائية للجامعة، حيث تقدمت بمقدار 294 مرتبة عالمية مقارنة بنسخة العام الماضي، وهو ما يعكس التسارع الكبير في جودة وتأثير مخرجاتها العالمية. بروح شبابية مفعمة بالعطاء، أطلق عدد من شباب قضاء الهاشمية جنوب محافظة بابل حملة تطوعية لتنظيف شوارع المدينة والأماكن العامة في مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، فيما جسد المشاركون نماذج ملهمة للإصرار والانتماء لمدينتهم. التفاصيل مع الزميل علي العجيني.
3: حسين شاب بابلي لم تمنعه الإعاقة من المشاركة في حملة تطوعية أطلقها شباب قضاء الهاشمية لخدمة المدينة، حيث يواصل العمل بكل إخلاص في رفع النفايات وتنظيف الشوارع، متحدياً الظروف ومجسداً معنى الإرادة والعزيمة.
4: ما أثرت الإعاقة كإعاقة بشكل عام، ما أثرت عليه، لأنني من أشوف الهاشمية تهتزني كشاب وكإنسان إن أشوف ولايتي محتاجتني اليوم، فلازم أنا أوقف لها. إذا أنا ما أوقف لها من يوقف لها؟ أنا أبد ما أخلي الإعاقة تأثر علي ولا أي شيء. يتنا مشارك وياكم، مشاركنا وكحملة حملة إيجابية بمعنى الكلمة.
3: وتأتي هذه الحملة ضمن مبادرة شبابية تهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي والاهتمام بالبيئة وترسيخ روح التعاون بين أبناء القضاء، في خطوة تعكس وعي الشباب ومسؤوليتهم تجاه مدينتهم. المتطوع عباس تحدث قائلا:
5: انطلقت هذا اليوم بمعية شباب أهالي الهاشمية حملة لمساندة الكوادر البلدية لغرض تنظيف القضاء. الحمد لله باشرنا بالحملة بيوم أول، تدري اليوم أول يكون بصعوبات وبتفرقات، فالحمد لله قدرنا يعني نتوفق لتنظيف هذه الحديقة ورش الشوارع، وإن شاء الله القادم أكثر وأكثر.
3: وتعد المبادرة التطوعية خطوة مهمة في ترسيخ روح المسؤولية المجتمعية بين الشباب، إذ تسهم في تعزيز الوعي البيئي وتنمية الشعور بالانتماء للمدينة من خلال مشاركات ميدانية تعكس التعاون والعمل الجماعي لخدمة الصالح العام. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ومحافظ البنك المركزي نزار ناصر الملفات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي. وذكر مجلس القضاء إن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل محافظ البنك المركزي الجديد نزار ناصر، حيث بارك لمحافظ البنك المركزي بمناسبة تسلمه منصبه متمنيا له التوفيق في مهامه. وأضاف إن رئيس مجلس القضاء بحث مع محافظ البنك المركزي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم الإجراءات القانونية الخاصة بالبنك المركزي.
0: أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن زيارة رئيس مجلس الوزراء المرتقبة إلى الولايات المتحدة في منتصف تموز المقبل ستكون أول زيارة خارجية رسمية له، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية المنتجة وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري وفرص النمو الاقتصادية. وأوضح العبودي أن الحكومة ماضية في سياسة الانفتاح وبناء شراكات متوازنة مع الاقتصادات الكبرى، إلى جانب مواصلة جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام، مؤكدا أن هذه المواجهة تمثل التزام

أسود البيت. أسعدنا. والله عيد شهر. قولوا.

معروف عبدك جون بالشام وبالشدة تعرف غيرة النشام.

سؤال. هذا المجلس القشقري والله يقولون يقولون ثم مجالس السلم كلها مباركة والله، بس عدنا الله يوفق جميع خدمة الحسين يقولون عنا.

0: سيف الوغى بيمينه من قال طبل الحرب سوى قبلت شفوفي حسين والشيخ الانصار التفت ويقل له ابو ذر وينه
1: يقول لكم حاضر ويشوف.

0: تضر. شنو يقول؟ لبيك يا ابن فاطمة شعار، لبيك لبيك
1: يا ابن فاطمة شعار، لبيك يا ابن فاطمة شعار.
0: اش ما صار لي لوبي وصفوش ما صار لي، بس عدنا

عافية عافية رفعت راسي بدوا روح الكوم نقراها فهد يقولون عنا يقولون عنا أسود من اللطم هذا بس عدل.

تقدر هذا الشطر تعيده بصوتك؟ والله خلى الحرب خلى الحرب خاين شنو؟

طيب وينعد بألف. والمعركة راعيها ذيك الكتايب صار يمشي يسوي.

سبحة صارت بالحرب سلمها يطشرها ويبكي فيرد يلمها.

موت مفتون بس عدنا بس عدنا احلى منك. يلا يلا نقراها نقراها.

0: المصرع ويمه تعثر يمجون ظل يبكي ويحوط خد على خد ويتحسر.
1: سوى للحسين بعد
0: من مساح وجهه بيمنيته مثل الفجر ظل يزهر وهب عطور جايب كربله هب عطور جايب كربله يا عطر.

وامي ابي وانتم صادقي قل ابي ابي وامي صح جسمه ظل على الغبره مرهون بس عندنا شنو بس عندنا

0: يقولون عنا أسوأ دول نظم اليوم بس عندنا أحلى. شكرا لله على هاي النعمة. إيه والله يقولون يقولون
1: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله، ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمه، بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه. وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا، كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

0: آل هاشم في طب كربلاء.
1: قوم على بنيانهم من هاشم فرع أشم وسؤدد متأثل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: طاب أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في لقاء آخر من آل هاشم في طف كربلاء.
2: أيها الأخوة والأخوات، أولئك آل أبي طالب جمعوا المآثر الحميدة إلى الأنساب الشريفة والأخلاق الكريمة، إلى الحنيفية الإبراهيمية التي واصلوها بالمحمدية البيضاء والعلوية الحيدرية العلياء، فشمخ بهم العز والإباء عن الخضوع للظلمة الأتعياء. وتلك خطبة الإمام الحسين عليه السلام تصدع في أفق التاريخ: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام.
1: ولما كان يوم عاشوراء واشتد الأمر على الحسين وآل الحسين، رأى الناس من آل أبي طالب بأسا عجيبا وشهامة عالية وإقداما وعزما شديدين، فأقبلوا على الشهادة يتسابقون إليها، فاستشهد جمع كبير منهم. وكان من الشهداء الأبرار ولدان لعبد الله بن الشهيد جعفر الطيار، تقدم عون فاستشهد، وهو ابن العقيلة المكرمة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين، وأما الثاني فهو محمد بن عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه. فيكون هذا الشهيد الهاشمي الطالبي وأخوه عون من أسرة المجد الأثيل والشرف العريق.
2: أبوه عبد الله بن جعفر ذلك الرجل الجليل، أمه المرأة الفاضلة أسماء بنت عميس، وأبوه الشهيد السعيد جعفر بن الطيار، وزوجته العقيلة الطاهرة زينب الكبرى سلام الله عليها. وقد عرف عبد الله بجوده وسخائه حتى ضرب به المثل، وكان يحظى بعناية خاصة من رسول الله صلى الله عليه وآله، لا سيما بعد شهادة أبيه جعفر الطيار رضوان الله عليه. وقد روي أن النبي خصه بهذا الدعاء: اللهم بارك له في صفقته فبورك له.

0: ولما رأى عبد الله بن جعفر أبا عبد الله الحسين عازما على الرحيل من المدينة حذر عليه لشدة تعلقه به، وأراد أن يصرفه عن سفره لشدة محبته له، وأخذ له كتاب أمان من والي مكة، إلا أن الحسين عليه السلام لم يقبل ذلك أبدا، وقال لابن عمه عبد الله بن جعفر: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، وأمرني بما أنا ماض له.
1: فلما يئس عبد الله من صرفه عن المسير، ولربما كان له عذر عن الرحيل معه، أمر ابنيه عونا ومحمدا بلزوم خالهما الإمام الحسين عليه السلام والمسير معه والجهاد بين يديه والتضحية دونه، فلبيا حتى استشهدا في أرض الطف بكربلاء يوم عاشوراء، فكانا من المزورين على ألسنة أهل البيت النبوي الطاهر، فيقول الزائر وهو ينسبهما إلى جدهما الشهيد جعفر الطيار: السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين، السلام على الشهداء من ولد الحسن، السلام على الشهداء من ولد الحسين، السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل.

0: وأما شهادة محمد بن عبد الله بن جعفر فيذكرها المؤرخون على هذه الصورة. بعد شهادة محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب رضوان الله عليه، برز محمد بن عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه إلى ساحة المعركة وهو يرتجز ويقول: نشكو إلى الله من العدوان، فعال قوم في الردى عميان، قد بدلوا معالم القرآن وأظهروا الكفر مع الطغيان ومحكم التنزيل والتبيان.
1: ثم قاتل قتالا شديدا حتى تمكن من قتل 10 رجال وقيل 19 رجلا، واستمر في مطاردة الأعداء ميمما وجهه نحو مصرع الشهادة وقلبه نحو مرضاة الله تبارك وتعالى، فأصيب بضربات عميقة، ثم كانت شهادته على يد أحد اللئام وهو عامر بن نهشل التميمي كما روى الأصفهاني في مقاتل الطالبيين والمجلسي في بحار الأنوار والطبري في تاريخه، إلا أنه سمى القاتل بعامر بن نهشل التيمي لا التميمي.
0: كذلك ورد اسم هذا القاتل في مثير الأحزان لابن نمى والإرشاد للشيخ المفيد وغيرهما في ذكر حملة آل أبي طالب، فقيل: وحمل عامر بن نهشل التميمي على محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فقتله. وفي محمد هذا الشهيد البار قال سليمان بن قتة يرثيه: وسمي النبي غودر فيهم قد علوه بصارم مسقولي، فإذا ما بكيت عيني فجودي بدموع تسيل كل مسيلي.
1: نعم، وخير من ذلك وأسمى رثاء الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين، حيث يقول في زيارته له وللشهداء يوم عاشوراء: السلام على محمد بن عبد الله بن جعفر الشاهد مكان أبيه والتالي لأخيه وواقيه ببدنه، لعن الله قاتله عامر بن نهشل التميمي.
0: وتذكر بعض أخبار التاريخ أن كان لمحمد هذا رضوان الله عليه أخ له هو عبيد الله ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليهم، هكذا نص عليه أبو الفرج الإصفهاني. فيما ذكر المؤرخون أن عبيد الله بن عبد الله كان شابا صغيرا يافعا لم يبلغ من العمر إلا 12 عاما، ومع ذلك فقد جاهد بين يدي إمامه وابن عمه الحسين سلام الله عليه حتى تمكن من قتل 7 رجال وجرح العديد من عسكر الأعداء، ومضى يقاومهم وهم جموع وحده إلى أن ضعفت قواه، فهجم عليه بعض جنود ابن سعد فقتلوه رضوان الله عليه.
2: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
3: يا حسين رجال عاهدوا الله بأن يفدوا حسيناه.

الان. هلا بالشباب. شو بان يفدو حسينا قد رجال نحو طف السبط هبوا للموافق عبد الله ابو حمد.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

كتبنا يا حسينا تدري نبضت قلوبنا يا حسينا.

حسينا يا حسينا احنا انصار الله الله الله اسمع اسمع اسمع احنا انصار الشرف جيش اليوافون احنا انصار الشرف جيش اليوافون كلنا نفس الهيئة من عابس الحد جو

0: من عابس الحد جو ماني بدلك سيدي ونغير اللون ماني بدلك سيدي ونغير اللون تراب رجلك يسوى عدنا ملوك قارو تراب رجلك يسوى عدنا ملوك قارون صيح وياك تراب رجلك يسوى عدنا ملوك قارون وحق طفلك نوافي للوفى جنون مرضى العشاق صافي للوفى جنون وحق طفلك نوافي للوفى جنون مرضى العشاق صافي للوفى جنون انت يا القائد ربحنا من قبل سفرة نصحنا يا حسينا يا حسين الايادي اللي فوق على الراية كتبنا
1: يا حسينا

0: حسينا سيد هاشم العوادي شاعرها
1: ما اجينا الكربلاء نسكن خيمنا

احنا انصارك وهبنا لك ذممنا يا شريف الدم لك مرخوص دمنا ايه يا شريف الدم لك مرخوص دمنا يوسف انت وبيك على الفطرة غرمنا مشاعر حب نظيفة الحمد لله.

0: على الموت الشريفة الحمد لله.
1: قبل ترابك جرحنا من قبل سافرت نصحنا، قبل ترابك جرحنا من قبل سافرت نصحنا.

يا حسينا صدفة ما جابتنا الأرض خاضرية احنا مخلوقين لك يا ابو الحمية احنا

احنا مخلوقين لك يا ابو الحمية، كلها تعرف بالهوية الحسينية، كلها تعرف بالهوية الحسينية. عهد عدنا وياك، عهد عدنا وياك بسم الله ونبيه.

نزف دمنا عبادة جينا للموت نختمي بأرضك فرحنا من قبل سفرتنا صحنا نختمي بأرضك فرحنا من قبل سفرتنا صحنا يا حسين يا حسين

0: وقت ما عندي شسر والله ما عندي وقت.
1: يا حسينا يا حسينا يلا يا روح النبي اعقد الراية صاحت الأنصار أهلا بالمناية يلا يا روح النبي اعقد

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة المستقبل تنظم ورشة تخصصية حول تحويل المعرفة العلمية إلى مشاريع ريادية ومنتجات ذات أثر تنموي مستدام. رئيس الوزراء سيتم تدقيق جميع العقود خلال الفترة الماضية وإيقاف عدد من المشاريع المتلكئة التي وصل تمويلها إلى أكثر من 50%. وزير الخارجية يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية. المتحدث باسم الحكومة العراقية رئيس الوزراء قرر عدم الترشح للانتخابات المقبلة. القانونية النيابية أكثر من 100 قانون بانتظار المناقشة داخل البرلمان. العمليات المشتركة تنفيذ ضربتين جويتين على مضافة للإرهاب في عمق الصحراء الغربية. تباطؤ حاد في الملاحة بمضيق هرمز وناقلات نفط عراقية بين السفن العابرة. قطر 54 مصابا و18 مفقودا بانفجار المصنع. ومصر تقلب الطاولة على نيوزيلندا وتحقق أول انتصار مونديالي بأقدام صلاح. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

الأعمار ترخص إلك مرخوص الدماء يا حسين يا حسين. احنا نذرنا أرواحنا لدربك فداء دونك الأعمار ترخص إلك مرخوص الدماء. شريت عزنا بقطع راسك شريت

0: عنك ما نزل لا تظن نسات لحظة دوم باسمك.
1: النشر والتوزيع مؤسسة الخليج الإسلامية.
0: الكون يسجد وفبابك والله عنك ما نزل.

واحنا وياك على الخط يا نزيف التضحيات شوفنا ببابك بيارف دمنا للثورة حياة سنين واحنا وياك

0: باسم النصير. نعم يا مظلوم باسمك بدر شلال الضمير،
1: دمك يطشنا ويلمنا صرختك هل

0: إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر

0: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة.
1: كانت نهضة سيد شباب أهل الجنة حركة سلمية، سلاحها المنطق والحوار وتخيير العدو قدر الإمكان، تجنبا لإراقة الدماء. ولكن عندما تأتي الأوامر من الطاغية يزيد بن معاوية ابن آكلة الأكباد هند بأن يقاتل جيشه الحسين عليه السلام قتالا أقله تطير فيه الرؤوس وترض الأجساد وتسبى النساء والأطفال،
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول.

سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

إليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه الآية الكريمة ترتبط ارتباطا مباشرا بموضوع من أهم المواضيع التي تدور على الساحة الإسلامية، والموضوع الواقع يتصل بمشاعر كل مسلم من المسلمين. ليش؟ لأن الموضوع يرتبط بالواسطة بيننا وبين المصدر الثاني من مصادر التشريع، أو بين المصدرين، مو بس مصدر واحد، يعني بين الكتاب والسنة. موضوع يتصل بالصحابة، وفي الواقع هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التجلية، لأنه كثرت أكو به تقولات وادعاءات لا نصيب لها من الصحة، واللي يحرص على أن يكنس الساحة الإسلامية من الألغام اللي بيها إذا مر بهذا الموضوع شوية لازم يولي عناية، يعطي حقه من البحث حتى يزيل كثير من الشبهات العالقة بالموضوع. لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب اقدامنا تبرك به الان. طبعا اذا اكو لف او اكو دوران حول نقاط معينة تتصل بالموضوع وحول شراذ معينة، سيمر علينا خلال البحث اننا نتبع معهم اسلوب القرآن الكريم. يعني انت اللي عنده شوية ادراك وسعة واطلاع والى علاقة بالعلوم الاسلامية، لما يرجع لهذا الموضوع يلقى فقهائنا وكتابنا وعلماء الرجال علماء الدراية عندنا ما يطلعون عن منهج الاسلام في القرآن والسنة النبوية الشريفة وفي الكتب المعتبرة الموثوقة في تقييم الصحابة، وسنمر على هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. دخل أذكر لك أولا الآية بعدين نعود للموضوع. الآية هاي نزلت في واقعة الحديبية. واقعة الحديبية كانت سنة 6 من الهجرة، سنة 6 للهجرة. النبي صلى الله عليه وآله طلع وياه من الصحابة 1400، أقبل إلى أن وصل إلى الحديبية. عندما وصل إلى الحديبية قريش تصوروا أن جاي قاتل طالع محشد جيش عنده ومتهيئ للقتال، بينما النبي صلى الله عليه وآله كانوا إذا أجوا يقولون لا احنا ما جايين الى قتال، جايين نريد نعتمر، نعم، ومن بعد العمرة نجدد عهدنا بالبيت ونعظم البيت وننحر النحائر ونرجع، ما عدنا قتال، انا ما جاي متهيئ لقتال. قريش صدوه، قالوا له انت ما تبرح هذا المكان، هذا المكان اللي وصلت الى ما تبرح ما تتحرك من عنده. وحشدوا جيشهم وجعلوا القائد على جيش المشركين خالد ابن الوليد، واجوا بجيشهم رابطوا هناك استعدادا لما يطرأ. اشتغلت ما بيناتهم الرسل
يعني اكو جماعة ممن عز عليهم ان تسفك الدماء قاموا بدور الوسيط، جماعة وسطاء الى قريش وجماعة وسطاء الى المسلمين، ان المسألة حسموها ليكون يصير سفك دام. في من جملة الوسطاء كان جد علي الاكبر لامه عروة ابن مسعود الثقفي. عروة ابن مسعود كان آنذاك لم يسلم، لأن عروة أسلم سنة 9 من الهجرة، فكان آنذاك مع قريش، بس عروة من الرؤساء العقلاء الناضجين اللي إلى مكانة في قريش. عروة كان وسيط بين قريش وبين النبي، إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له علام هذا الجمع، أنت طالع بجمع، شنو الهدف؟ قال النبي إحنا ما جئنا لقتال، لو جاي لقتال أنا أبادهك أقول لك جايين لقتال، جايين الآن نعتمر نعظم البيت ننحر الجزر ونرجع. راح إلى قريش أخبرهم بقول النبي، قالوا له ماذا رأيت أنت من رحت إلى معسكر هذا الرجل ماذا رأيت؟ قالوا شفت إذا سقطت شعرة من شعره تبادروا إلى أخذها، وشفت إذا أراد الوضوء ما يخلون قطرة من الماء تسقط إلى الأرض يأخذونها للتبرك. قالوا أنا دخلت على كسرى ودخلت على قيصر ودخلت على النجاشي، يعني في بلاط هذا وبلاط هذا وبلاط هذا، ما رأيت واحد من أصحابهم يعظمه كما يعظم هؤلاء. نعم هذا الرجل، هذا الرجل يعظموه تعظيم لا حدود له. قلهم أنا شفت هذا إلى منزل يفتدوه بالأنفس يتبادرون إلى ما يسقط من يديه. فروا رأيكم، شوفوا رأيكم شنو هو. قريش قالوا لا سبيل إلى تركه يدخل إلى مكة. النبي صلى الله عليه وآله باعتبار عثمان قريب، الخليفة الثالث قريب لأبي سفيان، فقال له روح شوفهم شنو وجيب لنا الخبر. ذهب واختفى خبره عن المسلمين وشاع ما بين المسلمين بأنه قتل. النبي صلى الله عليه وآله تصلب، قال والله لا أبرح حتى أناجز القوم، إذا صحيح دولة يقتلون واحد من أصحابنا ما أرجع حتى أناجزهم. لما رأوا إصراره شافوا النبي صلى الله عليه وآله مصر على ذلك خضعوا، خضعوا وقالوا له احنا نصالحك على شيء، يعني نعقد ما بيناتنا عاقد على ان ترجع هالسنة وبالسنة الآتية تدخل الى مكة المكرمة، إذا أدخلت إلى مكة تدخل إليك 3 أيام تسعى تطوف تعتمر وتكمل العمرة وترجع. قال النبي صلى الله عليه وآله للإمام أمير المؤمنين هلم واكتب ما بيننا هذا، فجاب ورقة وبدأ كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصالح عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نقف، لا لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسمك اللهم، هذا شعارنا احنا ما نقبل غير شعارنا يكتب ينكتب. قال النبي اكتب، بطل هاي العبارة، نعم اكتب بسمك اللهم، ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، ما يفرق ان يكون بهذا او ذاك، بس دولة عندهم سطحية. قال له اكتب كتب هذا ما تصالح عليه رسول الله. قالوا لي واش لو كنا نعلم انك رسول الله ما خرجنا لقتالك. هي ترى اكو نقطة شوي هنا كن نوقف عندها، النقطة مهمة جدا، ترى ما اكو واحد على الاكثر ما اكو واحد على عقيدة يعرف انها باطلة وهو يشرع ليها، لا الا المرتزقة الا اللي عنده هدف. يعني الآن لما ترجع إلى حملة العقائد كل واحد عنده عقيدة،
تلاحظ هذا الرأي العام اللي متمسك بها العقيدة، هذا لو يعرف أن على باطل ما يضل عليها أبدا، ما يمكن، لكن يصور أنها صحيحة. من اللي يصور الهياء صحيحة؟ اللي يصور الهياء صحيحة حملة الفكر مع العقيدة، أساطين العقيدة ذول هم اللي يلعبون دورهم، ذول هم من وراء الجماهير. سيأتينا إن شاء الله خلال البحث هذا المعنى. في هذول يقولون احنا لو نعرف انك رسول الله ما نطلع الى قتالك، ما نعتقد انك انت رسول الله، اكتب اسمك واسم ابيك. قال للامام، قال للامام اكتب كما يقولون. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول تلكأت، انا امحي اسم النبي واوخره وامحي اسم صفة الرسالة، تلكأت. قال لي اكتب يا علي ولك مثلها وانت مضطهد. راح تمر بنفس التجربة، وفعلا مر الامام بنفس التجربة، مر بيها شوكت، مر بيها في واقعة صفين، يعني عند واقعة الحكمين. اول الامر اصر الامام، قالهم ترى ذولا خدعوكم، ترى ذولا شالوا المصاحف وهي خدعة، هذول مو يم المصاحف، هذول لو يؤمنون بالقرآن ما يطلعون إلى قتالنا، لأن احنا عدلوا القرآن. هذول لا يخدعوكم، خلونا نقاتل، شافوا الفتح قريب وخدعوكم هالخدعة، لك اعصبوا الأمر برأس، اعطوني مجال. قالوا لنا ما يسعنا، هذول شالوا كتاب الله، احنا شنو نحارب كتاب الله؟ مش. القاعدة يعني الساحة لما بيها مغفلين تعبت، وتعبت صح، يعني الساحة هو هذا اللي يفتيم يريح أعصابك، لكن إذا تبتلي بمعهد مغفل بصير هذا أي تعبك ويتعبك، لأن هذا ما تقدر تفهمه، ما تقدر يعني يضيع عليك الأهداف، يضيع عليك أتعابك، يضيع عليك إنجازاتك. هاي الدماء اللي طوها وهذا القتال وهذه الأجواء اللي حصلت، طيب اطوه مجال خل نوصل، ماكو يبعد قلائل دقائق قلائل للفتح، لأنه معاوية حط رجله بالركاب ويريد يهرب. اجى لي واحد أمسك ركابه، قال له وين؟ إلى أين؟ هذول طالعين، هذول طالعين انقتلوا من أجلك عشرات الآلاف، انت راح تعوفهم وانت راح تهرب تنجو بنفسك. هو يقول اتذكرت ابيات ابن الاطناب، ابت لي عفتي وابا بلائي واخذ الحمد بالثمن الربيح، واقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيع، وقولي كلما جشئت وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي. فصار سالوا المصاحف، قال لعمرو بن العاص اكو عندك، اكو عندك شيء نقدر نخلص به؟ اين مخبأتك؟ انت عندك ضام بالمخبأ، مالك قضية طلعها. قال امرهم فليحملوا المصاحف، وفعلا بس حملوا المصاحف اتغير الوضع رأسا على عقب. فالنبي يذكر للامام يقول لك مثلها وانت مضطهد، وفعلا وقع النبي صلى الله عليه وآله، وهم وقعوا بمجرد أن تم التوقيع على الوثيقة حلوا من إحرامهم ونحروا الجزر وحلقوا ورجعوا. عندما رجعوا انتظروا إلى السنة الآتية، وفعلا راحوا وأقاموا بمكة 3 أيام، ودخلوا إلى الكعبة وهم يهللون ويكبرون وإلى آخر القصة معروف، هاي السبب. طيب لما النبي أصر قبل أن يصير العقد على قتال قريش، إجوا الصحابة يم النبي قالوا له يا رسول الله إحنا نبايعك ما دمت أنت مصمم على القتال، نبايعك على القتال والموت. وفعلا بايعوا النبي تحت الشجرة، النبي كان تحت شجرة، بايعوه، ولما بايعوه نزلت الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، إلى آخر الآية. فهاي البيعة اسمها بيعة الرضوان، ليش؟
لان الاية تقول لقد رضي الله عن المؤمنين، بيعة الرضوان، والعمرة اللي صارت من وراها سميت بعمرة القضاء لانها قضاء عن السنة الفائتة. النبي اعتمر، فكان سبب نزول الآية هو هاي الواقعة اللي ذكرتها إليك. طيب من بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى المضمون الذي نريده من الآية الكريمة. نبه لي شوية. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. أكو فرد معنى أحب أقرب إليك. احنا اكو عندنا كل حكم يجي هذا الحكم الى موضوع مثل ما يقولون، نبه لي، كل حكم الى موضوع. الموضوع مرة يكون صفة ومرة يكون مو صفة. اذا كان صفة الحكم يرتبط بالموضوع على اساس الصفة. خلي اوضح لك شنو يعني لقد رضي الله عن المؤمنين. هاي رضي الله يعني حكم الله، حكم بالرضا عنهم. زين هذا الحكم موضوع ياهو المؤمنين، رضي عن من؟ عن المؤمنين. المؤمنين هي شنو؟ رجل زائد شنو؟ ايمان. نبه لي، لما اقول مؤمن يعني خل اقرب لك المعنى، لما اقول فلان نجار شنو يعني؟ يعني رجل زائد مهنة النجارة، هم رجل هم عند مهارة نسميه نجار. فلان نعبر عنه مثلا افرض كاتب، هذا رجل زائد صفة الكتابة، الصفة زايدة على الموصوف. فلما يقول لقد رضي الله عن المؤمنين يعني عمن بايعك من المؤمنين، كانوا صحابة زائدا شنو؟ مؤمنين، يعني معتقدين، يعني ممن ملأ الإيمان قلوبهم، ممن تفانوا في طاعة الله. طيب هذول هؤلاء هذا اللون من الصحابة ما عندنا شك لحظة واحدة أنهم هؤلاء منارة هدى، وأنهم طريقنا إلى القرآن وطريقنا إلى السنة النبوية الشريفة، وأنهم مجدنا وأننا نقدسهم ونحترمهم. لكن لما القرآن الكريم ينزل لي شو

الصحاح الأخرى وأشوف الرواية يقول النبي ما مؤداه أني أنا أمر يوم القيامة فيخرج رجل بيني وبين أصحابي يقول هل أمك يعني يصيح لهم تعالوا أقول له إلى أين يقول إلى النار أقول له يا هذا هؤلاء أصحابي يقول لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك شو تكفت لي شوية زين أنا ما أريد أخذها من كتب الشيعة لأن كتب الشيعة كلها كذب ها كتب الرافضة كلها كذب وافتراء لا أريد أخذها من الصحاح نبالي زين هذه كتب الصحاح بين أيدينا نرجع لها ارجع إلى روايات الحوض ما أطول لك شوية بس روايات الحوض في صحيح البخاري وصحيح مسلم واللي يريد أكثر يجيني أنطي عشرات المصادر لأن الموضوع مثل ما قلت لك حساس أنا ما أريد أطنب به وأنت لما تريد تعالج لك فرد مرض حتى لو تريد تعالج الداوي بس من تحط إيدك على الجرح يوجعك الجرح يوجعك أنا ما أريد جرحنا توجعنا الواقع ما أشتهي أن توجعنا جرحنا بس أشتهي أن يكون المسلم واعي يعني إحنا نكون نفكر بعقولنا مو نفكر بذاننا وتنبه أكو واحد يفكر بذنه يسمع ويفكر لا واحد يفكر بعقله نرجع للعقول إلى المقاييس التي وضعها الله عز وجل لنا القرآن ينزل آيات بجماعة ممن اتصف بهذه الصفة صفة الصحبة لأن هو صفة الصحبة شنو يقولون اللي شاف النبي ولو ساعة إذا شاع شاف النبي ها اجتمع به حتى بعض نقول حتى لو لم يجتمع به عاصر النبي ولو ساعة خلاص هذا صار عنده مناعة بعد انتهى كل شيء هذا صار ما يمكن أن يتطرق للريب أبدا ولا الخلل أنا هذا الكلام طبعا ما أعير اهتمام ليش لأنه مو كلام واحد يحترم عقله الله عز وجل أعطانا مقاييس ووضعنا مقاييس وهي المقاييس اللي وضعها أمرنا أن نتبعها والنبي صلى الله عليه وآله أشار إلى أن الناس فيهم الصالح وفيهم الطالح وما أكو واحد إلى ميزة إلا المعصوم المعصوم فقط يخرج من هذا وإلا غير المعصوم يمكن أن يخطأ ويمكن أن يصيب الشغال ظل إحنا لما نجي ليهم كون نمر نقيم لنشتم نبه لي لما نمر كون نقيم ومعنى نقيم يعني عندما أذكر واحد أذكر ما له وما عليه إلى فضائل أذكرها إلى إنجازات أذكرها إلى مقام محترم أذكره إذا لا والله عند أغلاط أقول عند أغلاط عند انحراف أقول عند انحراف لكن أشتم لا احنا مو ذنبنا ترى مو احنا اللي نشتم احنا ما شتمنا عشان ابين لك خلال البحث ياهو اللي شتم مو احنا الان هذه الشبه وين ما تروح طبعا هذا يؤذي مشاعر كل مسلم لما يقرأ بكتاب ان دولة يشبون الصحابة زين قطعا راح يتأذى يحقد علينا يقول دولة ليش يجون الى صحابة النبي دولة الاطهار حاشا لله احنا الصحابي المتصف بصفات الصحبة والمستقيم لا والله والله نتقرب إلى الله بحبه وكلها كتبنا بين يديك اقرأها كلها من أولها إلى آخرها لكن إذا صرنا نقيم ونضع يدنا على شيء نقول هذا هنا أكون انحراف والانحراف يترتب عليه جزاء بس هذا منهاج القرآن القرآن الكريم مدح قوما قال ومن الأعراب من يؤمن بالله ها وذم قوما قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا نبه لزين منهج القرآن المحسن فريق في الجنة وفريق في السعير لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة طبعا هنا مقاييس أكو وضعها إن الشارع نتبع المقاييس نتبع ما جاء عن رسول الله ونتبع ما جاء عن القرآن الكريم زين فخلينا نرجع اذا الشتم من اين جاء الشتم من اين جاء
مش هخلي اضرب لك اروي لك حادثه واحده يروها المؤرخين. مؤرخين يقولون ايام هشام ابن عبد الملك اكو جنيد ابن عبد الرحمن. جنيد ابن عبد الرحمن هذا من اهل حران، من الرؤساء المحترمين المرموقين اللي كانوا الامويين يقيموا له وزن ويحترموه. كان الى حصة من العطاء ببيت المال، كل سنة يجي ياخذ حصة من العطاء، يطلع راتب ياخذ راتبه. يقول انا جاي اريد اخذ راتبي، دخلت الى الشام. لما دخلت كان دخولي يوم جمعة، دخلت الى الشام يقول مريت على جامع، شفت الجامع اكو باحتشاد ناس مجتمعين يردون يصلون الجمعة، قلت والله الا تفوتني صلاة الجمعة. يقول دخل صليت فرغت من الصلاة، صعد الخطيب على المنبر وعظ فاتعظنا، قرأ لش كم كلمة موعظة واتعظنا، ذكر فتذكرنا، نقل نصح استنصحنا، يعني هالأشياء العامة اللي بيها تربية يقول اسمعتها كلها وشكرت الله اني انا هم صليت وهم بنفس الوقت من بعد الصلاة سمعت موعظة. يقول لما أراد الختام قال دعونا نختم صلاتنا وموعظتنا بشتم أبي تراب. يقول قاموا هذول يشتمون الشتم ذريع، إلى أن فرغ وسألت واحد قلت له منو هذا أبو تراب اللي جاي تشتموه يا هو؟ قال لي هذا علي ابن أبي طالب. قلت له مو علي ابن ابي طالب مو زوج فاطمه بنت رسول الله؟ قال لي ايه. قلت له مو ابو الحسن والحسين؟ قال لي ايه. قلت له مو اول القوم اسلام؟ مو اول من اسلم؟ قال لي ايه. قلت له مو السيف المجاهد المدافع عن المسلمين اللي كان يطلع بالغزوات ويقاتل عن المسلمين وبالاخير استشهد في سبيل مبدئه؟ هدني مو كلهن اله؟ قال لي ايه. شنو المبرر لشتمة إذا ذني تعرف إن كلين شلون الشتمة أنت؟ إذا أول المسلمين ابن عم رسول الله زوج ابنته أبو ولديه المدافع عن المسلمين المقاتل المجاهد في سبيل الله وهذا كلها هاي عنده وأنت جيت شتمة هالشتم الذريع. يقول قمت إلى هذا الخطيب أمسكته من شعره، أكو عنده وفرة، أخذته من وفرته وجعلت أضرب رأسه بالجدار حتى أدميته. يقول هذا صح، خذوني إلى الخليفة. يقول اجوا جابونا أخذونا الجلاوزة إلى الخليفة. يقول دخل لما وقع بصر هشام عليه قال مرحبا بك أبا عبد الرحمن. يظهر أن شخصية الرجل إلى مكانه، ولذلك كناه هشام كناه خاطب بهالخطاب. قال له متى قدمت؟ قال له امس. قال له ما الخبر؟ قال له والله القصة هكذا، انا جاي في طريقي لك وما حبيت تفوتني صلاة الجمعة وصليت وراء هذا الرجل ووعظ فاتعظنا وذكر فتذكرنا، ثم قال يشتم علي بن ابي طالب. اسألت واحد بصفي قلت له منو هذا اللي شتمه؟ قال لي صهر النبي ابو شبطيه ابن عمه. ثم التفت الهشام قال له انا لو اشوف لي واحد يشتم نسيبك انت صهرك وابن عمك وابو شبطك ما اهده ما لم انتقم من عنده. هذا جاي يشتم صهر رسول الله، جاي يشتم اول قوم اسلاما. قال لي صدقت يا ابا عبد الرحمن، هذا اللي تقوله صدق، بس انت ليش متاخر مأخر يا عطاء؟ بالعجل اسمع عطاء خلي يطلع يرجع لاهله، ها؟ لانه هذا خطر، هذا خطر. اي نعم، هذا اكو في تاريخ الشعوب اللي يحمل شوية وعي يحطون عليه علامة استفهام، هذا خطر. طبعا خطر، يعني يردون دواب بهان هذا البلاء. في المسألة هذا تأمل، الامويين جعلوها سنة يشيب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. وصلت الأمر إلى الصلاة، للصلاة وصل الأمر. شلون للصلاة؟ يعني يوقف معاوية يقنط يشتم عليا، البعض الآخر يتقرب إلى يقول أجيتكم حسن وحسين،
يجي عمرو بن العاص يقول أزيدكم أمهما فاطمة. طيب زين، وصل الأمر إلى هذا، معروفة مسألة مش جديدة، احنا نعرف أن هذا الرجل شتم على المنبر 80 عام، 80 سنة انشتم، والجماعة اللي كان أكو بعضهم كان يشتمه في حياته، نبه في حياته، والإمام يسمع وبيوشع أن ينتقم، بس بالعكس كان هذا اللي يشتمه يزيد عطاء، نبه. أكو فكرة والله هذا أحد الأدباء يخاطب بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال نشوف شو يقول له، يقول له سيدي كلما تلبد أفق وتمادى بعشفه الديجور وتمادت صحائف خط منها قلم الحقد والهوى والزور لاح بالأفق من رؤاك جبين بعض أوصافه السنة والعبير الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير فحباهم طيبا وعفوا كما يفعل إن زج باللهيب البخور وتمهل أبا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل سور إن أشادت بك السما وأفاضت أي ضير لو شبك البعرور. الواقع أن هذا الرجل مو يقول له واحد من الأدباء، يقول له وما مدحتي توليك فخرا وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. هذا المنهج كان شتم علي وشتم أهل بيته، وبعد أكو عند منقبة أو فضيلة لازم تزيف، لازم تكذب، لازم تمحى من الوجود، وخلصت مع الأسف، والله مع الأسف. يعني أنا الآن وأنت كمسلم اطب إلى مكتبة، لما اطب إلى مكتبة أردتنا ولي كتاب تفسير أو كتاب تاريخ أو كتاب حديث، مش ألقى قدامي، تعرف ألقى لك الركام الهائل هذا اللي ما يترك شتيمة إلا ويذبها على من يوالي علي بن أبي طالب. زين أرجوك خليني أضرب لك بعض الأمثلة. شيخ الإسلام ابن تيمية الرجل يقول أن الكذب ما موجود عند فرقة أكثر مما هو عند الرافضة، أكذب الناس هذولا، ولذلك كتب الصحاح ما روت عن واحد منهم رواية أبدا. يقول كتب الصحاح ما يمكن تخلي في طريق الرواية واحد من دول الشيعة، لأن دول كلهم كذب، الكذب عندهم جائز وحلال، جن مع ملاحظة أن إحنا الكذب عندنا يفطر الصائم، نبه لي، إذا صائم يكذب على الله وعلى رسوله يفطر عندنا. زين هذا الرجل يقول هذول الكذب عندهم جائز ولذلك كتب الصحاح ما روت عنهم، خلينا نشوف ياهو الكاذب. كتب الصحاح تدري ايش كثر اكو بيها من رواة الشيعة اللي حب انا رشده، شوف فصول المهمة شاعر حسين شرف الدين، شوف الجزء الثالث من الغدير يذكر لك المصادر من كتب المذاهب الاربعة. هسه اللي تحت ايدي 91 راوي، 91 راوي، والمصادر الاخرى تروي اكثر. زين بيوسعك ترجع لها، قل له انت لما تقول ان كتب الصحاح ما تروي عن واحد من كتب الشيعة لانهم كذبة، ياهو الكاذب، وهي 91 عندك ومن كتبك، من هو الكاذب؟ طيب واحدة امشي اقرأ، يقول هذول هالمشكين لازم هالاوادم
لازمين هالنعجة المسكينة يلزمونهم نعجة يطعنون بيها ويمزقوها، شنو يقولون هاي عائشة أم المؤمنين؟ هسا احنا الحمد لله خشيعة نعرف أنفسنا، هسا احنا قاعدين الآن هنا وبكل مكان ونعرف أنفسنا. أكو واحد من عندنا شاف المنظر هذا في يوم من الأيام أن جايبيننا نعجة نطعن بها احنا مثلا ونقول؟ وين؟ في كتب شيخ الإسلام يقول دولة أصلا كل رواية بها عشرة يكرهوها، ما يجيبون رواية بها عشرة. ليش؟ لأن يكرهون العشرة المبشرة إلا علي بن أبي طالب، فلفظة عشرة يضوجون من عدها، يقول يضايقون من عدها، أصلا ما عندهم رواية بها عشرة ولا ولا ولا. الله يرحم الشيخ الأمين اتبع لجاب له عشرات الروايات، قال اتفضل هاي كلها بها عشرة وإحنا نرويها بكتبنا. طيب انت لما تشوف هذا اللون من الكلام ومن مصدر كهذا المصدر، شو بس هالمصدر؟ بتفضل هذا عندك الفصل في الملل والنحل لابن حزم، شوف عندك الشهرستاني في مؤلفاته، شوف القصيمي في الصراع بين الوثنية والإسلام، شوف ابن عبد ربه الأندلسي في العقد الفريد. اتفضل اقرأ لهؤلاء وشوف تلقى لك فرية من الفريات ما يذبوها علينا. وهاي الفرية الصريح يقول لك هذولا ما يروون عن كتب الشيعة، عن كتب عن رجالات الشيعة، هذولا كتب الصحاح. ليش؟ يقول هذولا كذبة. عن من يروون؟ انا اقول لك يروي عن خالد ابن خالد ابن محمد المخزومي الكوفي، ابن مسلم العفو، خالد ابن مسلم الكوفي المخزومي. شنو هذا خالد ابن مسلم؟ من المرجئة، كان يتقرب الى الله بشتم علي ابن ابي طالب، هذا يروي عنه. ها يروي عن عمران ابن حطان اللي يقول للعبد الرحمن ابن ملجم يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا أروي عنه أنا رواية بمقدساتك. عمران ابن حطان لو يمدح أبو لؤلؤ قاتل الخليفة عمر يروي عنه البخاري؟ لا طبعا ما يروي عنه. ليش علي بن طالب إمام المؤمنين؟ على الأقل خليفة من الخلفاء. كل إنجازاته خليها على حدة واحد من الأربعة. ها؟ يا أخي هذا الركام لما تطلع عليه، يعني هذا إحنا من الضروري أن نسلط الأضواء على هالمفارقات في تاريخنا، وإلا إلى متى إحنا الآباء يحصرمون والأبناء يضرشون؟ ها؟ يعني أرجوك إحنا هالتركة الثقيلة بتاريخنا لمصلحة من؟ هذا المسلم اللي ينشأ ببيت مسلم قائم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. شنو ذنب أنا هذا أجلي ألغم فكرة؟ شنو ذنب هذا أنا أزج في معارك وهمية لا أساس لها؟ ها؟ شنو الداعي لهذا؟ ليش؟ يعني لمصلحة من؟ المفروض أن هذا الركام اللي موجود بالتاريخ اذا نريد نصفي افاقنا لازم نكنس هذا الركام. يعني ارجوك هذه الكتب اللي تقع عقبة في طريق وحدة المسلمين لازم اعيد النظر بها. تعال هاي المحتويات اللي موجودة بالكتاب صدق لو لا؟ اذا صدق لا والله اخليها واعمل على تثبيتها، اذا لا والله بين لك انها كذب نشلب بيها بعد شكل. انا اقول لك ايه نشلب بيها لان وراها منفع مو شكل. ايه صحيح هاي تمام، لكن هي هاي المنفعة مبرر لك ان تلغم وحدة المسلمين من اجل انت تحصل لك شكم فلس او تحصل لك مركز؟ شنو ذنب هذه العشرات الملايين مئات الملايين من المسلمين يمزقون يمينا وشمالا من اجل فئة خاصة؟ ها عرفت؟ إذن ياهو اللي يشتم، احنا ما نشتم ما نشتم، احنا نقيم. يعني شلون نقيم؟ يعني ارجوك لما الامام الحسين سلام الله عليه عن جده رسول الله
النبي يقول الجموا مودتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبدا عمله الا بمودتنا اهل البيت. انا وانا ارويها ايضا عن كتب المذاهب الاسلامية الاخرى مو عندنا. عندك الصواعق المحرقة تقدر تشوفها، تقدر تشوف مجموعة من الكتب، انا مستعد ارسل لك المصادر، موجودة الرواية. الرواية يستدعي النبي الامام علي يقول له لا يجوز احد على الصراط ما لم يحمل منك جوالا. وانت ترويها مو انا ارويها. فاذا كان كذلك الروايات من هالنوع تريدني ما ارتب عليها اثر، يعني ما افضل من تنزل به هذه الايات وهذه الروايات، يعني شوف شنو اللي اسويه اخر، يعني هاي الها لوازم لو ما الها لوازم، ارتب عليها اثر لو ما ارتب عليها اثر. لما تقول لي النبي هكذا يقول، النبي شنو جاي يحسب الهوى؟ لو يريد يوجهني يريد يرشدني. هاي الروايات اللي من هالنوع اترك المسلمين يتصارعون تصارع فكري، خلي الروايات بروح رياضية نقابل بين هالرواية وبين هالرواية ونوصل الى العقيدة الصحيحة ونوصل الى اللباب. هذا اما انك تتهمني باني انا اشتم، لا احنا ما اشتم، انتوا شتمتم 80 سنة شتم الامام علي، ومن بعد الامام علي اجى الشتم مستمر وحقك الى اليوم. يعني الان ما تلقى لك واحد يكتب لك كتاب الا اول ما يتمرجل بروسنا، اول ما يتمرجل نعم بروسنا يجي يشتم ويفتري وبهتان. ليش؟ لمصلحة من؟ انت ليش ما تتجه الى بؤر النقص هاي تكافحها؟ تجي تكافح من يحمل لواء لا اله الا الله معك؟ طيب خلينا نرجع للآية. اذن لما الآية تقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، المؤمنين بهالقيد، الحكم ترتب على وصف، معناه الوصف علة، يعني المؤمنين دول المتصفين بموضع تقديرنا، صحابة المتصفين بصفة الصحبة موضع احترامنا، نعلنها بأعلى أصواتنا، موضع احترامنا وتقديرنا وإكرامنا. أما إذا لا والله راعد ينحرف، النبي يقول لو عصيت انا لهويت. اعمل يا علي، اعملي يا فاطمة. الانسان مأخوذ بعمله، ان كان خير فخير وان كان شر فشر. طيب من بعد هذا يقول فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واتابهم فتحا قريبا. الفتح شنو؟ الفتح قام عمر ابن الخطاب للنبي قال له يا رسول الله شنو الفتح؟ قال له الفتح هذا العقد اللي صار، الوثيقة اللي صارت، الصلح اللي صار بيننا وبين قريش، لأن أثر من آثار العمر، أثر من آثار المسلمين دخلوا إلى مكة. شنفتهم من هذا؟ والله تبه لي إلى هالنقطة، مو ذولا يتهمون الاسلام يقولون الاسلام فد هجمه بدويه وحشيه، استعمل الشيف ما عنده الا يقص الرقاب، هذا ما عنده غير هذا. لا، النبي يقول نفس وصولنا الى اهدافنا بدون دم، هذا هو فتح. الانسان لما يصل الى هدفه، يعني شاتة تتصور ان الاسلام لما يدعو الى الجهاد عنده حب لسفك الدماء؟ ابدا، وإنما يجاهد حتى يوطئ، يخلي أرضية صالحة يمر عبرها. شنو عبرها يمر؟ يمر عبرها الدين الإسلامي، يعني أني أنا أريد أفتح لي بلد أوصل لعقيدة الإسلام. شنو معنى عقيدة الإسلام؟ عقيدة الإسلام يعني الرفاهية، يعني الحرية، يعني الخير، يعني العطاء. أريد أوصل له المنهج، النظام اللي راح يخليه يعيش سعيد، هذا اللي أريد أوصل أنا. إذا واحد وقف في طريق الدعوة أزيحة، وإلا ما عنده حب أو مصلحة في شفك الدم. مو النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. فما النبي ما عنده هدف أن يشفك الدم، هاي الفرية على الإسلام باطلة. طيب
من مجمل هذه الصفة من الصحبة، لاحظ القرآن الكريم يقول علم ما في قلوبهم من الإيمان والحب والتفاني للنبي، سوى أنزل السكينة، يعني الواحد من عدهم كان يلاقي إذا نزل يلاقي بروح مطمئنة كل عقبة في طريقة. هذه الصفة هي نفسها صفة أصحاب الحسين، لأن خلق الفت نظرك ترى أصحاب الحسين بهم مجموعة من الصحابة، تدري أصحاب الحسين فيهم مجموعة من صحابة النبي رضوان الله عليهم، كانوا يوم الطف قتلوا مع الحسين، وبيهم جماعة الباقين كلهم حملة القرآن، حملة العلم، حملة الأخلاق. يعني اللي يحب يقدر يقرأ مثلا ترجمة عابس ابن شبيب الشاكري، عابس من بني شاكر، بني شاكر بطن من بطون همدان، همدان يقول عنها الإمام علي فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. يقول الإمام علي يوم صفين لو بلغت عدتهم ألفا لعبد الله حق عبادته. كانوا من حملة القرآن، حملة السنة، حملة شرف الجهاد. عابس ابن شبيب كان بالكوفة، زين، عابس كان بالكوفة، لما دخل مسلم سلام الله عليه إلى الكوفة كان ممن يتردد عليه وممن قام بالبيعة له ودعا الناس إلى بيعته وممن مون الحملة واشترى السلاح، لكن لما طلع مسلم قبل الوقت المحدد عابس بعد كان برا، من إجا كان الأمر منتهي. وين التحق عابس؟ التحق بالحسين، طلع منه ويا شوذب مولاه. هذا شوذب يقول السماوي في أبصار العين يقول كان أفضل من عابس، لأن كان أكثر علما وأكثر حملا للقرآن. أيضا هذا شنو كان ويا يوم الطف؟ كان يحاط إيده على سيفه وراء سيده، وراء سيده، ها، يعني وراء عابس. عابس كان شديد الولاء لآل النبي، لأن قال للمسلم لما طاب قال له ترى أنا ما أخبرك عن الناس، ما أقدر أطي رأي غيري، لكن أخبرك عن نفسي، والله أنا أقاتل دونك وأجيب دعوتك وأقاتل إلى أن أموت حتى ألقى الله، لا أريد بذلك جزاء إلا وجه الله. وفعلا طلع، وطلع ويا غلام يقول تميم ابن ربيعة صديقه، يقول شفت نازل الى الحرب يصيح على رجل الا مقاتل ما حد يدناله، لما شاف ما حد يدناله القى درعه والقى بزته واجا حاشر الى الحرب. صحت بي قلت له اجننت يا عابس؟ قل لي ويحك ان حب الحسين اجنني، ها، انا ما انا اريد واريد استشهد، انا جاي للشهادة ما رايت شيء. وفعلا من وراء غلامه يقول والله لقد رأيته يطرد بصدره أكثر من 200، ووراء غلامه استشهد هو وغلامه بالمعركة، سقط إلى الأرض ونال شرف الشهادة. حبيب من الصحابة، حبيب بن مظاهر أو ابن مظاهر الذي شاع على أنه ابن مظاهر، فحبيب كان من الصحابة وممن لازم أمير المؤمنين في كل حروبه. وحبيب كان الركيزة اللي قامت عليها دعوة مسلم، هو ومسلم بن عوسجة اثنينهم. حبيب لما قتل مسلم أخفاه منه بنو أسد، أخفوه بالأرياف عدهم هو ومسلم بن عوسجة. لما راد يلتحق بالحسين اجى لي الخبر ان الحسين بالطريق الى كربلاء، راد يلتحق ماذا يصنع؟ صاح الى واحد من غلمانه، المؤرخين يقولون قال له اطلع شوية بين النخيل، ابعد الى ان تصير باطراف النخيل، امسك لي هالجواد هذا امسكه وانا جايك، انا معك الان اتبعك. اجى حبيب وودع اهله ودخل على زوجته وأطفاله ودعهم وقالها أنا ذاهب إلى
الحسين ابن رسول الله. قالت له أبلغ حسينا عني السلام. أنت رايح؟ نعم. بلغ السلام وخذ لي من عنده لحظة من لحظات رضاها عني ودعها وجزاها خير وطلع. طلع المؤرخين يقولون لما قرب من جواده المكان اللي عين للغلام وصار قريب من الجواد، سمع الغلام عند حديث كأنه يتحدث ويا واحد أصغى، خلي يشوف شنو هذا الحديث. وإذا بالغلام يخاطب الجواد: يا جواد سيدي لقد أبطأ سيدي. يقول له: تأخر شوية علي يا حبيبي. يا جواد سيدي لقد أبطأ علي سيدي، والله لئن لم يأتي لن تطينك وادب إلى نصرة أبي عز الله. لما سمعه حبيب ويعتز به ويهتز لموقفه أقبل إليه قال: ويحك، جزاك الله خيرا، انت وصلت بعد، اديت مهمتك، ارجع. التفت الى قال: سيدي انت تذهب الى الجنة وتردني الى النار، خذني معك لأقوم بالقتال بين يدي أبي عبد الله. أصر على حبيب، قال له: أنا ما أفارقك. قال: هلم معي. أقبل والغلام من ورائه إلى أن التحق بالحسين قريبا من كربلاء. الحسين ضارب المخيم وقاعد، وأطل حبيب على البعد. لما وقع بصر الحسين عليه التفت الى اصحابه قالهم: قوموا. قالوا: ما الخبر؟ قال: هذا حبيب ابن مظاهر، قوموا بنا اليه. قام الحسين ومعه اصحابه. لما وقع بصره على الحسين ترجل من جواده وانحنى على اقدام ابي عبد الله. ولم أمس أنصارا تدعوا لنصره. وقع يقبل الحسين، اعتنقه الحسين، قال: سيدي أبا عبد الله، أنا الآن قضيت حقي، إذاك شفتك عانقتك، عندي شوية دقائق أريد أن أسلم على أختك بنت أمير المؤمنين. أقال له الحسين: ما على الرحب والسعة. أقبل، جلس بباب الخيمة وجلست زينب داخل الخيمة. لما أحس بها صاح: هن لوجهك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالح. سلم ووقف طويلا عند بيت آل رسول الله. وخرج هذا الرجل صاحب الحسين إلى أن نزل بالمعركة يوم الطف، قاتل قتال الأبطال إلى أن سقط. أقبل إليه الحسين ذاد الخيل يمينا وشمالا، جلس عند رأسه يقرأ: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.

حق العليم دون الاخيان ما خلوا خواتح شيئا تنظام لما طاحوا. طلعت لهم الحوراء زينب طلعة. ايش وقت طلعت لهم؟ طلعت لهم نصف الليل ها؟ بعد ان هدأت العيال والاطفال مرت ما بين المصارع تقوم وتقع.

الله. وفعلا هم ما كان يعني اكبرهم العباس ترى اللي انقتلوا يوم الطاف، اذا استثنيت بعض الصحابة، والا بني هاشم اكبرهم العباس، والعباس عمره 34 سنة. فهي مرت بين هالمجموعة من الشباب يهنى

0: بعضهم بدم من الأوداج. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. يا ربي لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
2: اسمها العباس عليه السلام.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: أم بالغرب ماكو عباس وشفت ناس اللي وافونك قليلة تصير لي حسين أنا ما أقدر أصير.
1: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبدا، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبدا، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

0: وحياك ربي اللي ذيب ستة يرفع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين، وشهر محرم وصفر. أحبتي المستمعين، الحلقة الأولى من برنامج حجر زاوية، ومحور حديثنا لهذا اليوم العاشوراء والمرأة. ضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة الناشطة في محافظة بابل والعراق الست علياء الأنصاري. مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على حضرتك وجميع مستمعي ومستمعات الإذاعة الكرام.
1: ست علياء، اليوم راح نتناقش ونغوص بحوار فكري منطقي حسيني إن شاء الله، بس من زاوية المرأة.
2: تمام
1: تمام إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: نبدي بحوارنا، لكن بعد هذا الفاصل.

0: رجعنا وياكم أحبتنا المستمعين والمشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب المستقبل أف أم باللغة الإنجليزية. ست علياء، من خلال المتتبع لواقعة عاشوراء وحياة الإمام الحسين يجد هناك إصرار أن الإمام الحسين على جلب النساء، وهناك إصرار على أن تكتب حادثة كربلاء وفيها النساء. ماذا تفسرين ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استحضار واقعة الطف أو ملحمة الطف. طبعا الكثير كتب، مؤرخين، مفسرين، ناس كتبوا عن هذا الموضوع، بس أنا راح أتحدث من وجهة نظري الخاصة. أنا أعتقد أنه إصرار الإمام الحسين عليه السلام بأن يأتي بأهل بيته والنساء، وخاصة السيدة زينب سلام الله عليها، يعني أنا راح أحللها من زاويتين. أول مرة راح أتحدث عن النساء بشكل عام، وبعد عن السيدة زينب بشكل خاص، لأنه الصورة اللي كانت من المفترض أن تنقل لكل الأجيال اللي راح تجي، من ضمنها إحنا واللي راح يجون بعدنا، أنه الحياة يصنعوها نساء ورجال. يعني هسه مثلا انت حضرتك خصصت حلقه سميتها عاشوراء بالمراه والمراه وعاشوراء، عندك حلقه راح تكون عاشوراء والطفل؟
0: نعم.
1: عاشوراء والرجل؟
0: نعم. والله عندي
1: تمام. جيد. الفكره اللي اريد اوصلها انه احنا هاي، انا ضد هاي التصنيفات، انه مثلا عاشوراء والمراه، خلينا نقول مثلا، خلينا نتحدث عن عاشوراء والشجاعه، ونحكي عن شجاعه السيده زينب.
0: عفوا ست عليا، بس هاي المقاطعة، أنا من خصصت عاشوراء والمرأة، أريد نغوص حلقة كاملة
1: ممتاز
0: بجانب المرأة،
1: ممتاز
0: دورها،
1: ليش عندك حلقات بالضبط 50,000 حلقة مرأة يعني تحكي بها عن المرأة؟
0: لا صراحة ما نحكي، ليش هاي الحلقة؟ لأن هاي قد تكون 50 دقيقة، نعطي مساحة أوسع ومختصة، ندوز زوم على المرأة في هاي الواقعة ونعكسها على حياتنا العامة.
1: حلو.
0: نعم.
1: ليش ما نعيد برمجتها بالطريقة التالية؟
0: نعم،
1: نسوي زوم على الشجاعة ونحكي عن شجاعة المرأة والرجل.
0: ممكن.
1: نسوي زوم عن الفضيلة ونحكي عن اثنيناتهم، صح؟
0: ممكن.
1: نسوي زوم عن العلاقات الأخوية ونحكي عن كفيل زينب وزينب.
0: صح.
1: أنا هاي الفكرة اللي أوصلها.
0: نعم.
1: إنه إحنا نحتاج إلى أنه، أنت حضرتك ذكرت إنه حوارنا رح يكون فكري.
0: نعم.
1: فأنا أريد يعني أسلط بهذا المناسبة، إنه من هذا المنبر الإعلامي، إنه إحنا خلينا نعيد برمجة، حتى مو بس رؤيتنا، إحنا منعيد برمجة رؤيتنا إلى عاشوراء، يعني برمجة رؤيتنا للحياة بشكل عام.
0: نعم.
1: إنه الحياة يتقاسمها النساء والرجال، وهي أعتقد إحدى الرسائل اللي راد يوصلها الإمام الحسين للكل.
0: نعم.
1: كفكر أو كممارسة حياتية، إنه الرجال كان لهم دور بالمعركة اللي هو القتال، بس بعد المعركة لولا وجود النساء بشكل عام والسيدة زينب بشكل خاص، لما وصلت معركة الطب بتفاصيلها. صح. أو عناوينها العامة والخاصة لهذا الجيل وبعد أجيالنا القادمة.
0: صح.
1: فإذا معركة الطف كان لها أبطال اثنين، رجال يقودهم القائد الإمام حسين عليه السلام، ونساء تقودهم القائدة زينب.
0: نعم.
1: فهاي أول رسالة.
0: نعم.
1: إنه أكو أدوار للنساء وأكو أدوار للرجال، وإذا أريد إحنا نبحر، أكيد مو بهاي الحلقة.
0: نعم.
1: بس أريد نبحر بالتاريخ ونحلل حياة الرسول، حياة الإمام علي،
0: نشوف هواي جوانب للنساء،
1: حياة كل الأنبياء.
0: نعم.
1: أنت افتح القرآن الكريم وشوف كل قصص الأنبياء، أكو دور للمرأة.
0: نعم.
1: تارة أم، تارة أخت، تارة زوجة، فإذا نعم. هذا الدور. الزاوية الأخرى اللي تخص السيدة زينب سلام الله عليها، واللي أنا يعني دائما أفكر بها بهاي الطريقة، إنه الإمام الحسين عليه السلام، أو قبل ما أقولها خل أسألك أنا سؤال.
0: نعم.
1: ما خاف أنا أسألك.
0: يلا تفضل.
1: أنت لما تكون في مشكلة أو في تحدي صعب أو تشعر باختناق أو حزن أو مصيبة، وين تروح؟
0: نعم.
1: وين تروح؟
0: أمي، زوجتي.
1: حلو.
0: نعم.
1: أنت تروح إلى الأنثى في العائلة.
0: نعم.
1: أم، زوجة، مرات، الأخت تلعب هذا الدور.
0: نعم.
1: الأنثى بالعائلة هي مصدر الأمان النفسي، مصدر الدعم النفسي، مصدر الإحساس، المكان اللي بدي روح إحنا بحضنا نبكي، صح؟ لو لا، سواء كنا نساء أو رجال. فلذلك تشوف حتى مثلا إذا مثلا يعني بنية بالعائلة كبرت وما تزوجت.
0: نعم.
1: عمة أو خالة.
0: نعم.
1: وين راح تفرغ العاطفة مالتها؟ بأولاد أختها أو أولاد. صح. أخوها، صح لو لا؟
0: صح.
1: فالعمة والخالة لهم دور في تربية. نعم. الأولاد. فالفكرة أنه الأنثى بالأسرة هي تمثل العاطفة. فالإمام.
0: نعم.
1: الحسين كان أعظم دور للسيدة زينب، وهذا الدور اللي ما تذكر المنابر ولا تذكر الكتب.
0: نعم.
1: هو كان الإسناد النفسي أو الدعم النفسي للإمام الحسين عليه السلام بدليل.
0: نعم.
1: يعني أنا هذا الكلام من دا أقوله صح وجهة نظري، بس مستندة على دليل.
0: نعم.
1: الدليل اللي هو في واقعة عاشوراء، يعني يوم عاشوراء هي المعركة تركوها ساعتين أو ثلاث ساعات. لما سقط علي الأكبر عليه السلام، وين ودى الإمام؟ ودى الأمة؟
0: لا،
1: ودى إلى خيمة زينب. لما انذبح عبد الله الرضيع وين راح؟ ودى إلى خيمة زينب. لما هو أثخن بالجراح وين راح؟
0: لأخته،
1: راحت الخيمة زينب.
0: نعم.
1: فالدور اللي كانت تلعب السيدة زينب،
0: حتى الحوار الإمام العباس والسيدة زينب يحمل كثير من العاطفة والكثير من العلاقة الأخوية الحميمة اللي
1: فكان وجود السيدة زينب سلام الله عليها هو وجود الداعم النفسي، بحيث الإمام الحسين كل ما يشتد عليه القتال ويصير عليه ضغط، هو بشر ومو ملائكة، وين يروح؟ يروح للسيدة زينب سلام الله عليه. احنا ما سمعنا شنو اللي دا يصير، بس يعني اللي نقلتها يعني هذول الكتاب والشعراء لسان حال
0: الرواه. نعم،
1: يروح كانوا يشوفوا يتحدث مع سيدة زينب ويرجع، هو هذا يتحدث ويرجع كان ياخذ من عندها القوه او العاطفه او فكان الدعم. هذا اعظم دور كان قامت به السيدة زينب سلام الله عليه.
0: ذكرتي اعاده برمجه عقولنا، شنو اللي يقيد عقلنا؟
1: شنو اللي يقيد عقلنا؟ اكو قيود داخليه واكو قيود خارجيه.
0: أي.
1: القيود الداخليه النفس البشريه بطبيعتها ما تحب تبحث، يعني كسوله.
0: نعم.
1: يعني كسوله بمعنى شنو؟ انه ذلك ما الفينا عليه ابائنا باختصار. انا اجيت تم تغذيتي بهاي المعارف والافكار والكذا،
0: البيئه
1: تربيه الاسره، هواي شغلات تساهم. فانا بعد ما بي حيل اقعد ابحث. كل الانبياء لما تم مواجهتهم، مو لانهم مخشوادم،
0: نعم،
1: كانوا هم كلهم معروفين باقوامهم او مجتمعاتهم، كان اعتراضهم ذلك ما الفينا عليه ابائنا، الا اعتراض قريش لما قالت له انت يعني تضرب الهتنا، تضرب تجارتنا. فالفكرة أنه
0: هاي قيود داخلية، قيود خارجية.
1: قيود داخلية أنه أنا ما أريد أتعب روحي،
0: الأسرة
1: جاهزة.
0: نعم. البيئة،
1: أشياء قوالب جاهزة. نعم. جت ببالي ما
0: قيود الخارجية.
1: القيود الخارجية اللي هو
0: أكو قيد ديني؟
1: لا، هو مو قيد ديني، بس خليني شو عليك أفكر. خل حتى أفكر بالعبارة تطلع. نعم. بشكل صحيح. أكو شيء اسمه هندسة التأثير.
0: نعم.
1: هندسة التأثير شنو؟ هذا من يصنعه؟ يصنع النخبة، تارة النخبة دينية، تارة النخبة سياسية، تارة النخبة مجتمعية
0: عشائرية.
1: المهم أكو فد نخبة هي تهندس كيف يتم التأثير على عقولنا.
0: نعم.
1: لأسباب كثيرة أكيد مو يعني مو وقتا سالب
0: هذا بيها. تأثير له قيد؟
1: لا، هو هذا التأثير سوى قيد،
0: سوى قيد،
1: سوى. نعم. قيود على سبيل المثال، إحنا هواي شغلات تألفنا عليها بالمجتمع.
0: نعم.
1: وقد نؤمن كل إحنا بقرارات نفسنا هي خطأ، وقد تتحول إلى باطل، بس هو موجود، أنت ما تقدر تعترض عليه. ليش تخاف؟ تارة على حياتك، تخاف على سمعتك، تخلق لك مشاكل، مالك خلق، أنت إنسان مسالم لك إن خلق، خلينا نمشي مع التيار.
0: نعم.
1: فهذن القيود هي اللي تخلي إنه إحنا يعني الكثير الآن من هيبة عاشوراء أو مفاهيم الإمام الحسين اللي انهار عليها سقطت من عندنا بدون أن نشعر.
0: نعم.
1: راح أعطي مثال واحد كلش بسيط وواضح، وإذا وسعنا الوقت ممكن هم نذكر أمثلة. نعم. أخرى قبل مو قبل كلش هو هسه، أنا مواليد 71، سبعينات يعني.
0: نعم.
1: وعين على يحسين بضة
0: ضماير،
1: أعظم ما كتب عن
0: نشيد العاشورائي.
1: أنا شخصيا من أريد يعني أتفاعل أو أستذكر أقعد بالبيت أفتح هاي القصيدة أسمعها. نعم. كلش كافي علي.
0: نعم.
1: كانت تقرأ في أجواء بها هيبة، بها خشوع، كانت الناس حقيقة قاعدة في مجالس، حتى اللطمية، حتى الكذا. نعم. يعني قصدي هاي المجالس كانت تصنع
0: وعي،
1: عافية، كانت تصنع وعي رفض للظلم، للفساد،
0: هي حتى القصيدة بها
1: هي كلها. نعم. كلها. هسه أنت من تيجي إلى العم الأغلب، أكو قصائد لا بأس بها. نعم. بس دحكي بالعم الأغلب كظاهر، الكلمة أصلا ماكو كلمات بها معنى،
0: الحماس يغلبها، يغلب ال
1: لا ماكو حماس، أكو
0: يعني طرب. أي طرب. أيه. وهسه صارت استوديو، صار آلات موسيقية.
1: أيه. وهاي بتمشي بالشارع أنت مثلا بالمسيرة الأربعينية. نعم. أنت من تمشي ما يعني ماكو إحساس بالخشوع، ليش؟ أن هاي الأصوات والموسيقى والكذا.
0: نعم.
1: الذائق، حتى ذائقة الناس
0: تفت.
1: تغيرت.
0: نعم.
1: أنا هذا اللي قصدت، أنه إحنا يعني أنا أعتبر هاي
0: هذا التغير مو مشروع،
1: أعتبر واحدة من هندسة التأثير اللي غيرونا بي، واللي إحنا بشوي
0: يعني
1: شوي
0: مقصود هذا
1: أكيد،
0: يعني مو مشروع
1: أكيد، هذا مقصود.
0: مقصود يعني انتزاع. أي. انتزاع العاطفة.
1: أنا راح لا، هو فكرة الإمام الحسين من نريد نستحضره لازم. نعم. أكو عقل يستحضره وأكو عاطفة ثيناتهم. نعم. ما يصير واحدة تغلب على الثانية. يعني ما واحد يقول والله أنا ما أحتاج أبكي ولا أحتاج ألطم ولا أطلع، أنا أقول أقرأ لي كتاب وفاهية، ولا واحد يروح يستغرق بالعاطفة واللطم وينسى المفهوم الحقيقي. إحنا ما نريد لا هذا ولا هذا، نريد حالة من الاعتدال إنه يجمعون بيناتهم الثنائي. يعني على سبيل المثال أنا راح أعطيك فت صورة البارحة صفنت ويا نفسي، قلت هاي الصورة شو كنت إحنا نشوفها أو ليش أنا البارحة صفنت ويا نفسي؟ قبل بزمن صدام من كانت الزيارة ممنوعة، الناس ما انقطعت عن الزيارة، كانت تمشي بالختلة وبالبساتين، الناس جزء ما لحقنا بس الناس فتنا. أنا برأيي هي ليش الزيارة في زمن طاغية تطلع بالليل بالبستان مختفي تروح تزور الحسين وتجدد عهدك وترجع لبيتك. الآن الموسم اللي دا يصير
0: تريد تقولين أكو مظاهر هواي
1: عفية الآن الأشياء يعني استفرغت هاي الثورة أو هاي الملحمة من قيمها ومن مفاهيمها وأصبحت مجرد طقوس. إحنا مو ضد هاي الطقوس، أوكي سووها بس خلي تصير بها تقنين أو لا تفقد. يعني راح أعطيك فد مثال، أسألت من تمشي بالأربعينية،
0: نعم،
1: القصائد والألحان والطرب هاي عفوا على صفحة، المظاهر اللي بعض الأحيان هي مرفوضة، يعني هاي نساء ورجال نفس المكان. أنا قلتها قبل فترة وأقولها دائما وكل سنة أقولها، أقول لو كانت عندي سلطة فتوى لفتيت أنه المرأة ما تطلع بالشوارع بالأربعين. هسا تجي تقول أنت ناشطة وأنت ما كذا وين دور المرأة القيادي؟ لا، دور المرأة القيادي الزينب مو بالشارع، دورها لما نشوف ظلم وفساد تقول لا، دورها بالبيت تربي أفراد صالحين حسينيين أو زينبين، دورها هي بالدائرة موظفة تكون إنسانة نزيهة تكون تساعد
0: تأدي عملها بصورة صحيحة
1: تتخلق بأخلاق الحسين،
0: نعم.
1: هذا دورها، بس مو دورها توقف بالشارع ومئة ألف رجال يباوحها وهي تباوح على مئة ألف رجال. هاي من الظاهر السلبية اللي استحدثت،
0: نعم.
1: يعني العفو اللي هي اجتي بعدين، هذا يعني أتمنى أن يكون أكو تحليل.
0: احنا استعليا احنا قد
1: تحليل لهاي المسيره او لهاي الطقوس خلال هاي السنوات، نعم. حتى نشوف انه احنا شلون بدينا نفقد، يعني ما اعرف نفقد، نعم. هواي من جوهر الثوره الحسينيه.
0: الكثير يتفقوا وياك انه اكو سلوكيات لا تمثل الاسلام، لا تمثل المجتمع العراقي مع الاسف، حتى اطلقوا هاشتاج تهذيب الشعائر قبل الفتره.
1: فهاي مقصوده هاي
0: بالضبط. نروح لهواي نختلف بتعريف العفه والحشمه. شنو تعرفين العفة والحشمة؟ وهل تقتصر العفة والحشمة على المرأة فقط؟
1: لا، احنا اتفقنا من بداية الحلقة ماكو شيء
0: خاص. لا دا أسأل يعني.
1: حلو
0: نعم.
1: الشجاعة مرأة ورجل، العفة مرأة ورجل، الحياة، نعم. مرأة، وحتى الحجاب مرأة،
0: نعم.
1: ورجل،
0: نعم.
1: رب العالمين شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين والمؤمنات شو يسوون؟
0: نعم،
1: يغضوا من شنو؟
0: من أبصارهم، سنيناتهم.
1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بعدين إيش قال؟ قل للمؤمنات يغضن من أبصار. هذا غض البصر هو الحجاب.
0: نعم.
1: غض البصر شنو؟ مو أنت من تحكي ويا المرأة هيك مدرج وما تباوع بوجهها.
0: نعم.
1: لا، غض البصر يقال إنه أكو نظرتين، أكو نظرة آلية هي هاي غض البصر، إنه أنت أنا وحضرتك دا نتحدث،
0: نعم.
1: واحد يباوع لك، هاي نظرة آلية.
0: نعم.
1: أما النظرة الاستقلالية اللي أنت تنظر بقصد.
0: نعم.
1: فإذا أكو غض البصر للمرأة والرجل. أكو حتى حجاب للرجل، يعني الحجاب شنو؟ أنت من تلبس ملابسك ما تكون ملابسك ضيقة تظهر،
0: نعم.
1: مفاتن جسمك خبر، الرجل،
0: نعم.
1: أيضا عنده مفاتن،
0: صح.
1: إحنا ليش دائما نسلط الضوء أنه المرأة هي مغرية؟ لا، الرجل أيضا مغري.
0: شو تعرفين إن الحشمة ليش دائما مقترنة بالمرأة؟
1: مو هو لأنه كل شيء نرجع نقول لأنه إحنا بدينا نصنف الأشياء.
0: عارفين الحشمة شنو؟
1: بشكل عام.
0: أي.
1: بشكل عام.
0: نعم.
1: أنا ما راح أعرف لك إياها من كتب الأخلاق والفقه والمدرسة.
0: لا، أنت تجربتك.
1: أي، أنا أعتقد أنه الحشمة أنه أنه أنت تكون موجود في طبعاً هي غض البصر والحجاب والحشمة،
0: نعم.
1: ومظاهر العفة هي تعني أنه المجتمع بين نساء ورجال، لأن أنا إذا،
0: نعم.
1: مفروض علي عفة وحشمة ومثلاً المفروض أقعد بالبيت،
0: نعم.
1: يعني قصدي إذا ما مفروض علي،
0: نعم.
1: بس أنا ما دام راح أتحجب وراح أغض بصري، إذا معناته أنا موجودة بالمجتمع بهذا الخليط، صح لو لا؟
0: نعم.
1: فالحشمة هي أنه أنا أتعامل ويا زيد الأصيل كزيد، نعم. الأصيل الإنسان وليس الرجل، وحضرتك تتعامل وياي كعلياء الأنصاري الإنسانة وليست المرأة وليست الأنثى،
0: نعم.
1: يعني أنه التعامل يصير من باب الإنسانية وليس من باب الجنس،
0: نعم.
1: لذلك أحد يعني أسباب فلسفة الحجاب للأسف الشديد اللي ما فاهمها لا رجال ولا النساء أنه الحجاب هو جزء من حصانة المرأة. راح أعطيك فد مثال،
0: نعم.
1: بال2006 قديمة كلش هاي، بدأت تصير أكو دورات بالعراق وما أدري شنو. فكانت أكو دورة إعلامية منظمة هولندية،
0: نعم،
1: وإجتي طبعا من الدورات الجدا الراقية، يعني تقريبا أسبوعين كاملة كانت الدورة. فإجتي المدربة هولندية وكان تقريبا عمرها بالستينات ولا السبعينات، يعني كبيرة نعم. بالعمر. فالمهم ورا أسبوع، طبعا هم دول اللي بيجون مو بس يقدمون دورات، لا يسوون دراسات همتين علينا،
0: نعم.
1: بس سواء احنا ندري أو ما ندري. أنا كنت تقريبا المحجبة الوحيدة بالمجموعة، محجبة نعم. يعني بحجاب كامل، أكو كان نعم. ذنب يعني نص حجاب أو نعم. يسمون نفسهم محجبات. فهي ظهر خلتني أنا تحت المجهر. ورا أسبوع إيش قالت؟ قالت أنا يعجبني أقعد بس ويا البنات نسولف دردشة نسائية نعم. وكذا. فجيت قعدت ويانا بالغرف والمترجمة وياها، مترجمة بنية عراقية من النجف.
0: نعم.
1: فرأسا سألتني قالت لي أنت ما تحسي بنفسك أنت مقيدة بهذا الحجاب؟
0: لفت انتباهها حجابك.
1: أي هو هذا أقول شيء حتى نعم. أوصل الفكرة. قلت لها بالعكس أنا أشعر بالحرية. قالت شلون شعوري بالحرية؟ قلت لها لما أنا أطلع بهذا حجابي أتعامل مع الرجال، أسولف ويا الرجال، أشتغل ويا الرجال، أصعد بالسيارة ويا الرجال،
0: ما كنت قيد،
1: أنا أحس بنفسي أنا آمنة
0: نعم.
1: وما أحس بحرج. أنا هذا الحجاب انطاني حرية للحركة
0: نعم.
1: ما منطيها لغيرها. فهي ظلت صافنة قالت يعني أنت ما مجبرة؟ قلت لها أنا ما مجبرة، وسألوني ما أروح أظل أنا لابسة هذا الحجاب، لأن هذا الحجاب ينطيني حريتي في الحركة في المجتمع كإنسانة نعم. كعاملة كناشطة وليس كأنثى. فالحشمة هو أنت تحترم نفسك وتحترم الآخر بغض النظر عن الجنس. العفة طبعا هي مفاهيم كل واحد يفسرها شكل، بس أنا دحش من وجهة نظري
0: نعم.

0: شخصية أكيد. يمكن هاي هذا اللباس قد يكون ما محتشم، أو العفة مو هي تفسرها بتفسيرات مختلفة، وإحنا نفسرها بتفسيرات مختلفة، والناظري أكو صراع بين المرأة هي كمرأة ومفهوم العفة.
1: إيه راح أجاوبك، بس قبلها حتى لا يفهم كلامي أنه أنا أقول أنه المرأة اللي ما محجبة هي غير عفيفة أبدا.
0: نعم.
1: ذلك ذكرت أنه العفة باللسان بالفكر بالملبس قد تكون هي يعني سافرة، لكن هي عفيفة أكثر من وحدة لابسة عباية، لابسة عباية وعدها أشكال وألوان.
0: نعم.
1: فلا يفهم من كلامي العفة هو خلينا نقول فد إحساس أو فد طقس عند المرأة تمارسه، سواء كانت لابسة ربطة أو ما لابسة ربطة.
0: نعم.
1: فكل النساء هن عفيفات.
0: نعم.
1: للتوضيح حتى لا يفهم يعني.
0: نعم.
1: فلذلك أنا أحترم كل النساء سواء كانت هي محجبة أو ما محجبة.
0: تمام.
1: نرجع للصراع بين المرأة والعفة.
0: أكو صراع لو لا؟
1: لا مو هو صراع، حسألك هو أي مرأة؟ المرأة اللي بالأهوار، المرأة اللي بالنجف.
0: لازم نفسر.
1: المرأة اللي بالحلة، المرأة اللي ببغداد. نعم. المرأة اللي بأربيل، المرأة أستراليا، المرأة بريطانيا، يا مرأة.
0: هذا المفهوم يختلف بين النساء ذن كلهم؟
1: بين المجتمعات يختلف أكيد.
0: نعم.
1: بس إحنا ذا تحديدا نريد نحكي على إحنا كمسلمات أو عراقيات، حتى أنا ممكن أقدر أجاوبك.
0: ممكن.
1: كمرأة عراقية.
0: نعم.
1: إحنا كل إحنا تربينا، سأرجع أقول بغض النظر لابسة ربطة محجبة أو غير محجبة.
0: نعم.
1: كل إحنا كمجتمع عراقي تربينا على مفاهيم الفضيلة والعفة والحياء والكذا. يعني مثلا قضية يعني ما لا يختلف اثنان على انه قضية المزاح الزايد والشق الزايد، او يعني اكو بعض الحركات بان او خلينا نقول قلة الاحترام.
0: نعم.
1: بين المرأة والرجل هي مرفوضة سواء كانت هي محجبة او غير ما محجبة.
0: نعم.
1: فهذا الصراع اللي ينشأ بين المرأة لما هي تطلع، خل اجاوبك بهذا المثال.
0: نعم.
1: لانه جزء انا بدي اتفلسف فشي، خل احكي مثال حتى يبين واضح يعني.
0: نعم.
1: كثير من الفتيات وتحديدا بالمحافظات اللي بيها قيود دينية صارمة.
0: نعم.
1: لأنه هي ما لبست الحجاب عن وعي وعن فهم، ولبستها من باب العيب أو من باب إجبار أو لأسباب أخرى.
0: نعم.
1: أو لأنه هي عندها صراع داخلي بين هاي المفاهيم وبين المجتمع الخارجي، بين المجتمع الخارجي اللي دا يقول لها بهندسة التأثير أنه أنت حتى تكونين مثقفة واعية لازم تذبين الحجاب، ولازم تلبسين بنطلون وتقعدين.
0: نعم.
1: هذا بن رضا علوان.
0: نعم.
1: وتسوين جقارة وحتى تصير أنت مثقفة. هذا أكو شغل دا يشتغلون.
0: نعم.
1: على بهذا الاتجاه، فأنت إذا تقعدين هيجي أنت لا رح تبقين متخلفة. فهذا هنا رح ينشئ الصراع، لأن هي تربت في بيئة معينة وسمعت شغلات.
0: هذا صراع مشروع؟ لا لا
1: أكيد مشروع، لأن هي تتعرض إلى ضغوط.
0: نعم.
1: إحنا مبدأ قلنا هي هندسة.
0: نعم.
1: إحنا
0: تأثيرات.
1: عافيات تأثيرات خارج. إحنا ما هندسنا تربيتنا بطريقة صحيحة، إحنا تربيتنا في بيوتاتنا هشة. فمن تطلع البنية إلى مجتمع تروح الأربيل مثلا أو تروح البغداد دورة حلوة وتسمع بالدورة يقولوا لها أنت يجب أن تعبري عن ذاتك، وأنت يجب أن ما أدري شو تسوين، وهاي عوائق، ولازم احنا يعني هذا الحكي اللي انقال بالتنمية البشرية. فهي على واقفة على أرض هشة، وهي تربيتها هشة، وهي عندها صراع ما بين العفة والحجاب، هل هو تخلف، هل هو تحضر، هل هو فرض، هل هو عادة مفروضة عليها. فهاي الصراعات موجودة وهي واقفة على أرض هشة، فأكيد 100% راح يكون سهولة جدا انه تترك هاي المفاهيم. فلذلك الكثير من الأسف الكثير وليس العديد.
0: نعم.
1: انا صار 20 سنة بهذا المضمار، من السيدات مو بس الفتيات.
0: نعم.
1: تشوفون في محافظات
0: شيء
1: لابسة عباية.
0: نعم.
1: مو مثل علي الأنصاري.
0: نعم.
1: لا لابسة عباية تروح الأربيل ذاب الحجاب.
0: نعم.
1: أنا أعتقد هذه ضحية، هذا نتيجة صراع. فأنت واحدة من الاثنين، يا أما تكونين بهذا اللون، يعني أنا المرأة اللي تكون بلون واحد مهما يكون هذا اللون هي بالنسبة لي امرأة محترمة.
0: نعم.
1: يعني على الأقل محترمة ذاتها.
0: نعم.
1: بس إذا أنت تكون هاي ليش؟ لأن هي نرجع نقول أكو صراع وأكو أرض هشة وأكو ماكو تربية صحيحة، ماكو مفهوم صحيح للحجاب. يعني أنا من قلت لها هاي الهولندية بال2006 أنا محجبة أشعر بالحرية لما أخرج للمجتمع، لأنه الحجاب ينطيني هاي الحرية.
0: نعم.
1: ثق بالله البنات العراقيات اللي قاعدة ظن صافنات عليها يمكن يقولها شبيها جدا تحكي. يعني مثل ما تفاجأت الهولندية هن هم تفاجأ انه انا شنو اللي انا شنو اللي يعني حسيت بوقت انه انا كنت فارمال تجربة جديات والله، ومن حقهم هم يسوون هاي التجارب. فنرجع ونقول الصراع كيف ينشأ؟ زين حس أنت ليش تقول الصراع بين المرأة والعفة؟ الصراع بين الشاب والرجل والعفة نفس المفهوم.
0: نعم.
1: أنا معرف واي شباب من محافظات الوسط والجنوب راحوا الأربيل وراحوا غير مكان.
0: صح. بتغيرهم غير شباب.
1: ليش أكو صراع؟ نعم. صراع بأنهم ما تغذى بالمعرفة الحقيقية ولا هو واقف على أرض صلبة ولا عنده مفاهيم ولا يعني فمن يطلع برا؟
0: سهولة الانحراف
1: مغريات لا خلينا نسمي الانحراف
0: يعني انحراف عن الطريق اللي هو عليه
1: مغريات أي. مغريات ضاغطة.
0: نعم.
1: قد نكون احنا كبار بالعمر قد نكون احنا عندنا وعي بالنسبة لنا ما تكون مغريات بس هذول الشباب الطريين الصغار الحلوين الولد والبنات. نعم. هذول بالنسبة لهم مغريات مو بسهولة يقدرون يصمدون أمامها.
0: نعم. كم تبعد المسافة بين السيدة زينب عليه السلام والمرأة
1: العراقية بال2026 لو شو وقت
0: خلينا نقول المرأة العراقية يلا مو تقول لازم تحدد اي
1: اي ما حتى جواب
0: يلا خلينا احنا ما
1: طول انت ذا تسألني أسئلة عامة ظل أسولف للصبح
0: ها لا احنا خطابنا موجه للعراقيين بالدرجة الأولى كم تبعد
1: او بالأحرى المرأة المسلمة العربية خلينا نقول لأنه الغير عربية والمسلمة لا تختلف
0: تمام
1: نتيجة التربية وبيئة وما إلى
0: ذلك
1: خلينا نحكي عن المرأة العربية احنا نعم. بالأجواء العربية الصحراوية
0: ايش قد تبعد
1: حتى صح هسه عندنا مكيفات وسيارات بس احنا بعدنا صحراويين داخلنا نعم. أكو بعدنا بداوة مو بس احنا يعني العرب بشكل عام بالأعم الأغلب ما نريد نعطي حكم مطلق
0: نعم
1: أكو بون واسع فجوة كبيرة ليش؟ لأنه السيدة يعني زينب سلام الله عليها
0: نعم
1: امرأة شجاعة قوية واعية ما تقبل بالظلم صنع التاريخ فلذلك تريد من المرأة المسلمة وخاصة اللي تدعي إنه هي زينبية وهذا الدعاء كلش خطير إحنا هاي الكلمة دا ننطيها نوزعها هيك بسهولة مجانية ياهل كان أسميها زينبية هذا الدعاء خطير هذا ليش؟ لأنه أنت من تطلقين على نفسي زينبية وأنا من أطلق على فئة معينة لسبب ما أنهن زينبيات أنا راح أورطهن ليش؟ لأنه لازم تكون زينبية حقا أنا ما فجأة مدعيت أنا زينبية ولا يمكن أن أدعي لأنه الادعاء فتشوك نحاسب عليه أنت ادعيت تعال يلا وين مخرجات ادعائك
0: قلت المسافة بعيدة فكرنا أيه؟ احنا بهاي المسافة
1: بعيدة ليش انه احنا نساءنا ضعيفات يعني ما عتن إرادة قوية ما عتن قدرة على انه تقول لا للظلم
0: فكرنا بهذا البعد لو ما فكرنا لو بعدنا ما واعي
1: يعني انا شخصيا خو اكيد فكرت
0: نعم
1: كتبت وحكيت وسويت
0: صورة عامة
1: كمجتمع
0: واعين لهذا البعد لو ما واعي
1: هي المرأة قد تكون مواعي في بعض الأحيان وبعض نعم. الأحيان المجتمع ما مدرك وفي بعض الأحيان المجتمع هو يرغب بأن تبقى المرأة غير واعية يعني بمصلحتها تبقى غير واعية
0: نعم. الدنيا ممر والآخرة مقر ماذا تختارين؟
1: الاثنينات الواحدة كمل الأخ ماكو فاصلة ماكو فاصلة بين الدنيا والآخرة هاي إحدى الأخطاء الفكرية المعرفية اللي تغذينا بيها وأيضا مقصودة أي شيء خطأ يبعدنا عن الفكر الصحيح هو مقصود الدنيا هي مرآة العفو الآخرة هي مرآة تعكس الدنيا يعني نعم. بعبارة أنت شلون تحصل الآخرة هي الآخرة حصاد
0: نعم.
1: أنت يعني مستحيل أني أزرع حنظل وأعتقد أنا رح يعني أحصد تفاح فأنت شنو اللي تزرعه هنا رح تحصده هناك فهي وحدة تكمل الآخرة لا يمكن أن تفصل بين الدنيا وبين الآخرة أنت هنا أنا ضعيف بالآخرة رح تبقى ضعيفة
0: ليش دائما يرغبون بالآخرة ويكرهون بالدنيا
1: أي هاي واحدة من الأشياء اللي بها هندسة التأثير واحدة من عندها هي هاي مقصودة أنت المؤمن لازم يبقى فقير لازم يبقى هدومه مشققة لازم أنت ما تفكر بأنه يصير عندك بيت حلو سيارة حلوة أنت شو تسوي بالتعليم ما أدري شنو كافي على ابنك إعدادية وروح شغلة حمال بالسوق
0: هذا التلقين صار سنوات أو قرون
1: ليش لأنه بشكل عام يردون مجتمعات ضعيفة حتى يستولون علينا وبشكل خاص يردون أيضا أفراد غير واعين حتى يسيطرون علينا مو بس الخارج لا نعم. حتى هي هاي النخبة اللي تصنع التأثير لأنه بشكل عام هاي النخبة سواء السياسية أو حتى النخبة الدينية من يملك السلطة
0: نعم.
1: بغض النظر عن نوعها دائما يريد أنه أنا ما أحب هاي العبارة بس هي حتى تفهم اللي نعم. تحت إيده أو تحت سلطته تحت تأثيره دائما يريد ضعيف غير واعي
0: على مود يسيطر
1: ويتبعوه أي أكيد
0: نعم.
1: لأنه الغير واعي رح يكون تابع سهل أنت من واحد ما عنده ما يسألك وما عنده فكر وما عنده وعي بسهولة تقدر تقوده بس اللي يسألك ويناقشك ويريد دليل ويعترض عليك هذا ما تقدر تقوده
0: هاي الأسئلة جدلية يعني دا أطرح أسئلة جدلية نحاول نوصل نلزم الخيط هل يتعارض الدين مع المرأة؟
1: لا أنا البارحة ذكرتها ويا أحد الإعلاميين وأعيدها هنا أنا. لو طبقنا منظومة الحقوق في الإسلام، يعني شون الله سبحانه وتعالى يعني نزل أو رسم الحقوق بالقرآن الكريم، أنا ما لي علاقة بالروايات وبتفسيرات الناس، أنا دا أحكي بكلام الله. لو طبقنا منظومة الحقوق في الإسلام، والله العظيم أنا أول وحدة أفتح منظمة للدفاع عن حقوق الرجل. لأنه المرأة ملكة بالإسلام، ملكة بكل التفاصيل، داخل بيتها، بالعمل، بالمجتمع، مكرمة ما يعني ما كرمة مخلوقة ما كرم الله سبحانه وتعالى المرأة بكل شيء. أما إحنا ما فاهمين حقوقنا، الرجل ما فاهم حقوق المرأة، إحنا كمنظومة مواعين هاي مشكلتنا.
0: وين التقصير؟
1: تقصير تحمله واي أشخاص اللي كتبوا التاريخ، اللي فسروا الدين، اللي فسروا القرآن، اللي يحجون باسم الدين، اللي يشرعون الآباء، حتى الأمهات.
0: نعم.
1: كل إحنا مقصرين بأنه إحنا أرجع بالبداية.
0: نعم.
1: إنه إحنا معذرة للكلمة بس إحنا كسالة. يعني أنا من الناس لحد عمري 35 سنة أنا كنت أعتقد إن مو أعتقد وإنما هو يعني هاي الأحاسيس الداخلية
0: تصور
1: وأعتب على الله سبحانه وتعالى، لا أحاسيس مو تصور.
0: نعم.
1: إنه أنت يعني ليش أنا كامرأة حقوقي هي أقل مثلا من حقوق الرجل؟
0: نعم، هاي المقارنة.
1: أي عفية، ليش أنا مثلا دائما لازم أسكت وأنا لازم حقي يروح ولازم كذا، ليش الرجل إلى هذا التفضيل؟ لأنه أساس الرجل هو أفضل من المرأة.
0: نعم.
1: الحد أنا 35-36 سنة أنا بهذا الصراع
0: الداخلي. نعم.
1: إلى أن بديت أقرأ كتب، بديت يعني أسأل وأتعلم وكذا، حسيت بنفسي لا، المشكلة مو بيني وبين رب العالمين، ولا مشكلة بالإسلام، المشكلة بيفهمنا إحنا. لأنه إحنا من تربينا على مثل، طبعا إحنا الأمثال والأدبيات تصنعنا. نعم. أكثر من الدين. إنه أنت تطبين على سبيل المثال بالثوب الأبيض للبيت، تطلعين بالثوب الأبيض.
0: نعم.
1: المرأة الصالحة اللي هي إذا، طبعا أنا هذا حديث دائما ينقلونه، إذا شون نام الرجل وهو غاضب على زوجته تلعنها الملائكة حتى الصباح.
0: نعم.
1: زين، سؤال، حتى إذا كان ظالما لها؟ زين، إذا هو كان ظالم إلها الملائكة ما تلعنها، ليش تلعني بس إلي؟ هل الملائكة يعني الله من حاز للرياجيل يعني ضد النساء؟
0: لا أكيد، الله عادل سبحانه وتعالى.
1: فهي الفكرة احنا تغذينا بهذا الشيء، رمهاتنا هن نفس النساء ربونا.
0: نعم.
1: حسنا نرجع نقول هو شون اجت التربية، نرجع نقول اجت لانه الرجل هو اللي فسر وهو اللي كتب التاريخ وهو اللي روى.
0: هاي التقليدية وهاي البيئة والكلاسيكية بالتربية هي اللي خلتنا اليوم نطرح هاي الأسئلة. لان احنا مغذين، حتى مرات يقولوننا حرام بس هو مو حرام، هي اللهوجة والمثل والتربية يقولوننا لا هذا حرام، هو بس هو مو حرام.
1: صح،
0: هو هذا اللي قادنا الى اليوم حوارنا ونقعد ونسولف. استعليا، الحوار شيق وياك وجدلي وحلو ان شاء الله. نروح فاصل ونكمل الجزء الثاني من برنامج حجر زاويه.

0: رجعنا وياكم أحبتي المستمعين والمشاهدين الأفاضل، ومع ضيفتنا لهذا اليوم الست أو الأستاذة علياء الأنصاري. ست علياء، متى تنضج الرسائل ومتى تتلاشى؟
1: يا رسائل،
0: رسائل إنسانية بصورة عامة.
1: متى تنضج ومتى تتلاشى؟
0: هو إحنا المفروض لازم عندنا رسالة بالدنيا؟ لو لا
1: أكيد
0: هو ناس يقول لك ذئبها على الله تمشي.
1: لا، مو هي واحدة من الأشياء المقصودة اللي خلتنا إحنا مجتمعات اتكالية. لا، ماكو شيء. رب العالمين خلق الكون بنظام، ماكو شيء عبثي. إيش قال الرحمن؟ علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان.
0: نعم.
1: يعني الله سبحانه وتعالى إيش قال حتى نشوف إنه إحنا إيش قد بعيدين عن القرآن الكريم. قال علم القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى القرآن يعني علمنا إياه، اللي هو دستور الحياة. أنا راح أسألك سؤال. أنت من إجت بهذا الاستوديو وهاي المايكات وهاي الأجهزة وهاي المدري شنو، من اشتريتوها أكو بها كتالوج؟
0: طبعا.
1: شو كنت تستخدمه؟
0: قبل ما نفحص، قبل ما نبلش
1: وتنص، وبعدين من يعطل ترجع الكتالوج.
0: صح.
1: القرآن هو كتالوج الحياة. يعني الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ علم القرآن، أول مرة خلق الكتالوج مالتنا.
0: نعم.
1: وبعدين خلقنا، زين، وبعدين علمنا البيان، إنه إحنا البيان هو شنو؟ الكشف عن الشيء.
0: نعم.
1: فانطانا قدرة، هاي القدرات العقلية أو الذهنية، شو ما يردون يسموها، الاستنباط والاستنتاج والتحليل والتمنطق وما إلى ذلك. هاي كلها القدرات الموجودة برأسنا بدماغنا.
0: نعم.
1: انطانا إياها حتى نكشف عن الأشياء، الابتكارات، الأشياء اللي اخترعوها، الدنيا كلها كذا، هاي كل هالأشياء الإنسان. نعم. بدأ يكشف، ينطي لكل شيء بيان ويبدأ يكشفه. رب العالمين شو يقول لك؟ القاعدة الأساسية إنه أنت لما تعطي لكل شيء بيانا خذه من القرآن، إذا بدنا نفسر على السياق.
0: نعم.
1: كتالوكك.
0: نعم.
1: أنت اليوم ضايج مختنق، روح شوف القرآن شو يقول. كل شيء موجود بالقرآن.
0: دستور.
1: علاجك النفسي موجود بالقرآن، علاجك الاقتصادي كفرد وكمجتمع موجود بالقرآن، حدود الجهاد والقتل وكذا موجود بالقرآن.
0: نعم.
1: منظومة العلاقات الأسرية وحقوق المرأة والرجل موجودة بالقرآن.
0: نعم.
1: شنو اللي تريده؟ الكتالوج مالتك أنت شو كنت ما تعطى، ارجع وين؟ للقرآن.
0: الرسائل موجودة بالقرآن، رسائل إنسانية،
1: كل شيء موجود بالقرآن. فلذلك إحنا لا يمكن أن شخص يجي يقول والله أنا انخلقت عبثا أو أنا أخليها على الله. رب العالمين ما له علاقة لا فشلنا لا بحياتنا، لا. رب العالمين خلقنا قدراتنا وعلمنا، دزلنا القرآن ودزلنا.
0: نعم.
1: الأنبياء، وقلنا روحوا عيشوا، وخلى سنن بالحياة. يعني شلون الطبيعة بها سنن، الفيزياء.
0: نعم.
1: بها سنن، الكيمياء بها سنن، الحياة الاجتماعية بها سنن.
0: شو وقت تتلاشى الرسائل؟ أنا عندي رسالة، بس الرسائل مو واضحة، ضبابية، ما ثابتة، ما ضايع بالحياة. شلون؟ شنو اللي شنو الطريق اللي ياخذنا لها؟
1: أنا مو رسالة تتلاشى، أنت ما تلقاها.
0: ها، موجودة هي.
1: رسالة ما تتلاشى، رسالة حق أو باطل، ما الرسائل ما تتلاشى. اللي أنت تعتقد أنه تلاشت ليش؟ أنت ما لقيتها، صح لو لا؟
0: نعم.
1: أنت ما وصلت لها، فالمشكلة مو بالرسالة، المشكلة بينا إحنا.
0: إلها علاقة بالإيمان؟
1: بالله سبحانه وتعالى؟
0: لا، إيمان بالرسالة؟ أنه أنا ما لقاها لأن قليل إيماني بها.
1: زين.
0: ما عندي يقين بها.
1: تمام، بس عرف لي الإيمان شنو؟
0: يعني هسه انت عندك ايمان تريد تدرسين، انه هاي الدراسه ترفعك مكانيه، ترفعك علميه، ترفعك بين، راح تكملين دراسه.
1: تمام. الله سبحانه وتعالى بالقران في كثير من المواضع شيء يقول بنادي وصفنا.
0: نعم.
1: ان شاء الله احنا مشمولين بهذا الوصف، الذين امنوا
0: وعملوا الصالحات.
1: ممتاز. فالايمان هو النظريه، هو المعرفه.
0: نعم.
1: لكن العمل الصالح هو اللي ترجم هاي معرفة. فأنا إيماني برسالة ما بالحياة كمعرفة لا تكفيني إذا ما جسدتها على أرض الواقع. أعطيك مثال، ماكو هس اثنين يختلفون على أنه الصدق هي رسالة قيمة في الحياة.
0: نعم.
1: تمام؟
0: نعم.
1: هاي إيمان معرفة. أنت تجي نقدر نناقش أنه لا والله الصدق، خلي نكذب كل إحنا، حتى الكاذب يقول أنا صادق.
0: نعم.
1: بس وين أنا أجد الصدق؟ لازم أجد عند رجلين ويمشي على أرض الواقع، مو صح؟
0: صح.
1: فلذلك الذين آمنوا، أشوف القرآن كله، الذين.
0: نعم.
1: آمنوا وعملوا الصالحات دائما مقترنين مع بعض. الإيمان هو المعرفة، إحنا كل إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: بس على أرض الواقع إحنا ما نؤمن.
0: نعم. نرجع إلى نساء.
1: ليش ما نؤمن إحنا؟
0: أي.
1: شو ما سألتني ليش ما نؤمن؟
0: ليش؟
1: راح أعطيك مثال واحد بسيط.
0: نعم.
1: رب العالمين شو يقول؟ يقول اللي يحكي على أخوه صاحبه مثل شنو؟ كمن يأكل لحم أخيه
0: وهو ميت
1: ميتا، صح؟ نعم. يعني أنا من أجي أحكي على زيد أو على فلان ورا ظهر غيبة، الغيبة
0: غيبة نعم. آه.
1: زين، طبعا الغيبة هو شنو؟ ذكره بما فيه. نعم. يعني مرة تقول والله أنا دا أحكي واقعة، بس هو يبقى غيبة لأنه هو ما يقبل.
0: نعم.
1: المعيار هو الرضا، ما دام هو مراضي فأنت استغبته. يعني أنت أكلت لحم ني، يعني سأنا أجيب لك طبق وأخليك بيه لحم ني، مو لحم إنسان.
0: نعم.
1: لحم عجل وني، تقدر تأكله؟ نعم. ما تأكله. وإحنا هلأ إيش قد نقراها وإيش قد نسمع عليها؟
0: صح.
1: بس إحنا نستغيب.
0: نعم.
1: إذن إحنا ما نؤمن.
0: نعم. نقراها بس باللسان.
1: طب.
0: نرجع.
1: والحسين.
0: نعم.
1: نستحضره كل سنة عام كل سنة. لكن إذا نجي نجسد مفاهيم الحسين على أرض الواقع نلقى مشكلة بالذين بالعمل الصالحات.
0: ماذا بالعمل. ماذا يجب علينا أن نأخذ من نساء الطف؟
1: نأخذ كل شيء من عندهم، نأخذ حياهم، نأخذ شجاعتهم، نأخذ صبرهم، نأخذ إبائهم، يعني مواجهتهم للظلم. هو صح كنت تسليط ضوء على السيدة زينب سلام باعتبارها القائدة.
0: نعم.
1: بس إنه كلهم كان لهم أدوار، كان لهم دور الحماية، حموا الأطفال وكذا.
0: نعم.
1: كان لهم دور يعني البطولة والشجاعة والكذا.
0: أنا دائما أستشهد بأم البنين سلام الله عليها،
1: عليه السلام،
0: زوجة الأب،
1: حلو،
0: وفداء أولادها الأربعة فداء للحسين، وهذه الزوجة اللي شلون ربت يعني أولاد الزوجة الأولى. تمام. هذا مثال المفروض، وعندنا هذا الصراع الأسري هسه الموجود بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية والمشاكل الكثيرة، وإحنا كلهن النساء اللي صاحبة ذن المشاكل يلطمن على أم البنين ويستذكرن أم البنين وما يقتدن بقصة أم البنين. هاي يعني جانب
1: عاشت يدك
0: من نساء
1: عاشتك. احنا حكينا بالبداية عن الوعي، صح؟
0: نعم.
1: وعادة برمجة هذا الوعي، او خلينا نسميه انضاج الوعي تجاه القضية الحسينية.
0: نعم.
1: وهذا اللي ايضا اصحاب المنابر والرواديد والكذا ما يذكرونه.
0: نعم.
1: هي واحدة من الاشياء اللي سقطت من عندنا، لان احنا نسقدنا احنا كل احنا نستذكر الحسين مثل ما ذكرت النساء.
0: نعم.
1: اللي طمان ولبسا اسود وسوان قتما وقيمة وحيرا شي سوان زين، بس هي زوجة، بس هي ما عندها رحمة مثلا، خلينا ابسط.
0: نعم.
1: شيء، فهي فكرة الفجوة بين الإيمان بالحسين وبتطبيق مع الحسين. هسا أنت قلت لي أم البنين، زين أنت شو عرفت أنه أم البنين كانت خوش زوجة أب؟
0: من خلال الروايات الأحاديث ما ينقل.
1: لا شو عرفتها؟ دليلك على أنه خوش؟ أنا أقول لك لا كانت مو خوش مرة أب.
0: يعني غير ما وصلنا؟
1: شنو اللي وصلنا؟
0: أحاديث، روايات، شواهد.
1: أخو الأحاديث قد تكون مصحيحة. دليلنا على أنها كانت هي زوجة أب نموذجية هو العلاقة بين الحسين والعباس، والعلاقة.
0: نعم.
1: بين العباس والسيدة زينب.
0: نعم.
1: المخرج، أنا أتمنى أنه احنا نقرأ مخرجات من خلال ثورة الإمام الحسين.
0: نعم.
1: يعني هاي العلاقة اللي صارت بين أبو الفضل العباس والإمام الحسين والسيدة زينب هي ما نولدت بيوم عاشوراء.
0: نعم.
1: من كانوا هم صغار، مصح؟
0: نتيجة تربية.
1: ممتاز. تربية أب كان قوي.
0: نعم.
1: ما فرق بين أولاده، مثلا يقول لك هذول أولاد فاطمة،
0: أولاد الأولى أولاد
1: صح لو لا. فراح يظلم أولاد أم البنين فتح.
0: نعم.
1: تفرقة تصير.
0: نعم.
1: ولا خلى الأم، يعني كان الأب الحازم القوي العادل.
0: نعم.
1: وكانت الأم الرحيمة
0: تكاملية.
1: ممتاز. تكامل. فهي من إجتي ما فرقت بين أولاد فاطمة وأولادها، فلذلك هذول نشأوا كلهم منهم صغار نشأوا بنشأة طبيعية عادية.
0: نعم.
1: نشأة سوية، وشافوا بأم البنين شافوا أمهم.
0: نعم.
1: اللي هي الرحمة والعطف. هي شنو الطفل ايش يريد؟ يريد كلمة طيبة، يريد حكاية.
0: نعم.
1: حلوة، يريد حضن دافئ، صح لو.
0: نعم.
1: لا ما يريد مجهود كبير. فحتى نقول انه ام البنين كانت ام مثالية، او كانت ام يعني.
0: نعم.
1: مقام
0: الام. نشوف نتائجها.
1: نتائجها العلاقة القوية بين اولادها واولاد فاطمة.
0: ام البنين مثال حي على الاسرة، متى تكون الاسرة صالحة ومتى تكون طالحة؟
1: هذا سؤال كلش عميق، هذا لك اربع حلقات. اولا
0: باختصار،
1: اولا الاختيار الصح، يعني الزوج سواء الرجل أو المرأة، ذلك كل المشاكل هسه نشوفها إحنا.
0: نعم.
1: كل حالة ماكو، أنا طبعا ضد التعميم إنه مثلا نسب الطلاق ارتفعت لك هكذا يسطروا لك 4-5 أسباب، ماكو شيء. أنت تجيب كل حالة بحالة تدرسها لها سببها الخاص، لكن السبب اللي يجمع كل هاي الحالات هو سوء الاختيار.
0: الاختيار أولا.
1: ثانيا هو لأنه تختار السيء.
0: نعم.
1: فبالتالي ما راح تكون عندك اتفاقيات، ما راح تكون عندك تنازلات، ماكو تسامح. أكو شخص راح يكون قوي سواء امرأة أو رجل، بس بالعام الأغلب إحنا بمجتمعاتنا الرجل يكون هو سلطة مطلقة، فهي تكون الحلقة الأضعف.
0: تربية لها علاقة، الوعي لها علاقة،
1: كل لها علاقة. أنا راح أعطيك مثال على النهاية، مثل على سبيل المثال، أنا هسه عندي ولد أريد أخطب له.
0: نعم.
1: شريد. أريد وحدة طويلة وشعرها أصفر وعيونها
0: نعم.
1: خضر
0: جميلة. نعم.
1: وأبوها زنقين وصح له ولا؟
0: نعم.
1: بس من تجي لبيتي أريدها حبابة ومؤدبة ومتجادلني ومطيعة صح له ولا؟
0: صح.
1: بس أنا ما بحثت عن هاي المعايير. من يجيني خاطب البنتي أريد عدة سيارة وعدة بيت وعدة فلوس، مهم عدة شهادة حتى لو مع أمي، بس المهم عدة فلوس وعدة، يعني هاي المعايير اللي أنا أخليها. بعدين من يأخذ بنتي أريد يحترمها ويقدرها ما طلبت هذا الشيء
0: بالبداية. نعم.
1: هاي فهي كلها نشأة. تجي الأم ماي شو تقولها لبنتها؟ تقول لها أنت إذا شاطرة خلي محبس بين يديك.
0: نعم.
1: أم ماي شو تقول له؟ اذبح البزونة، مو صح؟
0: نعم.
1: إحنا هيج صنعنا كأنما الزواج هي ساحة قتال، ولحد هسه الكثير من اللي يسمون نفسهم مفكرين ومثقفين ويقعدون يتفلسفون بالقنوات من هو الأقوى وشون المرأة مدري شون أنت تسيطرين وأنت شون تحكم القبضة على المدري منه، هي مو ساحة قتال. الحياة الزوجية سكن. سكن شون أنت تسكن لما أكو اثنين يفهمون بعض يتسامحون يتنازلون، أكو تفاوضات، أكو حياة صعبة، أكو ناس تريد تتحمل المسؤولية. هذا الجيل للأسف الشديد ما عنده خلق، ما عنده صبر.
0: شيء في الطف يجعلك أكثر قوة وأكثر تماسك، ما هو شيء؟
1: زين أنا خل أسألك سؤال، هل الطف هي يوم عاشوراء فقط أم الطف ما، لأنه إحنا يعني برأيي أنا أنه الطف هي يوم عاشوراء لهذه ثلاث ساعات
0: وما تبعها
1: وامتدت بعدها لسنين بما كانت تصنعه السيدة زينب سلام الله عليها.
0: أكو مرات جزء من الطف، وإحنا لين في شهر محرم وصفر أثر بشخص، مثلا حادثة أم البنين سلام الله عليها، حادثة العباس.
1: أنا ما يهزني أكثر شيء
0: لا يجعلك قوية.
1: أي
0: شنو هو؟
1: أي ما يهزني أكثر شيء ويجعلني قوية هو موقف الحر بن يزيد الرياح. الحر شنو؟ الحر رجل عنده إيمان، عنده معرفة.
0: نعم.
1: يعني هو مو ما يعرف من هو الحسين صح لو لا؟ وهو اللي جعجع بالجيش وحاصرهم بالنهر صح لو لا؟ لما يعني صار الصدق وصار الموضوع بعد يعني خلينا نقول في لحظة حاسمة من الزمن. نعم. وقف هذا الرجل يرتجف، فقال له يمكن أنا دام يعني فقط بهذا الموقف يمكن يعني يقشعر جسدي عندما أقرأ المقتل. جماعة يقولوا يا با أنت أشجع العرب شو خايف؟ قال لهم لا والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار. اللطيف في هذا الموقف لما يوصل للإمام الحسين عليه السلام ويعتذر من عنده، الشيء الأروع من موقف الحر هو موقف الإمام الحسين عليه السلام.
0: نعم.
1: ما عاتبه، ما قال له عاد هسه جاي تقول لي صار لك كم يوم انت حابسنا عن المي وجبتنا وجعجعتنا، هسه عن مال جهال جاعة وعما عطشة وعما تبهذلنا.
0: نعم.
1: انت هسه جاي تقول لي ام سوري.
0: نعم.
1: لكن اللي سواه الإمام الحسين ايش قال له؟ فرح.
0: نعم.
1: وقبل توبته وقال له أنت حر في الدنيا والآخرة وأنت حر كما سمتك أمك. هذا القلب وهذا التسامح يعني. بس هي هذا المشهد لو إحنا نطبقه بحياتنا كلش كافي. فالطب بها مشاهد هواية إنسانية، مشاهد لممارسات يومية إحنا حياتي. ممكن نطبقها. نعم.
0: ماذا يجب علينا أن نفكر في آذاننا أم في عقولنا؟
1: لا أكيد بالعقل، لأن على قولته هن يطب منا يطلع منا.
0: سهواي إحنا نسمع أكثر ما نفكر،
1: لأن إحنا كسالة. أنا أسمع حاضر، إجيت أبو المنبر حجة سمعت ارتاحت رحت قعدت. أنا المفروض من أقرأ كتاب، من أروح أسوي بحث، من أتحقق هاي الرواية صح لو لا.
0: كم تبعد المسافة بين الأذن والعقل؟
1: يعني هيك أربعة غير، بس بالحقيقة بالواقع لا وايد تبعد، وايد تبعد.
0: ماذا لو كانت السيدة زينب موجودة
1: سلام الله عليها؟
0: سلام الله عليها. كيف توجه رسالة للنساء اليوم؟
1: انه روحي تبحري او خلي يكون عندك وعي في دينك، عرفي انت شنو ذاتك وجودك بالحياه، خلي يكون عندك معرفه وعي انت عرفي دينك، لا تنتظرين احد يفسر لك اياه.
0: نعم.
1: لا تنتظرين احد يقول لك هذا حقك وهذا مو حقك. هذا القران واضح والتاريخ واضح والعقل واضح. انت لو ترجع عوف القران، لو ترجع الى رسول الله كيف كانت المرأة في زمن رسول الله، كيف كانت المرأة في زمن الإمام علي عليه السلام. هاي الحقبة اللي احنا نعتبر مو ذولا متخلفين عايشين بالصحراء ونعتقد احنا هسه يعني المتطورين، راح تشوفوا انهم كانت المرأة في المجتمع آنذاك هي أعلى بكثير من مكانتها الآن.
0: نعم.
1: فلذلك السيدة زينب نرجع ونقول هي تريد من عندنا وعي بديننا بحقوقنا بذاتنا، لأنه المرأة إذا كانت واعية هاي ليش نقطة مهمة أنا دائما أركز عليها أستاذ زيد، لأنه ضمن هندسة التأثير أنه دائما يقال أنه الإسلام ضد حرية المرأة. نعم. الإسلام سالب المرأة حقوقها، هذا الصراع اللي ينشأ بين،
0: لذلك سألتك أنا هل الدين يتعارض مع المرأة؟
1: أي لا ما يتعارض. نعم. أي فلذلك تبدي هواية من البنات الشابات وحتى النساء. نعم. تقول لك أنا إذا أظل متمسكة بهذا الدين راح أحرم من حقوقي ودراستي وسفري وكذا، فأنا إيش أتمسك بهذا الشيء. فلذلك إحنا كل شيء منه إحنا نعي حقوقنا ونعي مكانتنا بالإسلام، حتى من يجي تجيني هيك مغريات أو يجيني هيك خطاب بس أقول له أوقف على كيفك، لا ترى الإسلام مو هيك.
0: نعم.
1: فلذلك الكثير من المؤتمرات والندوات والمحافل الرسمية لما نصير عن حقوق الإنسان ما يتم دعوة علي الأنصاري. ليش؟ لأن علي الأنصاري تحكي بالإسلام الحقيقي وبحقوق المرأة بالإسلام، وهذا ما يردو. نعم. يردون دائما تظهر المرأة بمظهر ضعف إسلاميا حتى ينضرب هذا الإسلام.
0: الوقت سار بسرعة، كيف وجدت الحلقة؟
1: لطيفة حلوة أكيد مع مدام مع حضرتك أستاذ زيد، وإن شاء الله هم تعجب المشاهدين ويكون الأشياء اللي طرحناها فعلا مفيدة على الأقل، يعني نرجع نعيد التفكير في بعض الأشياء اللي كانت عندنا بها نمطية. يعني
0: خذ معها بحوار غير تقليدي
1: إن شاء
0: أتمنى
1: إن
0: شاء الله. نكون قد وفقنا. شكرا جزيلا الأستاذة علياء الأنصاري لحضورك في أولى حلقات حجر زاوية. شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك. أهلا وسهلا.
0: أحبتنا المستمعين والمشاهدين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حجر زاوية. أنا زيد الأصيل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، أما في الإخراج الإذاعي والمرئي قيصر جراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحسين بن علي معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين من كتابه الإمام الحسين بن علي.

يل عندك أخو مفقود، يل عندك أخو مفقود، لا تقعد تنوح وياي، ما عندك مثل عباس فاركت على شاط الماي. كلمة خويا كلمة آه، راح وكسر ظهر وياه، راح وكسر ظهر ويا غالي، وبالعرش ينقاس فاركت على شاط الماي، فاركت على شاط الماي.

عطشان على كلمة ومنيتي أسمعها، كلمة خويا راحت من يرجعها، كلمة خويا راحت من يرجعها منو

ضحكت على شر يل عندك أخو مفقود عافية أبويا عافية كلمة خويا

اي والله قبال يحني طوله لو انحاشيته.

سمع كان القيام نلبيها وص. اسمع الورا شنو؟ يا ناس الراحة خي ينهدم بيته، يا ناس الراحة خي ينهدم. يلا عيدوا يا

0: وديني يا ابو السجاد للعباس وديني.
1: اداوي هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم في هذه الحلقة من برنامج أصداء الهوية، حيث تتشكل الهوية الحسينية من دمعة ومأتم. موضوع حلقتنا اليوم الطقوس الحسينية كأداة لبناء الهوية الشيعية. كيف أصبحت هذه الطقوس رمزاً للانتماء الديني والاجتماعي؟ وما سر قوتها في الحفاظ على التماسك المجتمعي رغم كل التحديات؟ منذ أكثر من 1300 عام سالت دماء طاهرة في أرض كربلاء. لم تكن تلك الدماء مجرد لحظة عابرة في سجل التاريخ، بل كانت بذرة لوعي جديد، لهوية متجددة، لثقافة تروى بدموع العزاء وتحيا بنبض المواكب. الطقوس الحسينية من المجالس والمآتم إلى المسيرات واللطميات، لم تكن طقوسا عابرة بل تجل مستمر لذاكرة جماعية تعيد إنتاج الانتماء وتعزز الوعي الجمعي.

سؤالنا الجوهري مستمعينا، كيف تساهم هذه الطقوس في تشكيل الهوية الشيعية؟ دعونا نبدأ من الجذور. بحسب الباحث الإيراني الدكتور عبد الهادي حائري، فإن الطقوس الحسينية تمثل ذاكرة حية للإمام الحسين عليه السلام، وتلعب دورا محوريا في إعادة إنتاج سردية كربلاء جيلا بعد جيل. فالطفل الذي يرافق والده إلى الموكب ويتعلم البكاء على الحسين لا يتعلم مجرد حزن، بل ينسج خيوط انتمائه في نسيج طقسي يرسخ في وجدانه الهوية الشيعية. ويؤكد عالم الاجتماع العراقي الدكتور فالح عبد الجبار أن الطقوس الدينية في المجتمعات التقليدية هي أدوات لبناء الوعي الجمعي، وهي ليست مجرد أفعال شعائرية، بل أنساق ثقافية تحمل رموزاً وتصورات عن العدل والمظلومية والكرامة.

الموكب ليس مجرد مسيرة، بل هو إعلان انتماء، هوية تمشي على الأرض يشارك فيها الكبير والصغير، الغني والفقير، المرأة والرجل. إنها لحظة اندماج اجتماعي تذوب فيها الفوارق وتعلو فيها قيمة الجماعة على الذات. ما الذي يجعل هذه الطقوس صامدة كل هذا الزمن؟ هنا نجد أن الطقوس الحسينية ليست فقط ذات طابع ديني، بل هي مؤسسة اجتماعية بحد ذاتها. حسب دراسة الباحث الإيراني الدكتور علي شريعتي، فإن الشعائر الحسينية تحمل أبعاداً ثورية وتحررية، تعزز القيم المناهضة للظلم، وتذكر الأجيال المتعاقبة بأن الظلم لا يقاوم بالصمت.

الهوية ليست فقط ما نعتقده عن أنفسنا، بل ما نمارسه أيضاً. وفي الطقوس الحسينية تتحول الهوية من مفهوم مجرد إلى ممارسة جسدية وروحية. في كل لطم، كل نداء يا حسين، كل مشهد تمثيلي لمعركة الطف، يجسد المسلم من الطائفة الشيعية نفسه جزءاً من قصة كبرى، قصة التضحية والوفاء والثبات. إنها لحظة تماهٍ بين الذات والمقدس.

الطقوس الحسينية أيضاً ساهمت في حفظ اللغة والموروث الشعبي من خلال الشعر والمقامات والنعي، حتى أصبحت جزءاً من التراث الثقافي الشيعي الذي يحمل في طياته القيم والتصورات عن الحياة والموت والحق. لكن ما دور هذه الطقوس في التماسك المجتمعي؟ هنا يبرز بعد اجتماعي مهم. الطقوس الحسينية ليست فقط وسيلة للتعبير الفردي عن الحزن، بل هي أيضاً أدوات لبناء شبكات اجتماعية قوية، حيث ينظم الناس أنفسهم في هيئات حسينية، يتشاركون الموارد والجهود، ويتعاضدون في المناسبات. وقد أظهرت دراسة للمركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن مواكب العزاء تخلق مجتمعات صغيرة مترابطة تسهم في بناء الثقة وتعزيز العمل التطوعي.

حتى على المستوى السياسي لعبت الطقوس دوراً في التعبير عن الهوية والمطالبة بالحقوق. ففي فترات القمع والاضطهاد كانت المواكب وسيلة غير مباشرة للتعبير عن المظلومية السياسية والاجتماعية، كما قال الباحث البريطاني جون كولينز في كتابه الشعائر والسلطة. الطقوس يمكن أن تصبح لغة مقاومة حين تفهم في سياق اجتماعي أوسع. ولأن الطقوس الحسينية تمس القلب والعقل، فإنها تعد من أقوى وسائل تشكيل الهوية، لأنها تخاطب الوجدان وتربط الفرد بجذوره وبتأريخه وبدينه. وقد عبر المرجع الشهيد محمد باقر الصدر عن هذا المعنى حين قال: الحسين منا ونحن من الحسين، لأن الحسين علمنا كيف نعيش بالكرامة ونموت بالشرف. الطقوس الحسينية إذن ليست فقط تراث، بل مشروعا مستمرا لصياغة الإنسان المقاوم، الإنسان المتدين، الإنسان المرتبط بالجماعة وبالقيم. وفي هذا السياق لا يمكننا أن نغفل دور المرأة في هذه الطقوس، من زينب الكبرى التي قادت المسيرة الإعلامية بعد كربلاء إلى النساء اليوم اللاتي ينظمن المجالس ويشاركن في المواكب.

0: حتى الأطفال ينشأون في حضن هذه الطقوس، يتعلمون منها معنى الحزن المقدس، ويكبرون وهم يحملون رمزية الحسين في أرواحهم. إنها تربية روحية ومجتمعية. في الختام مستمعين الأحبة، نستطيع أن نقول بثقة أن الطقوس الحسينية كانت وما زالت ليست مجرد شعائر، بل هوية، انتماء، مقاومة، وبناء للذات وللمجتمع. هي السلسلة التي تربط الأجيال بالحسين، وتعيد إنتاج القيم التي قاتل من أجلها، لتظل حية في الضمير وفي السلوك وفي المجتمع. نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قالوا في الحسين.

إن ثورة الحسين كانت الوهج الساطع الذي أضاء المسالك لمن أراد المسيرة بالإسلام في طريقها الصحيح، والمرآة الصافية للتخلص من الحاضر الذي كانت تعيشه الأمة ومن واقعها الذي كانت ترسف في أغلاله. هاشم معروف الحسيني، من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: عاشوراء جهاد وبناء.
1: يا عباس
2: لا تعتذر عن جايتك حبيبي،
1: يا عباس
2: ايه يا اخويا عقبك ما

حزينة عم أشوف عين خيمتها وحشة وحزينة. قلت لها هسه يعود ما تدري طاح الجود. قلت لها هسه يعود ما تدري طاح الجود. يا عباس وسط الخيامة تصارخ اليتامى. يا عباس كل ظنهم تعود.

رقية وولا سطح أشوف الشمرضة يضرب رقية ما خلى عدرمتون أتحمل أنا شلون ما

عباس كم طفل بالهجمن سحق قدامي يا عباس يا غلي طفي وياي كل خيامي يا بن علي افزع إلي نخوة غريبة نخاك مر الصبر

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

0: هنالك الكثير من الرجال الذين ارتبطوا بقصة الإمام الحسين. ومنهم من ضحى بنفسه دفاعا عن مبادئه. هؤلاء الرجال لهم قصص ملهمة نستمد منها الدروس والعبر. دعونا نتعرف على بعض هؤلاء الرجال المضيئين في تاريخ الحسين في برنامج كواكب الحسين، تقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: السلام عليكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج رجال الحسين من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. أهلا وسهلا بكم. مسلم بن عوسجة والروح المحمدية. لقد أقدم الإمام الحسين عليه السلام على الشهادة، وعرف أصحابه طريقه إليها لكي لا يتبعه طامع بدنيا ظانا إنه مقبل على نصر دنيوي. وقد تكرر من أبي عبد الله الحسين في المدينة ومكة في خطبته الشريفة ورسائله وأحاديثه إنه مقتول لا محالة. وحتى ليلة عاشوراء قدم سلام الله عليه الخيار لأصحابه أن يرحلوا إن شاءوا، إذ خاطبهم بقوله: إن القوم يطلبوني، ولو أصابوني له عن طلب غيري، وهذا الليل غشيكم فاتخذوه جملا. فقال له أهل بيتي، تقدمهم العباس عليه السلام بالقول: لم نفعل ذلك لنبقى بعدك، لا أرانا الله ذلك أبدا. أما من الأصحاب فقد نهض مسلم بن عوسجة فأدلى بموقفه الشجاع الغيور، وعبر عن رأيه وولائه الصادق ووفائه الراسخ قائلا: أنحن نخلي عنك؟ وبماذا نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ أما والله لا أفارقك، حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضرب بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتى أموت معك. هكذا قالها هذا الرجل عن صدق وإيمان. فمن يكون مسلم بن عوسجة يا ترى؟

0: هو مسلم بن عوسجة بن سعد يكنى بأبي حجي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن عباد الكوفة وملازمي جامعها الأعظم. عرف به حجر العسقلاني بأنه كان رجلا شريفا عابدا قارئا للقرآن متنسكا. وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى: كان مسلم بن عوسجة صحابيا ممن رأى النبي صلى الله عليه وآله، وكان فارسا شجاعا له ذكر في المغازي والفتوح الإسلامية. فيما كتب المامقاني في تنقيح المقال: جلالة الرجل وعدالته وقوة إيمانه وشدة تقواه مما تكل الأقلام عن تحرير ذلك، وتعجز الألسن عن تقريره، ولم يكن في حقه إلا ما تضمنته زيارة الناحية المقدسة لكفاه. وفي الأعلام كتب الزرقلي: مسلم بن عوسجة الأسدي بطل من أبطال الإسلام وشهيد يوم أذربيجان وغيره من أيام الفتوح، وكان مع الحسين بن علي عليه السلام في قصده الكوفة فقتل وهو يناضل عنه. أما في الأماني المنتخبة فقد كتب الشيخ عبد الواحد المظفر: إذا كانت البطولة عنوان المحاسن ومجمع الكمالات ومحور الفضائل، فلا شك أن مسلم بن عوسجة الأسدي من أتم الرجال في المحاسن التي يتفاخر بأقلها عظماء الرجال، ويتمادح ببعضها الوجوه والأعيان، ويتفاخر بفضيلة منها سائر أهل الكمال نحو العلم والتقوى وشدة البأس والشجاعة والفصاحة والوفاء والإيثار، مع ما له من فضيلة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبالاختصاص علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. عرف مسلم بن عوسجة بالبطولة والشهامة، وكانت له مواقف بطولية في حياة الإسلام. ففي السنة 22 من الهجرة النبوية المباركة وقف جيش المسلمين على أبواب أذربيجان، وهي أقصى حدود البلاد الإسلامية من جهة الشمال يوم ذاك، وكان مسلم بن عوسجة في طليعة الجيش الذي دك حصون الشرك، فسجل له التاريخ حضوره المقدام حتى شاهد بطولته بعض أهل الكوفة ممن حضروا، ثم شهدوا له بذلك يوم عاشوراء بعد مصرعه، إذ صاحت جاريته: يا سيداه يا ابن عوسجتاه. وتباشر جيش عمر بن سعد بمقتل مسلم بن عوسجة، فقال شبث بن ربعي، وكان يومها قائد ميمنة جيش ابن سعد، لبعض من حوله: ثكلتكم أمهاتكم، إنما تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذلون أنفسكم لغيركم، وتفرحون أن يقتل مثل مسلم بن عوسجة، أما والذي أسلمت له لرب موقف له قد رأيته في المسلمين كريم، لقد رأيته يوم فتح أذربيجان قتل 6 من المشركين قبل أن تتام خيول المسلمين، أفيقتل منكم مثله وتفرحون؟ وأما في حركة الشهيد مسلم بن عقيل رضوان الله عليه، وكان سفير الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة وقد كاتبوه، فقد كان مسلم بن عوسجة الأسدي الرجل المؤيد والمعاضد لهذه الحركة المباركة، وكان ممن يتصل ببيت هاني بن عروة، بل أصبح أحد أقطاب الحركة التي أرادت أن تطيح بإمارة عبيد الله بن زياد بن أبيه، وبقي مع مسلم بن عقيل حتى كان ما كان من غدر أهل الكوفة وشهادة سفير الحسين مسلم عليه السلام، حتى إذا وافت الأنباء بقدوم الإمام الحسين صلوات الله عليه نحو الكوفة، كان مسلم بن عوسجة في طليعة المناصرين المخلصين.
1: هنالك الكثير من الرجال الذين ارتبطوا بقصة الإمام الحسين، ومنهم من ضحى بنفسه دفاعا عن مبادئه. هؤلاء الرجال لهم قصص ملهمة نستمد منها الدروس والعبر. دعونا نتعرف على بعض هؤلاء الرجال المضيئين في تأريخ الحسين. في برنامج كواكب الحسين تقديم حسينين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
2: مصباح الهدى، نور تشرفت بشهادته الأرض، فشع ضياؤه الأرض والسماء. الإمام الحسين، ثورة الحق والنصر.
3: العباس، العباس معجزة الأخوة التي حفرت في ذاكرة الزمن معنى التضحية والإيثار والإخلاص والشجاع. الشجاع، الشجاع.

الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك وبقرون عديدة. إن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين ذلك الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيراً لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى. المستشرق الأمريكي غوستاف جرونيوم.

وانا بذمه الراي امشي بغيرتي وزودي من هول يقرب حدودي لازم اطيب وعودي شنو هول عالقوم ومايا شنو هول عال هلا هلا انا تكفلت بالماي وانا بذمه الراي امشي بغيرتي وزودي من هول يقرب حدودي لازم اطيب وعودي شنو هول عالقوم ومايا شنو هول عال شنو هول ماي يا زينب وانا كافي وفاك هذي ساعتي ويومي وذاكرني ابوي الهاك قل لي ليش المطلوب عندك حاجة غير المال قل لي ليش المطلوب عندك حاجة غير المال لو نتصيبك

0: شنو العلقمه وانا صير السقايا شنو العل الله الله شنو الماء يا زينب وانا الكافي الوهلا شنو الماء يا زينب وانا الكافي الوفاك وهذه ساعتي ويومي وداخرني ابوي الهاك قل لي شنو المطلوب عندك حاجة
1: خويا
0: عندك حاجة غير الماي عندك حاجة غير الماي شلون يصيبك الحيرة وانا صاحب الغيرة الماي بجفي تدبيرة وانا صيرك سقاية
1: صيح
0: شنو العين هلا وانا صيرك سقاية
1: قصيدة طويلة عندنا شو
0: يا خدي وداعت الزهرة وداعت هضمة خويا حسين
1: خادم الحسين الشيخ وسام شوي
0: يا خدي وداعت الزهرة داعت هضمة خويا حسين احتل الفرات اليوم وانا اتملك صوبي ابن العباس عد عيناك يم الخدر لا تهمي انا العباس عد عيناك يم الخدر لا تهمي حرب يا بنت عيني عيدي الموت تمركز بايدي ربي لك مواعيدي وتعرفيني بهاي شنو العلقم وماي وتعرفيني بهاي
2: الله
0: الله بجودي على الشريعة اليوم خبر راح رجعها زودي على الشريعة اليوم فبراها
1: والنعم
0: مثل قلعة علي البا روس الزين مأخلعها جثثي تسحق عليها الخيل عالشاطي أروعها زلم بعيونه رجبها زلم بعيونه رجبها وعني المشرع كشفها رايب زودة وقفها رايب زودة وقفها وترفع المسناية شنو العل
1: هلا
0: شنو العل قوم اي اشيل الماي بجفوفي لكن هيهات ما اشرب
1: هلا اي
0: شيل الماي بجفوفي لكن هيهات ما اشرب وطفيه بدمع عينا لو كان القلب ينهك وطفيه بدمع عينا لو كان القلب ينهك شفت بالماي وجه حسين وانت وياه يا زين شفت بالماي وجه حسين وانت وياه الله تويت بدمعة عيوني كنت يا نفس هوني تويت بدمعة عيوني كنت يا نفس هوني راعي وفيسموني وللإثارة خضايا شنو العلقوم وللإثارة خضايا شنو العلقوم
1: خادم البيت شيخ وسام الشويلي
0: غيور وعلوي فجر البيت غيور وعلوي
1: قصيدة طويلة مولا سجاد وراي يقرف الزعيم
0: غيور وعلوي فجر البيت ما يغير عدم صافي غيرني العدم صافي حتى الماي خليته يتحسر على شفافي حتى الماي خليته يتحسر على شفافي شاين رايت بزودي والجربة على جدافي ما حد قدر يدنالي هبت عيني تبرالي ما حد قدر يدنالي هبت عيني تبرالي بخيامي تراوالي نار العطش سرايا شنو العلقوم نار العطش سرايا مسرع للخيم رديت بس من الغدر خوفي بس من الغدر خوفي مشرعنا القيم رديت بس مني غادر خوفي بلي حين اشوف الجيش رايدي قطاع شفوفي بلي حين اشوف الجيش رايدي قطاع شفوف قاطع يمناي ويساري قطع يمناي ويساري اقدم يا اختي اعذاري قطع يمناي ويساري قدم يا اختي اعذاري دم من هامي تجاري وجت نسهام رمايه شنو العدل
2: لاح الهلال كقارب حزين تائه في بحر الظلمات نظرات بريئة لأطفال يلهون في الرمال وشفاه باسمة تحلم بالندى كان الحسين واقفاً حينها يتأمل الأفق البعيد يفكر بينبوع الخلد وحيات لا تفنى يحدق في آخر الدنيا وقف الحسين للوداع وداع الأرض الشمس تغمر الرمال باللهب والفرات يجري يمعن بالفرار الدماء تنزف تروي الرمال تنفخ فيها روحا وتبثها أسرارا لا يدركها أحد من العالمين الراية ما تزال تخفق بعنف تعلن الثورة الرفض الإباء

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل. في ذكريات قديمة تتعلق بها أوداج الروح، تنساب معها إلى فضاءات العشق الحسيني. تهدأ رنة الحياة وتقف بوصلة الزمن، فهنا معراج الكون. الحسين بن علي، موقف خالد.
1: عباس قوم زينب بسا، اختك وحيدة تريد فزا. يا عباس يا اخو

عليه وين اريد اللي الوشرد انطم وين اريد اللي الوشرد ولا خيمه ضل خاطر المدخل.

جديد يلا الحقنا خيتك راحة ضياع الحقنا خيتك راحة ضياع بس قوم زينب.

تذكر رباي أدري تحبني وتذكر رباي باوع الحالي وقوم وياي خوي باوع الحالي وقوم وياي أختك علينا وعندك دواي أختك علينا وعندك دواي يلبي كون رباي ما ضاع عباس قوم زينب يلا

لهالسعد كف الباب ويا خويا يا ابن امي ما اريد اغثنك بالعتاب ما اريد اغثنك بالعتاب تمنيت

ارشد شلون شلون جنك مولاي. جيناك بس لا تنشد شلون من الشماتة منك قطع عيون من

شبي ويراد الاخوة وديوان ياخذني على ديوان باجر شبي ويراد خوة وديوان ياخذني على ديوان بس العليل وكلها نزوان.

جفاك نعمة ويا البجل بجفاك نعمة وانا بخواتي راح نعمة بيتك بقى من دون زلمة ولا خويا خويا بيتك بقى من دون زلمة اش نفعل سفينة

مخنوق من قدبك السكتة يا أخي مثلك ضيع اخته يا أخي مثلك ضيع اخته.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: تكسر ضلوعه مخاصر على النهر تهمل دموعه ليش حسين متكسر ضلوعه مخاصر على النهر تهمل دموعه ما صرع صاحب الجود لا ضلوعه حناها يا ابو عبد الله تكسر ضلوعه مخاصر على النهر تهمل دموعه
1: بارك الله فيك
0: ليش حسين متكسر ضلوعه مخاصر على النهر تهمل دموعه
1: مصرع صاحب الجود
0: مصرع صاحب الجود لا يضلو أوين كن بحسين يتمثل كن بحسين يتمثل غربة وحيرة عياله وكن بالعباس لمن لوح انتون لخياله وشفت جود وبيد طفله وقصدت العمر بجلاله وشاهدت حرمه مخدره صاحت يا ابو فاضل ترى جدتك سكينه محيره والعطش كل شاره ماله والعطش كل شاره ماله والعباس يتمثل عضيده وسكنه علقت روحه بوريده والعباس يتمثل عضيده وسكنه علقت روحه بوريده ومنها تناول الجود لا ضلوعه
1: ليش حسين متكسر ضلوعه استحي لك معنا على مرضعته
0: انها تهمل
1: يا الله مروتك بس
0: حسين متكسر ضلوعه مخاصر عنها تهمل دموعه
1: مصرع صاحب الجود
0: مصرع صاحب الجوعه
1: الى الشاعر الاديب الحاج كاظم مندور كربلاي
0: جنب حسين يتمثل جنب حسين يتمثل غربته وحيرة عياله وجنب العباس لمن لوح انتون لخياله وشفت جود وبيد طفله وقصدت العمر بجلاله شاهدت حرمه مخدره صاحت يا ابو فاضل ترى جدتك سكينه محيره والعطش كل شاره ماله والعطش كل شاره ماله والعباس يتمثل عضيده وسكنه علقت روحه بوريده ومنها تناول الجود لا ضلوعه حينه
1: ليش حسين متكسر ضلوعه
0: متكسر ضلوعه مخاصر عنها تهمل دموعه ليش حسين مخاصر عنها تهمل
1: مصرع صاحب الجود
0: مصرع صاحب الجود لا ضلوعه ويلي اخذ منها الجود اخذ منها الجود لكن ضايق من الصبر صدره يصعب عليه الفواطيم تجذب على الماي حسره ما يهم بالماي قلبه يمتثل حسين امره صد لابو السجاد بورع وناداه دلال انقطع حيانه والماي منع
1: ارخصني يا مهجة الزهرة، ارخصني يا مهجة الزهرة، صاح حسين ادير بالفواطيم شاتلها الظمى يا قمر هاشم. صاح حسين ادري بالفواطيم شاتلها الظمى يا قمر هاشم، خوف تروح ما تعود لا ضلوع حنا اللي يا شيخ لميت كسر ام خاصر عنها تهمل دمه
2: ان شام ايه.

مصرع صاحبه لا يبلغ أول صاح الحسين على زينب صاح الحسين على زينب نشفي دمعة سكينة وقام يتمثل عضيدة ويصد ليسارة ويمينة يدري لو طاحن جفوفة يطيح صيوان ربعينة وشاهدت مصيوبة بسهم زينب تحوم على الحرام وتصيح لو طاح العلم طوح الحاد بسبينة طوح الحاد بسبينة وقلب حسين ملهوف على خيه ويشاجف رمس هام المنية وقلب حسين ملهوف على خيه ويشاجف رمس هام المنية والموقف المشهود لا ضلوعه ليش حسين متكسر ضلوعه

شيخ سياس متكس مخاصر عن نهارته مصرع صاحب الجود لا ضلوعه أول وصاح يا كبش الكتيبة ويا كفيل الفاطمية صاح يا كبش الكتيبة ويا كفيل الفاطمية اقتضت للمعبود حكمة كون سلمك للمنية تدري شو يصير على زينب فقدت وينقطع بيا وانت عليم ومطليع بجفوفك اللي تنقطيع اندبني لما تنصريع وانا جيك شلون جاية وانا جيك شلون جاية عظام منحلة ومكسور ظهري والحسن حسرات تتواجد بصدري عظام منحلة ومكسور ظهري والحسرات تتواجد بصدري وهذه حنيتي شهود لا ضلوعها ليش حسين شي حسين

وانت عليم ومطلع بجفوفك اللي تنقطيع اندبني لما تنصريع وانا جيك شلون جاي انا جيك شلون جاي عظام منحله ومكسور ظهري والحسرات تتواجد بصدري.

حسين وعضيده زلزل العالم رهيبه ومثل قلب الحر زينب فوضت قلب المصيبة عمت عيني ولا تشوف وداع محبوب وحبيبة وما أدري بحسين الشدار من طاح خوه على النهار ونادى ادركني وخذ حضار ونادى ادركني وحضار وخضب من دماه شبه وخضب من دماه شبه شاف مقطع وتنزف جروحه وحده يجود وينازع بروحه شاف مقطع وتنزف جروحه وحده يجود وينازع بروحه من

خاصر عنها ارتهملت مصرع صاحب الجود النشمي صاحب الجود لب وين طاح الحسين على جسمه هالله هالله شلون طاح وصاح وينكسر ظهري وللخيم وصلت الصيحة شاف الاصواب المظهرة صاف الاصواب المظهدة وراد من سما يريحة ويا السهم جرسه من بعين بوراع ويا السهم تدرش طلع سباح البعين انقطع وفاضت دموم الجريحة وفاضت دموم الجريحة ومن غمض حسين عيون خيه يا ايد السبلها على ما عنده لا ايد لا يمين ولا شمال ومن غمض حسين عيون خيه يا ايد السبلها على الوطية ومن غمض حسين عيون خيه يا ايد السبلها على الوطية شاهد قطع الزنود لا ضنوعه ليش حسين متكسر ضلوعه متكسر مخاصر عنها ويا يا ايد السبلها على الوطية شاهد قطع الزنود لا ضنوعه Mm-hmm.

العلم مصرع صاحب الجود. صاحب الجود لا يضلوعه طويل فاضت العباس روحه ورد بالسجاد مجهد يريد يتلاحق حريمه وعالخيم لا يضل مبعد. صاحت بوجه العقيلة خويا شو رديت مفرد نادى هدم العائلة راح الخدر والكافلة وحلت مصيبة كربلة ومصرع العباس شاهد ومصرع العباس شاهد. خلي عيالنا تحس بيسرها وكل مخدرة تودع خدرها. خلي عيالنا تحس بيسرها وكل مخدرة تودع خدرها. ساعة وصار فرهود لا ضلوع حينه. ليه يا شيخ

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: حقا لقد كانت ثورة الحسين عليه السلام قائمة على الوعي والإدراك الكامل.
1: روح مو أنا الأصدق عن هوا
0: بضرورتها، سواء عنده أو عند أهل بيته أو لدى أصحابه.
1: أشهد أن لا حيرة إلا ما بين يدي.
0: ولا يمكن لمثل هذه الثورة أن يقال عنها بأنها وليدة الانفجار النفسي أو العاطفي مطلقا. ولمثل هذه الثورة الواعية حقائق وماهيات متعددة ومختلفة، وهي ليست أحادية الكنة والحقيقة.
2: عن الإمام زين العابدين عليه السلام قال: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وأن للعباس منزلة عند الله تعالى يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

موقف يهد الرواسة مر علي حيرتي من فوق مهر بلا إيدي مدري أطيح على الوجه مدري على ظهري

0: سامحيني.
1: خويا من قطعة ويمين عاتبتها ظلت ملزمة بقميصي شامحتها. خويا من قطعة ويمين عاتبتها عاتبتها ظلت ملزمة بقميصي شامحتها. من اخذت السيف منها وقعتها من اخذت السيف منها وقعتها وانزلت من

كم تقل وداعة امشي قاتل بالعطش. الله الله يا ابو فاطمة

لا ايدي مدر اطيح مدر اطيح على الوجه سامح.

0: يمي يقرا قمت اشوف الجيش غير يمي يقرا حاصروني ونظامي قلبي يلهى
1: هالوضع وانا
0: ذكرتك خويا زينب هالوضع وانا ذكرتك
1: تذكرت
0: مرة سألتي كنا نلعب

0: وبوقتها زعلت منك والدمع صب
1: وبوقتها زعلت منك والدمع صار. تذكرت هسه سؤاليك يا الحبيبي تذكرت هسه سؤاليك
0: يا الحبيبه
1: اسودي خلون ما تبيج يا الغريب اسودي خلون ما تنيج يا الغريب لو طفت نار الخيم اش يطفي جمري وانا كل هذا وافكر شنو عذري سامحيني صوتك موقفي هد مر علي حيرتي من فوق مهر بلا ايدي موقف

يا اختي من طاحت يسار استضعفوني، يا اختي من طاحت يسار استضعفوني، سدوا علي طريقي حيروني حيروني، اسهام ورماح وبواكر قطعوني، اسهام ورماح وبواكر قطعوني، نمت فوق الجود وابكي شاب، نمت فوق الجود وابكي شاهدوني، قالوا علي من دموعك

0: أبكي على زينب عذبوه من قلت أبكي على زينب
1: من قلت أبكي على زينب عذبوه
0: صوبوا جودي وتبدى وباوعت ليج أنا بس بعين وحدة اتعذرت ليج صوب وجودي وتبدى وباوعت ليج أنا بس بعين وحدة اتعذرت ليج عاينت وش شمس عند نام على صدري وانا كل انا وافكر شنو عذ سامحيني سامحيني
1: موقفي هدر

بلا ايدي مدر اطيح مدر اطيح على الوجه. شباب شباب ما شاء الله وانا كل هذا وفك أشعر بفارس إجاني هذا حالي أشعر بفارس.

0: يلا أدعوك النزالي والقتالي، يلا أدعوك النزالي والقتالي.
1: قلت لنا يا مناي عندي.

0: قلت له خدر الفاطمية
1: قلت له خدر الفاطمية هواية غالي قلت له خدر الفاطمية هواية قال لي ما يسلم خدر هي بنت أبوه

0: فد واروح لك
1: انا كل
0: سامحيني سامحيني ما شاء الله بالعمد لما انضربني راسي انطار يا اختي كان القعقاع بيا يا اختي كان القعقاع بيا يا اختي كان القعقاع بيا تف
2: هنا صحت يا حسين اخوي
0: هنا صحت

0: غياب لك راح روحي ويلك الله وقعتي خوي على وجهي تألم أكثر تألم أكثر.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

لك ما ظل شي دخيلك كم عثرة وجيك.

وجي هلا ما ظل شي دخي إلك إلك كمل يا أبو فاضل بعي على عيونك طمني

بخيلك يا ابو فاضل حاول تعيش انا جايه يا الابهر من تغمض توقف الدم بالخلايا دخيلك يا ابو فاضل حاول تعيش انا جاي يا الابهر من تغمض توقف الدم بالخلايا كفيلك الله حبك يا كفيل ويا هوايا كفيلك الله حبك يا كفيل ويا هوايا تمهل مو قلت لي ابقى يمك للنهاية اخيرا قدرت الدنيا تفارقنا يا الله يا الله

طيب الغالي الشاعر السيد الجليل سيد رفعت الصافي. دخيلك يا ابو فاضل حاول تعيش انا جاي يا الابهر يا الابهر من تغمض يوقف الدم بالخلايا كفيلك الله حبك يا كفيل ويا هوايا كفيلك الله حبك يا كفيل ويا هوايا تمهل مو

يا ابو فاضل ظهر لي حسين الحنيه. يفوتك

اثار المات اخو تبين الكسره بمشيته، اثار المات اخوه تبين الكسره بمشيته، تموت الذكريات شقد قبل موعد منيته. رجع من الشريعه يعثر بدربه. يا ابا عبد الله الله يسعد قلبك مولاي.

ورموش أبيض من لحيته، أثار المات أخوه تبين الكسرة بمشيته، أثار المات أخوه تبين الكسرة بمشيته، تموت الذكريات شقت قبيل موعد منيته، رجع من الشريعة يعثري بدرب من قلي وقع شفت لزم

سألت ومن عساني يا أبو فاضل ما سألت. كل ما يذكر اسمك يبكي ويغص بعبرته. اسمع اسمع ايش قلت له. قلت ليش قال لك اخر شي يا اخويا من شبكته؟ قال لي قول انا اللي يفتخر جيزي يا لبخته. قال لي قول انا اللي يفتخر جيزي يا لبخته.

أثر وجهي الله محتاج أشتكي لك كم عثرة يا أبو فاطمة.

سألته من عسان يا أبو فاضل ما سألته. أوجع أوجع إيديك ارفعها. سألته من عسان يا أبو فاضل ما سألته. كل ما يذكر اسمك يبكي والصبع عبرته. بلا كلام في دوار وحدة. قلت ليش قال لك آخر شي يا أخويا من شوكته. قلت ليش قال لك آخر شي يا أخويا من شوكته. قال لي يقول أنا اللي يفتخر شي يا زينب اخته. قولها وياي. قال لي يقول أنا اللي يفتخر يا زينب اخته. سهم ما كفت عيونك عجيبه وانا كل

عرفنيش يا نباني وعالمصايب مو جديدة، ولكن هاي أول مرة حس روحي وحيدة. طبيع الجرح ينزف يضغط ويلزم وريده، طبيع الجرح ينزف يضغط.

بأشيكض نزيف العين نهار مشمور ايده ولا تقدر تشيلي سهامي لي بصدرك ولا

أثر وجهي هلا لا يمي وشيلك كم عثر وجهي الله يا ابو فاضل

عرفني زين باني وعالمصايب مو جديدة، ولكن هاي أول مرة أحس روحي وحيدة. طبيعي الجرح ينزف يضغط ويلزم وريده، بيشيك نزيف العنهار مشمور ايده.

غيابك يعني عالم ثاني راح يمر علي. غيابك يا عنا جهز متني لسياط هالومي. غيابك يا عنا جهز متني لسياط هالومي. غيابك يعني تسحق صدر لحسين عوجي يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. غيابك يعني تسحق صدر لحسين عوجي. غيابك يا عنا روحا ويك تالك سبيك. غيابك يا عنا روحا ويك تالك.

غيابك يا عنا جهز متني ليس يا طال مي غيابك يعني تسحق صدر الحسين عوجيه غيابك يا عنا روحا ويت تالك سبيه اخذ قلبي يا اخو قلبي واخذ عيني اخذ

نخيتك من على التليا سريعا بالإجابة. قلت لك أنا ميرة وما أحب طار الخرابة. قلت لك أنا ميرة وما أحب طار الخرابة. عرف ما عندي بعدك لا عشيرة ولا قرا. أخ أخ عرف ما

أشوفك رخيص الماي ولا يستاهل جفوفك أبو فاضل وكد خلاني ما أشوفك.

جميلة. قولها الماي كم عثرة وجه الله يا ابو فاضل بعد الشر.

الحرب يا أخويا خلصت والزلم ردت لحلها. اسمع عليك الحسين. الحرب يا أخويا خلصت والزلم ردت لحلها واختك لسه تنتظرك يلي فراقك كتلها. تعال بداعة الخوة الأبد ما صح مثلها. تعال بداعة الخوة الأبد ما صح مثلها. تراني بشدة والشدة فقط جيتك تحلها.

0: تبكى يا حسين
1: تبكى يا حسين.
0: يقول اجلي ال11 مشحون اجلي ال11 مشحون بالوحشة واجي

لي رفع رمشه عقبك تدري ايش سووا بي رفعوا حتى الايد علي خويا عقبك تدري ايش سووا بي رفعوا حتى الايد علي عاتب ما اجيتك خويا لا والله عاتب ما اجيتك خويا لا والله اجيتك بس ابث شويه من ال وافرغ دمعي وادري ينتريس مجراه لا تظن يخلص همي وحزني توا وما صار ازرق متني خوي درب حزني طويل وهالدمع توا درب حزني طويل وهالدمع توا دمع من عيوني راح ابكي على شنو الخوة دمع من عيوني راح ابكي على الخوة ترى باكر يمشين الزجر قوة قوة يا قوة فرصة وجيت أشكر معروفك ما قصرت بقطع جفوفك خو من حال حلو ياك الحكي بهالليل من حال حبل وسط

هاي يدنا يدنا أنا وخيك صفقنا عليك، يدنا أنا وخيك صفقنا عليك، يدنا يجاز دماك يا عباس، جدنا يجاز دماك يا عباس، جدنا الشمر عقبك النحر حسين، يدنا وانا المتن الزجر يدنا بأذيه.

0: دون لك يدفع يا ضب روحك أعذب نهار ممنون لجروحك.
1: إلك إلك سمعني ما

تحز المظلمة تغير سواد السماء، لا تحز المظلمة تغير سواد السماء، لون امتزج بالدماء لا الخطر عقب الأمان. رغم الحصل والجرة بالهبة وقفت مرة، صوب النهار ناظرة يمكن عتب يحكي اللسان. الطف من حجات مذهلة، الطف من حجات مذهل، أمري ويفوق العقل قالت ليا بالفضل شكرا يا سلطان الحنان.

الطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر علي السقاي. لا تحزي المظلمة يا عمي، ليلة تحزي المظلمة تغير سواد السماء، لون امتزج بالدماء لاح الخطر عقب الأمان، رغم الحصل والجرح

يخطف من حشات من ذهل أمري ويفوق العقل. قالت لي يا بالفضل شكرا يا سلطان الحنان. قالت لي يا بالفضل شكرا يا سلطان الحنان. بين عليها التعب بس ما تسولف عتب. لازم بماء الذهب هذا الحكي كتب الزمان. صوتي المرأة العالمة يعرف الملك يعرف

الحين اللي قالت له عباس صرت كافله عقبك صرت كافله

بخجل المشرعة كفي أنا كم قطعة ها بخجل بخجل المشرعة كفي أنا كم إيش لازم جزاء أصنعه وإيش

يا خويا هشام من العمد من العمد للراس علو القيم وعلى بعد وعلى بعد راسك يا خويا هشام من العمد من العمد للراس علو القيم.

عذرك بالأغن وصل. ليش العذر يا بطل عذرك بالأغن وصل؟ ليش العذر يا بطل تنزف دماء وخجل؟ أذتني خويا الحالة هاي والماي لو تعترف ما جبت حال الحتيم جايب لي حب مختلف هو اللي كان الروح ماي والجربة لما انهوت صدقني روح ارتوت والجربة لما انهوت صدقني روح ارتوت.

كريم تستاهل مني ومن العائلة، خلي يبدأ بكربلة بسم الرحمن الرحيم. بليلة بيتي

كريم تستاهله مني ومن العيلة. خلي يبدأ بكربلة بسم الله الرحمن الرحيم، خلي يبدأ بكربلة بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة بكي ونايحة أقف إليك مادحة أقرأ لك الفاتحة يا ابن الصراط المستقيم.

علي المنى يا خويا علي بيت فاطمة وبيت علي من تشكرك هذا وسام اسمع اسمع علقة على صدرك فخر مثل النقش على الصخر

أشهد بأنك وفي بمدحك فلا أكتفي، ما تبلغك أحرفي أكبر من عيون الكلام. أشهد بأنك وفي بمدحك فلا أكتفي، ما تبلغك أحرفي

تنحمل للعائلة للعائلة، بس عندي يا بالفضل هالمسألة. ليش يرفضي تنحمل للعائلة؟

عاد انت امر امر مو منا لا والعلي منا يا اخويا علي بنت فاطمه وبنت علي.

علقه على صدرك فخر، علقه على صدرك فخر، مثل النقش على الصخر، اعظم كفيل ذخر، قول وفعل قد المقام. اشهد بانك وفي بمدحك فلا اكتفي، ما تبلغك احرفي اكبر مني نولك كلام. شي جازي فضلك بعد يا الما بقالك جسد،

بس عندي يا أبا الفضل هالمسألة هالمسألة، ليش رفضت تنحمل للعائلة للعائلة؟ الله. بس عندي يا أبا الفضل هالمسألة.

خلص عليك يا اخويا خلص عليك حسين اعتنى المقتلك ليش رفضت يحملك واعضاءك يلمها بحصير خجلان من رجعتك لا يا بعد عيلتك خفنا على جثتك صار الذي خفنا يصير جسمك بقى وحده وتناوي شوق العدا بالبغض مترصده مو انت مقصد هالامير وحسين رد للخيم

0: الحسيني.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: نهج الحسين هو نهج الإصلاح. فالمصلح لا يستعجل القتل، على العكس من الحاكم الظالم الذي يقتل ثم يبحث عن المبرر، لأن المصلح هدفه الإنسان، أما الظالم فهدفه السلطة. ولذلك نرى أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يستعجل أبدا القتال في أي من حروبه الثلاثة، لأن هدفه كان الإنسان الذي يسعى لإنقاذه من التضليل والانحراف والعمى الذي يقوده في أغلب الأحيان إلى الضياع في الدنيا وسوء العذاب في الآخرة.

0: ضاعي عالشاطي ما تروح
1: لا جاتي
0: احتي وريدي اعتاق قلبي يسلني اعتي وريدي اعتاق

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

باريت ولدي يا قلب يلب الحنان وبالعطف باريت ولدي وشاركت عيني بسهرها تنتظر أيام سعدي وبذليت جهدي برباهم أربعة ووفولي جهدي هالأربعة بهجة العلي وضي النظر كانوا إلي وروحي وحياتي وكل هلي واغلى من الروح عندي واغلى من الروح عندي يمعيني حراس وين جو يوم ليلي والقمر عبار

0: وللبنين الأربعة
1: نار الشيريه
0: لابن الزكيه اويلي روحي غذتهم حليبي روحي غذتهم حليبي ومن علي كسبه وخصاله همته وعزمه وثباته وشيمته وصبره ونضاله وامتزاج دمه بدماه واصبحوا صورة الجمال أولادي واغلى من النظر جعفر واخوته والقمر جعفر واخوته والقمر كسبه ومجيد فارس مضار وهبته وعزه وجلال.

0: تبيني
1: مول البنين الأربعة
0: مول البنين الأربعة ناري تشيرية
1: لابن الزكية
0: لابن الزكية
1: ويلي ولدي الحسين ذخرتهم للشدد بالغاضريه

حسين تفدي أرواحه يوم الرزية، أو تنتظين من تفنى ولدي يسلم وليد الزكية.

من دي وراح حول كل من دي أرباع مشاتي ما غيروني بس طيحة حسين غيرت لوني.

نفذها موزعة أو طاح القمر على المشرعة والسهم نابت بعينه والسهم نابت بعينه قال لي القمر طاح فوق الشريعة والسهم بالعين ويده قطيعه.

آه يا بشير يا بشر، مو عالبنين الأربعة من هدم حيلي، يا بشر مو عالبنين الأربعة من هدم حيلي، عن الحسين أرد نشدك ما تخمد لي عويلي، نادى يا حرة شخبريك ما يطاوعني دليلي، نادى يا حرة شخبريك ما يطاوعني دليلي، طاح الحسين على الثرى وسيف الشمير حزما حرى، أو سحقت خيول الغادرة وانهشم صدره يا ويلي، وانهشم صدره يا ويلي، يا سايلة ساح يلي تسألين، يا سايلة ساح دم أبو اليمة، وحتى الطفل طاح

هدمت حالي يا بشر، هدمت حالي والصبر ما اقدر اطيعه. يا بشير هدمت حالي والصبور ما اقدر اطيعه. اش هالفجيعه على ابو اليمه الماسدت منها فجيعه. صديق راح حسين مني وما سلم حتى رضيعه. صديق راح حسين مني وما سلم حتى رضيعه. ما كنت اظن حتى الطفيل يا الناعب الطاف ينشتيل. لو أدري قدمت الفضيل ابن أبو جفوف القطيعة، ابن أبو جفوف القطيعة. أبو فاضل.

0: ضحى ولقوا اليمة العمر وحاسة شل بعمري
1: لو عتبي
0: ولقوا اليمة الولي شنهو

0: القيم الحسينية والثقافة الحسينية، فإن لها موسم ولها ساحات تفعيل، فموسمها هو عاشوراء التي تحيا فيه كل قيم عاشوراء كالكرامة والحرية والإباء والإيثار والتحدي وروح التغير ومواجهة الظلم.
1: الحسين الحسين.

كلامي وشهرت سورة براءة مو حسامي وشهرت سورة براءة

الدار وبراها ومرحب أماني. أني حيدر وبراها ومرحب أماني. فيل ولا حجار باب ولا نهار هذا المختصر.

كل شي اقدر بعد واني حدار كل شي اقدر.

خيبر خيبر خيبر خادم الحسين وخادم العباس السيد عبد الخالق المحنة قل هو الله أحد

الله أحد أبدأ كلامي وشهرت سورة براءة مو حسامي وشهرت سورة براءة مو حسامي مصحف وكعبة ومحمد في خيامي يا الله مصحف وكعبة ومحمد وأنا حيدر وبرها ومرحب أمامي وأنا حيدر

خلافته واسمع نخوته يا ابو فاضل يا ابو فاضل حيدر هلعته غير لافته

دمدم الإله يلا يا خير فتاة بعد الصمدة يا شايل لواه اهجم عليهم غضم فرع الطريدة خلها تصفر وانا حيدار خلها

يمل عيني أدري بالمحال ترعب السبعين لفارس حسيني جمع الرجال بلك من يكثر عددهم يمل عيني أدري بالمحال ترعب السبعين ألف فارس حسيني موت الأحمر واني حدار هلا موت

خبرهم بالعلي وعلاه ما أخليهم ولا خلي أثرهم رفع سماه إلا هالسبعين ألف أقطع خبرهم بالعلي وعلاه ما أخليهم ولا خلي أثرهم

في الحراسة عمر الأمير سجدوا والما سجد ما يلقى راسة ساعة النفير والشمر لا يختفي خلف الحراسة خلى يظهر

إذا مر على أنفي والهوي حاضر إذا مر على أنفي إلا شيل المشرعة كلها على كتفي إلا شيل المشرعة هلا هلا إلا شيل المشرعة للخيم واسأل سكينة هذا يكفي.

كينا الحبيبة والله والخليل لو جبل يذبل تريد هم جيبة عصر كفيل لو تزاعل لسكينة الحبيبة والله والخليل لو جبل يذبل تريد هم جيبة.

بين علي التعب والخيل جتني بين علي التعب طلع عندي الأهم جودي والعلام نادتني الخيام وأنا حاول وأنا حاول نظرة اعتذار عما يا سكن العفو هذا نصيبي.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: نفس الوضع ليش ناصر؟
1: الله اجوا نهر غير شارب له اجوا نهر

برد يبرمها الافحار اللي ذي ضمها راح احجيها ما ضمها وعلي العباس زين شارب لها السلم لبسة عبيب الغار.

يا احسن سنه.

قلب ويبتش الماي لخادم العباس السيد أحمد النداوي. سهم العطش بج قلبي بج الماي أنا أخت اللون خيتي يفز بج الماي. سهم العطش بج قلبي بج الماي أنا أخت اللون خيتي يفز بج الماي. من نحر النحر ما يقبل يحط حنط الروس عنده وسيفي القط خيل وزلم ما يوسع في يخبط شنه الماي ويزعل خواته يصم شعير ويغطى براحة.

سهم العطش من قلبي بكي الماي سهم العطش بكي قلبي بكي الماي وانا اختيل انفت اللون خيتي في سبكي الماي من نحر النحر ما يقبلي

وغصما ينبي العريجة وقف والنار شك زيجة طلب ثارات البعيدة قد ما بجى عبد الله بجى الماي.

يا قاع احسن سلم.

0: تلقطين يدي ومن هز الشط تلقطين روس بقاضة ملص ناوع ليها خلص رقاض جذوع لقص سكارة وما هم سكارة يفر من سيفي وكتارة أحط براس الفشارة تسود الوص أفرزها كل اللي اجت ودسها خبز على المشراق وزها لا خلي الزلم من تسحف
1: لا اخليها مرت ثانيه
0: اي من كف اللي ما يصير برت القطين من كف اللي ما يصير على ايدي على ايدي على ايدي على ايدي من كف اللي ما يصير برت القطين يدي ومنه

0: او ما هو مشكار يفر من سيف وكتار احط براسه الافشار تسودن والصحه فرسه كل اللي اجت والدس خبز على المشرع اخبز لحل الزلم من تسحف تلقطين بلا حياهم لنصف الغاضرين الطملي رحم الله والديك بلا حياهم لا نف الغاضري بلا حياهم لا نف الغاضري بلا حياهم لا
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: سلام عليك يا الشهداء سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي لم تفجر لضاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح روّنا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح سلام عليك أبا الشهداء نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة

حروف ونزفة من عيني تاني يا جفي أوعدك ما تبقى وحدك.

أولهم لقيت عندي جنيد قافل قديرها أحلف هالسهية حسنت علي حست أمور حاصل صاحت رب سترك ينا في دبرك رجع لبوفا أحلف هالسهية حسنت علي حست أمور حاصل صاحت رب سترك ينا في دمرك رجع لابو فاضل صاحت من

يا هو اليم يحضر لو جد ما يحضر وتطي علي عمامه إلا وخصم كثره والشفاء بجمره ويشاف في إسهامه إلا

أمره أنتظرك تجاوبني وطفي بقلبي جمره.

وانا بعمري طفولة قال لك تنقطيع واذكر تفاصيلي المقولة هذا اليوم لي السهرة يوفى الله ورسوله

مولى كل واحد سمع بين عليه حسنه وسهوله قالهم

صدرها ينهب تمرها ويتاعي طافي أنا انظر عليها أسمع فجيها حق جفي محتم يب صدرها ينهب جمرها ويتاعي طافي أنا انظر عليها أسمع فجيها

بس وانتي تظلوني على بالي.

الجسم يقربه من هالنهار نابع أرخ عن رسالة يوم البسالة والصا كفي السابع يا جف كل شي كتبه والرسم يقربه من هالنهار نابع أرخ على رسالة يوم البسالة و

لم تكن مسيرة الحسين عليه السلام غير ثورة في الروح، لم ترضى بسيادة الغي والجهل والغباء. سليمان كتاني.

يا اخو ونعمل اخو عباس ليا.

0: شنت وهو
1: سأل خال زينب
0: وهو على جفوفك دليل انحنى وهو يا صخت راح الأخو يا وهو يا كان حزام ظهري وبي حميه

خير الجزاء. يا أخوي تلقيني ظهري انكسر عينيني يا زينب راح أبو الغيره.

يا زينة يا زينة يا براح قبول جيتك طايحة بحيرة يا براح

طاح خزام ظهري وبي الشش الذنب.

جبينا ينضح مروه بشام الحال.

الله يقضي حوائجكم بحق أبي الفضل. جيتك طاح ما شاء الله.

0: أغثر والجدم بالقاع ما يسبي.
1: شلون حال الحسين؟

انا حكي وتسكت شلون يلغى الربع تروحه.

بالخير ما أغلق ثلاث قصائد بعد عدنا أنا بخدمتك ما يهمك.

ابن حسين وين يجفو فخيكم ولانها تقيل لي يا ابن حزين ويعني تشفوف خياك صحت يا امي دقاوميني الله

0: ممنوع ممنوع.
1: شا احكي ليك يا زينب من رحت يمه؟

الناس صبغت شياب دمي او الزهر اهوت عطري الوفد شم او لمعت قيل لي يا ابن حسين وياني جفوف خياك وين ولان هتقيل لي يا ابن حسين وياني جفوف خياك وين اصيحت يوم

واقف واقول شلون قلبي لازم تضلوعي الحين الشاف الحين الشاف

صدري وشفت اختناك بالعبري وراد يضمني لصدري وشفت اختناك بالعبري وما يقدر يحاجيني الله.

حيني الشاف جفيني الشفي دموعي.

وشفت اختي ما يقدر يحاكيني وما يقدر يحا ظهري انكسر عينيني.

خاف زينب تعتب عليّ.

0: عبرة.
1: خالد خالد ممنوع.
0: وصاني علي أجيب وإنما أخفيه

0: جفوف مقطع والعين مطفية يا خويا اختك مغاحدها وريد العذور من عدها وبصبري شي وصيني ظهري
1: ألكم ألكم
2: إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبدا وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبدا إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء.
3: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: يا حسين. إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبدا وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبدا إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.